0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الإسلام يا أخوة بربنا في تعليماته وتوجيهاته أن نكون كمجتمع مسلم لديها روحية الخير والعطاء والإحسان، والالتزامة المالية والذي بيلحق بها على سبيل التطوع هي تعتبر باب خير عظيم للإنسان، باب بركة ومفتاح خير وسبيل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما هيش المسألة أنه السبب لك فقر، لما الله بيقول لك وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لما الله سبحانه وتعالى بيقول لك وأنفقوا في سبيل الله بيقول لك زكي، هذا الأشياء فيها بركة كبيرة لك، فيها بركة كبيرة لك. فالله هو الرزاق، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإخراج الزكاة هو سبب خير وبركة، سبب خير للبركات للأمطار، وسبب لسعة الرزق، سلامة الأرزاق، ولتطهير النفوس وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أجرها عظيم، يعني أجرها عظيم واسع. البعض من المناطق يتهربوا من الزكاة وقصنا يربح، ما هو دار إنه البركة حقها المزارع تضرب، يعني الأمطار عتشح، حتى وإن جاءت أمطار ما عتكونش أمطار بركة، يعني مثل ما بيقول الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء مطر مبروك، وبركات من الأرض يعني يجعل الأرض بركة، يعني بركة، والبركة سر إلهي فوق مستوى الأرقام. الشح هذا من الآفات النفسية الخطيرة جدا، تعذب الإنسان نفسيا في حياته ويشقى في سببها في حياته، ولو امتلك ما ملك، لو امتلك خزائن قارون، هذا الإنسان الشحيح البخيل الذي أمواله كثيرة وشحيح وبخيل تتحول إلى بنفسها العذاب، يعذبك الله به، ما عاد تحمل أي مشاعر من الاطمئنان والسعادة رغم ما بتمتلك من الأموال، ولا حتى بتأنس بما لديك من ثروة، تجلس في قلق، ها القلق دائم، أي انهيار هنا، أي ارتفاع هنا، أي زق المهر علي هنا، أي نفسني التاجر الفلاني هنا، لا عاد تنقص علي الزلط شوية، لا عاد يحصل كذا، لا عاد أخسر في تي، لا عاد قلق توتر جشع، كيف تنمي الثروة تي، كيف لا تنقص عليك، كيف ما تخسرش، كيف ما تفقد شيء، كيف ما تتضررش. بعض أصحاب الثروة بيعيشوا حالة من العذاب النفسي وتوتر دائم، يعني توتر دائم، حالة من التوتر والجشع، الجشع الغير طبيعي، الجشع الغير طبيعي، لا سكينة لا طمأنينة، حاله مثل حال ذولاك اللي كان أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان والمسلمين بيعيشوا حالة من الحصار والشظف، والكثير من المسلمين يعني لم يكونوا أكثرهم أغنياء، كان الأكثر مستضعفين، وكان بيروا الطرف الآخر من المنافقين والأعداء لديهم ثروات كبيرة، الله بيقول لهم لا تتأثروا بذول الذي معهم ثروات وهم أصلا كفار وليست لديهم أهداف مقدسة ولا إنسانية ولا ضمير ولا مشاعر أصلا أخلاقي وإنسانية، هذولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، مثل ما قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني أموالهم هذا تتحول إلى وسيلة تعذيب عليهم، أي كلها أثر سلبي، يعني كلها أثر سلبي. فما بيعرف هذا النوعين، ما بيعرف العطاء يا أخوة هذا هو سبيل خير للإنسان، على المستوى النفسي بينمي فيك المشاعر الإنسانية الطيبة، يعني تكون إنسان صاحب مشاعر طيبة، رجل مرتاح نفسيا يعني، وتستفيد بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عمل صالح مقرب لك إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تستفيد منه فيما وعد الله به، ما الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، حتى أنت لما تعطي من فلوسك لا تتصور أن الله ما بيعطي، يعني لا فهو يخلفه، مسألة حقيقية، لكن لا تنتظر يخلفه عليك بالشكل الذي تشتي أنت، مثلا بعضهم يجي ينفق 10,000 ويشي الباري ما بالله يشي 10,000 يخلف عليه، لا قد يكون حق الباري اللي يخلف عليك قد يكون بركة، يعني مثلا قد يكون زيادة صحة فيك وفي أبنائك، ما عاد تخسروا كثير في العلاجات والأمراض قد يكون يدفع عنك مصائب معينة، ربما تصدم بسيارة وتخسر مدري كم فلوس. قد يكون بركة في الرزق، يعني أنت معك مبلغ معين بيكفيك في الشهر وتلمس بركة، وغيرك ما بيكفيه ذي المبلغ مثلا، لاحظتوا كيف؟ فالبركة سر إلهي فوق مستوى الأرقام. الله بيخلف، الله بيخلف. فالإنسان المعطي على المستوى النفسي هو مرتاح، على المستوى المادي هو مستفيد، لأن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وربما يخلف لك ما أنفقت وما قدمت أضعاف مضاعفة أكثر مما مما اديت، يعني كما في القرآن الكريم في آيات كثيرة بتأكد هذا الشيء. البعض للأسف الشديد بتغيب عنها الروحيتية وتنشأ حالة من الجشع، حالة من الجشع والحرص والطمع، تخلي الكثير من الناس يعني يلهثوا وراء ما يجمعوا، ما بيحملوا روحية العطاء، بل البعض يصل به الحال يصير يزاحم المساكين، يزاحمهم هو غني غني، يعني مثلا بيجوا يفتحوا بعض الأحيان أفران خيرية، أفران خبز يعني، وما أدري إلا ويزاحم الفقير على الخبز المجاني ذي، ولا يجوا يوزعوا سلات غذائية مجانية على سلات غذائية مجانية للفقراء، ما أدري إلا ويزاحم بجهاله بنفسه على السلات الغذائية، وهو غني يعني غني عن تلك السلات، معه مصدر رزق يفي باحتياجاته الضرورية، لكن يزاحم الفقراء والمساكين جشع، حالة ما هيش مثل حالة الفقراء والمساكين، لكن حالة انحطاط وجشع زائد، جشع زائد. هذا حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما حد يستطيع يعني يفسر حالة البعض، يزيد يزاحم بدل ما يزيد يدي الزكاة للفقراء والمساكين، يزاحم الفقراء على الصدقات، على الفلوس، على السلات الغذائية، وهذا مشكلة. فعند الله خير كبير لك عندما تنفق، عندما تكون لديك روحية العطاء، خير لك في سعة رزقك، فيما يدفع عنك البلاء، الضر، الشر، فوائد كثيرة جدا تحدثت عنها الآيات القرآنية، وتحدث عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه. وهذا يعني من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ندرك أهميتها، يعني أهميتها وقيمتها. وآت ذا القربى حقه وابن السبيل، يدخل في عنوان ابن السبيل يعني المنقطع عن بلده، عن منطقته. والإنسان عادة في واقع حياته في بلده بيكون قد بنى حياته وأسس حياته ونشاطه على كسب الرزق والاستقرار، لكن لما يكون منقطع عن بلده بتكون المسألة تتأثر حياته في وضعها المعيشي، يكون وضع معيشي صعب. يعني في مثل هذا الحالة الإسلام بيوجب يا أخوة، وأمر الله سبحانه وتعالى بالعناية بابن السبيل والاهتمام به. واليوم معنا نازحين كثير بسبب العدوان، يعني به مناطق نزوح بسبب العدوان والحصار، هم كثير يعني من المناطق المحتلة، وهم من خيرة أبناء الشعب ذي، ما نزحوا إلا لأنهم وقفوا مع أبنائهم موقف مشرف يبيض الوجه، وبقائهم في المناطق المحتلة يعرضهم للخطر. يعني الكثير منهم نزح وما طابت نفسه أن يعيش خانع إلا قوى الاحتلال وعملاء، نزح ما استقر في بلده، ما استقر في منطقته، سيطر عليها الأعداء والعملاء وخوانتهم، بيعيشوا ظروف صعبة، البعض في صنعاء والبعض في إب والبعض في ذمار والبعض في صعدة، يجب الالتفات لهم يعني، سواء على مستوى الزكاة أو من جانب الدولة أو التجار أهل الخير، التكافل المجتمعي، ضروري الناس يخرجوا بحلول في مثل هذه المواضيع، ضروري يخرج الناس بحلول يعني. فالموضوع مهم، والجانب الاقتصادي في الإسلام مهم جدا يعني، احنا بأمس الحاجة لأن نتكامل ونتكافل فيما بيننا البين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

عديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك.

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك، محروسا بك في الرد والامتناع، ومحفوظا بك في المنعة والدفاع.

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

بيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

ملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: صدق الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: بسم الله.

وما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن

بعثوا الذين من قبلهم تعالوا أشد منهم قوة

وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا

سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء

السماوات.

مثلا

فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا.

يتكلم فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.

ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره

فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

لئن أرسلنا

لكم من ضعف ثم جعلني من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة

يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادتان سل مول مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: الأمريكية
2: أحسن هو

0: هدف أمريكان.
1: معنويات
0: عالية نار نار تشعل الميدان. هدف أمريكان.
1: واحد أفضل واحد واحد حزة حزة حزة تنظيم أحسن.

حول. دق كويس الحزن. صحي النائم.

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن شد شد قال قول قول قول قول مي نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهل معنويات.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صار الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: احسن
1: قادمون
2: الله اكبر
1: المغفر فيك المغفر ازاي الله لك عليك النصر ازاي
2: حيهات الله
1: حيهات الله حيهات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

خطوه سريعان. كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحلى.
6: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
7: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المتحلين بالحس الأمني، ومن إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن. نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها عنوانه الوعي الأمني. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني القشر ونتكلم في موضوع الوعي الأمني، تواصلا لتناولاتنا عن الحرب النفسية والإشاعات وحرب المصطلحات. فالوعي الأمني هو مربض الفرس وبيت القصيد كما يقال في مواجهة ما نتعرض إليه من اعتداءات وحشية للعدو الأمريكي واستهداف طيرانه الحربي للأعيان المدنية ومنازل المواطنين الأبرياء وسقوط العشرات من الضحايا خاصة من الأطفال والنساء، بما يؤكد بلا شك فشله الذريع في تحقيق أي من أهدافه المعلنة للحد من القدرات العسكرية واستهداف القادة الحوثيين كما يسميهم وإفلاس بنك أهدافه الحربية التي يزعمها دعماً للعدو الإسرائيلي، الذي هو بدوره لا يستهدف إلا المدنيين أبرياء بغزة هاشم والضفة الغربية وعدوانه الأخير على مطار صنعاء ومحطات الكهرباء صنعاء وغيرها من المرافق الحيوية المدنية. ورغم توقف الغارات الأمريكية فلا يؤمن مكر اليهود والنصارى، فقد يستهدفوا الجبهة الداخلية ويحاولوا خلخلة صلابة الصف الوطني. يعني يا جماعة الخير أن الأمريكي الصهيوني أهداف دنيئة وخسيسة وحقيرة بحقارة تفكيره وعقليتها العفنة التي تقود بفضل الله إلى الويل والثبور وعظائم الأمور. فاليوم وما يقارب الشهرين من العدوان الأمريكي الغاشم والبربري الذي قاده فشله إلى إعلان توقف عدوانه الجوي، ها هي بحمد الله وفضله تظل أصابع رجال الله على الزناد ولتمطر بارجاته وحاملة الطائرات والقطع الحربية بالصواريخ والمسيرات وتجعلها تفر كالفئران إلى أقاصي البحار إذا لم يلتزم بوقف الهجمات من الطرفين الأمريكي اليمني المتفق عليه بمساعي الأشقاء في سلطنة عمان. هو الله وعزيمة وإرادة بأس أهل الحكمة والإيمان والجهاد الذي يؤيده سبحانه وتعالى بعظيم انتصاراته، وهو تمكينه ضد طغاة العصر وفراعنة الزمان أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم من الخونة والمطبعين والمرتزقة الرخاص. والله غالب على أمره وما النصر إلا من عنده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نحتسي من صيني القشر ونواصل كلامنا عن الوعي الأمني بعد الفاصل. المجاهدون الأحرار الأعزاء، بالعودة إلى موضوعنا الوعي الأمني وما يمثله من أهمية بالغة في هذا المرحلة بالذات، والذي يجعل العدو الأمريكي يعاني من عمى استخباراتي معلوماتي تنعكس بوضوح في استهدافه فقط للمدنيين الأبرياء عوضا عن أهداف الشيطانية المعلنة. فهذا العمى المعلوماتي الاستخباراتي هو بفضل الله وهدي قرآنه المجيد الذي هو السلاح الأساس ضد مكائد أعداء الله والدين والأوطان الحرة، وترجمة عملية لأوامر الخالق المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بها عدو الله وعدوه. ومن هذه القوة قوة الوعي الأمني الذي يتمتع به كل أبناء الوطن الأحرار الشرفاء أحفاد الأنصار الذين يتشربون ثقافة القرآن منذ فجر الإسلام ويسيرون على هديه سواء في الجانب العسكري والأمني أو باقي مجالات الحياة. فلا نستبعد يا خبرتنا أن يتجه العدو لتعويض فشله باستهداف الجبهة الداخلية، فالقرآن هو المنهج والدستور وبه نستنير في مسيرة جهادنا في سبيل الله وإحقاق الحق وإزهاق ودحض الباطل ونصرة المظلومين والمستضعفين وقضاياهم العادلة. فهناك العديد من الآيات الكريمة التي تحثنا على ما يسمى اليوم بحرب المعلومات والمصطلحات والحرب النفسية لتثبيت المعنويات والعزائم والإرادات. فمعظم إن لم يكن كل الحروب والصراعات هي بتعتمد في الأساس على المعلومات التي يحدد العدو على أساسها أهدافه والمواقع المراد استهدافها لإضعاف الجانب أو الطرف الآخر في الصراع. هنا تكمن أهمية الوعي والحس الأمني لتجعل بنك أهداف العدو فارغ وخاوي مما يعني أو الذي بالأصح يعينه على تنفيذ خططها العدوانية. أي أن القرآن المجيد هو المنهل والمنبع الرئيسي لثقافة المؤمنين الصالحين المجاهدين في سبيل الله والحق والحرية والسلام. فعندكم يا خبرتنا كمثل من الآيات الكريمة المتصلة بالوعي الأمني قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لا يعلمه الذين يستنبطونه منهم. أو بمعنى الآية التي هي توجيه وحث لنا على عدم إفشاء أو الإدلاء بأي معلومات قد تفيد العدو في استهدافاته، وهو ما يتجلى اليوم في اعتداء الشيطان الأمريكي اللي هو الشيطان الأكبر، نقول اعتداءات السابقة على أهداف مدنية كنوع من الهروب إلى الأمام كما يقال، والتعويض عن فشله الواضح في عدوانه على بلادنا لافتقاره للمعلومات التي قد تفيده في تحقيق أهدافه الشيطانية. وهذا ما يجعلنا نفخر بكل أحرار وشرفاء وطن حكمة الإيمان والجهاد. وما النصر إلا من عند الله القوي العزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الوعي الأمني وحسها العالي لدى كل المواطنين ركن من أركان الجهاد في سبيل الله، وكثيرا ما تنبهنا القيادة الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية وتؤكد عليه ليكون الجميع شركاء في الانتصار والعزة الإيمانية والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والله المستعان.
9: من الجوانب التي يجب أن تكون أيضا محط اهتمامنا المستمر كما كانت في الماضي أن تبقى مستمرة وأن تكون في المستقبل بشكل أفضل هي الاستمرار في التعاون الأمني. من أهم ما أفاد في كل المراحل الماضية في تعزيز الاستقرار الأمني وإفشال الكثير من مخططات الأعداء هو تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الجانب الأمني. تخيلوا أن واحدة من أخطر أنواع المؤامرات التي كانت تستهدف العاصمة قد وفق الله على إفشالها على يد طفل، لكنه طفل واعي بلغ الأجهزة الأمنية بعنصر من أخطر العناصر الإجرامية التي دخلت إلى العاصمة بهدف تفجير كبير يستهدف أرواح المواطنين. تعاون طفل صغير كشف ارتاب بوعيه وحسه وفطرته، ارتاب في ذلك الشخص وأدرك أنه عنصر إجرامي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى اتجه وكشفه للأجهزة الأمنية وحقن بذلك دماء الكثير من المواطنين الأبرياء.
8: إخوتي أخواتي أبناء وبنات يمن الجهاد والعزة، وفي كلامنا عن أهمية تنامي الوعي والحس الأمني بهدي الله والقرآن الكريم، نشير إلى منظومة أو مصطلح مدري الذي يلتزم بها الناس لحجب المعلومات عن العدو، والذي لقي استحسانا ومباركة من قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية، ولقي رواجا وانتشارا في العالم، وأزعج اليهود والنصارى. وأيقونة الوعي الأمني اللي نقصد به كلمة مدري أو عبارة مدري، نقول إن كان القصف اليوم مدري، هل هو محاذي لموقع عسكري أو أمني مدري، متى وأين يتواجد القادة المسؤولين مدري، إلى آخره. أي أنه كان ولا يزال هناك صدى إيجابي، اللي معناها باللهجة المحلية لا أعرف لا أدري. فرسالة محبة وإعزاز وإكبار لكل أفراد مجتمعنا المجاهد، كبار وصغار ونساء ورجال، الحريصين على تنمية الوعي الأمني كواجب إيماني جهادي يجعل الجميع يتحلون بالحس الأمني العالي، كتب الله أجرهم وبارك فيهم. ورسالة إجلال والتعظيم وإكبار لرجال الله في قواتنا المسلحة الذين يذيقون العدو الأمريكي والإسرائيلي ويلات البأس اليماني، ورجال الله في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، العيون اليقظة والساهرة لأمن المواطنين والاستقرار والسكينة العامة لحياتهم وحماية الجبهة الوطنية ولمتانة الصف الوطني. كتب الله أجورهم وبارك فيهم، وفي كل مواطن يبادر بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة على الرقم المجاني 100، يعني 1-0-0. فبالوعي الأمني والحس الوطني الخلاق نحمي بلادنا ونسير بها على درب العز والكرام والحرية، ونهجنا القرآن وثقافته السامية هي طريقنا، وأيضا طريقنا نسير في درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن الظافرة. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. رحم الله الشهداء وشفى الجرحى وفرج عن الأسرى وعونه وتمكينه سبحانه وتعالى ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والله الله برفع الوعي والحس الأمني، كون العدو لا شك سيتجه الآن، ونقصد العدو الأمريكي بالذات، للجبهة الداخلية، وهذا كله على هدى ووعي وبصيرة القرآن وثقافته السامية. اجدد لقاءنا مع صيني كشف وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
6: صيني كشف بنكهة سام افتر.
7: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
9: الإسلام هو دين الفطرة، وهو قدم في تشريعاته ما هو متناسب حقا مع تكوين الله سبحانه وتعالى للمرأة وللرجل. الله سبحانه وتعالى جعل دور الحماية ودور الرعاية للمرأة إلى الرجل، ولهذا قال جل شأنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال هم الذين يتحملون المسؤولية في إدارة شؤون الأسرة، وأن يقوموا هم بدور الحماية للمرأة، وبدور الرعاية في الإنفاق عليها في توفير متطلباتها الأساسية. لماذا؟ لأن طبيعة دورها المهم جدا في التنشئة، في الرعاية، في التربية، في الأمومة، وفي الجوانب الأخرى التي تساند بها الرجل في مختلف الأمور تتطلب أن تحظى بهذه الرعاية والحماية. فكان الأمر بمسؤولية الحماية للمرأة هو على الرجل، في الرعاية لها هو إلى الرجل، في إدارة وضع الأسرة بشكل عام هو إلى الرجل، لأنه من يتحمل التزامات أكبر، البعض من المتاعب والمخاطر في هذه الحياة بشكل أكبر. وهذا فيه العدل وفيه الخير.

لما كان المعروف محاربا وكان أيضا من المسؤوليات الجماعية وكان أيضا مما يرتبط بواقع الحياة الجماعية في معاملة الناس فيما بينهم في تصرفاتهم التي تعود إلى واقعهم الاجتماعي كان لابد من الأمر به. وهذه مسألة معروفة تحتاج إليها بدءا من أسرتك، كيف تأمرهم بالمعروف، كيف تحثهم على المعروف، كيف تشجعهم على المعروف، كيف تعودهم على المعروف، كيف تربطهم في أعمالهم في تحركاتهم في مواقفهم بالمعروف. ثم في محيطك الاجتماعي بقدر ما أنت مؤثر فيه، ولكن ليس على أن أساس أنك ستنطلق في هذه المسؤولية فقط في إطار اهتماماتك الشخصية. أنت ستبذل في هذا المستوى، مستوى واقعك الشخصي، واقعك الأسري، محيطك القريب الاجتماعي أو العملي، أنت ستبذل ما تستطيع، ستحث، ستأمر، ستؤكد، سترقب، ستوجه إلى آخره. لكن لابد أن يكون هناك أيضا على مستوى المسؤولية الجماعية أن تتجه كفرد من أمة، تتحرك على أساس برنامج عمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشروع عملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم أن نجاح هذا الجانب لكي يسود في واقع الحياة هو مرتبط بأن تتحرك بهذه المسؤولية أمة، فتتحرك بشكل جماعي للنهوض بهذه المسؤولية وأدائها. يتجهون حتى في الاستثمار في المشاكل الاجتماعية، المشاكل بكل أشكالها في عالم الإسلام يستثمرونها، حتى يتجهون حتى على مستوى الفرز الاجتماعي، فهم وراء العمل على أن يفصلوا المرأة ككيان لوحده والشباب ككيان لوحده، هذا ما يعملونه عندنا في العالم الإسلامي. ثم يتجهون بالمرأة إلى أن تفهم أنها كيان لحالها ولديها اهتمامات سياسية ولديها معركتها مع الرجل في الصراع على الحقوق وما إلى ذلك، لأنهم يسعون حتى على تفكيك، يسعون حتى إلى تفكيك الأسرة. لا تبقى الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في الإسلام في داخل المجتمع، المجتمع لبناته الأسر، يتكون من الأسر. الاستقرار على المستوى الأسرة له أهمية في الاستقرار على مستوى المجتمع، فهم يسعون بكل جهد. والبعض من النساء السذج يستجبن لهذه التوجهات وهذه الأنشطة ويغفلن عن أنها أنشطة استهدافية، لأن قوة المجتمع في أن يكون أبناؤه في حالة من الوحدة، قوة الأسرة أن تكون متوحدة، قوة المجتمع كذلك. فيتجهون على مستوى المرأة، على مستوى الشباب، على مستوى الطفل، وهكذا تقسيمات وبعثرة. كما قلنا في مناسبة من المناسبات، لو استطاعوا أن يبعثروا الإنسان نفسه إلى عدة اتجاهات وأن يجعلوا كل يد من يديه تخاصم الأخرى وكل شيء فيه يخاصم الآخر لفعلوا، يعملون على تجزئة هذه الأمة إلى أنها حد، إلى أقصى ما يمكن، هذا ما يعملون له، ويلقون بيئة مهيئة لذلك إلى حد كبير.

0: وهي مسؤولية كبيرة جدا. في ناس بيتزوجوا عند أول مشكل أخونا بده يطلي، طيب إني بنات الناس ملعبي يعني، أو عند أول مشكل الأخت بده تطلي ما عاد في يتحمل. يا أختي ما قديسها ولك أنت وياه جمعة اثنين شهر اثنين يا عمي، كتير كيف كانوا أمهاتنا وجداتنا يعيشوا بهداك الحياة الصعبة ويتحملوا ويصبروا. لا لا لا لا، بتروح عند بيها وامها وبتبكي وبتشكي ويلا على الطلاق، يلا على الطلاق. هذا اخطر شيء. اليوم كل ما انا بواجع سنه بعد سنه بلاقي نسب الطلاق للاسف الشديد بدل ما تتراجع النسب المئويه عم تزداد. طيب ليه؟ هذا لازم ينشاف شو اسبابه. هذا ما له سبب واحد، الطلاق له مجموعه اسباب. عاده الله سبحانه وتعالى في الإسلام لم يحرم الطلاق حتى لا يسد الباب، ولكن قال لنا جميعا هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب اليوم بحفظ العائلة أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كمان عندهم مسؤولية عظيمة جدا. مسؤولية النقطة الأولى هي اعملوا معروف، خلينا نحصن مجتمعنا بموضوع عدم المساواة إلى الطلاق. البنت لازم تطول بالها، الزوجة لازم تطول بالها، إذا فقدت الصبر لازم أمها تساعدها، لازم بيها يساعدها، لازم ينشغل على الشاب وعلى البنت، مش إنه إيه البنت بتعلي الصوت وأمها بتلحم معاها، لا. بالزمان ما كانوا يعملوا هيك، عشان هيك بقيت البيوت. بالزمان كانوا قاسيين، أنا ما عم أقول نكون قاسيين، نكون منطقيين، موضوعيين. كمان عند الشاب، بيروح الشاب إنه والله اختلف مع مرته وأمه بتصير تلحله. يا عمي هذا خطير وهذا سيء، عم تدمر أولادكم وبيوتكم ومجتمعكم ودنياهم وآخرتهم. إذن تشدد بموضوع الطلاق، تشدد بموضوع الطلاق. وظيفة عالم الدين أو المحكمة الشرعية شو ما كانت، مش مثل ما لا بعض المشايخ بيشتغلوا إنه يلا إجت رزقه، لا. وظيفته الدينية والأخلاقية والشرعية والإنسانية إنه ما يقبل معاهم يطلق ويعطي فرص ويفتش عن حلول، هو مش شغلته يطلق، هو شغلته يصلح. بعدين إذا أفلت وخلص صار البقاء أفسد النتائج، بيروح الواحد على الطلاق. إذن مواجهة ظاهرة الطلاق، اثنين الإصرار على حفظ العائلة من خلال ممارسة تحمل صبر، نحمل بعضنا، حياة صعبة يا أخوات، حياة صعبة. المسؤولية تجاه الأولاد والبنات خصوصا. بالزمان كان، ما تواخذوني عم بستعمل عبارات عامية، شو بقولوا؟ خلفوا زد. طيب بخلفوا بزدوا بالشارع بالحقلة على البيضة وإلى آخره، لكن ما البيئة اللي عم ينزد فيها الولد سواء كان صبي أو بنت، ما هي بيئة سليمة؟ كلها هوا نقي وضيعة وخضار. كيف ما طلع الولد الصبي أو البنت بيطلع عنده شوية أخلاق، شوية قيم، شوية تقاليد، لأنه هاي ضيعنا كانت هيك. هلأ خلف وزت، زت لوين؟ زت على الإنترنت، زت على التلفزيونات، زت على الخلاعة، زت على المخدرات، زت على البيئة الفاسدة الموبوءة. اليوم في بيئة من أفسد البيئات الاجتماعية والروحية على مر التاريخ، منذ أن خلق الله آدم ما في بيئة ثقافية واجتماعية وأخلاقية أفسد من العصر الحاضر في كل العالم. بالتالي عندكم مسؤولية تجاه أولادكم، مثل ما بتفكري بابنك وبنتك بمدرسته إلا بدك تحطيه بمدرسة الفلانية، وبتيابه وبأكله بالبوسطة تبعه، من بياخده على المدرسة ومن بيجيبه. فكروا بآخرته، فكروا بمستقبله حتى بالدنيا. هذا الصبي أو البنت إذا انحرف، إذا صار معتاد على المخدرات، إذا فلت أخلاقيا وأدبيا. إذا أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وعزيزاتنا اليوم عندكم مسؤولية كبيرة. طبعا مسؤوليتكم أكبر، لأن رجال بالأعم الأغلب كثيرون منهم ما متحملوا المسؤولية. هلا بحجة عندهم شغل، بحجة الوظيفة، شو مكان يوم لأيامي كل الناس حتحاسب. بس أنت الأكثر عطفا، الأمومة هي هذه يا أخواتنا. الجنة تحت أقدام الأمهات مش الأمهات اللي بيخلفوا بيديوا ضهرهم. مين قال الجنة تحت أقدام هذه الأمهات؟ الأم اللي بتخلف، والأم اللي بتحضن، والأم اللي بتربي، والأم اللي بتسهر عبنا وبنتها، هذه الأم اللي بتنباس إيدها وبتنباس إجرها كمان، هيدي الأم اللي الجنة تحت أقدامها. هاي مسؤوليتكم، مسؤولية الكل.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
2: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين وكل اليمنيين. أسعد الله صباح الجميع وكل المتابعين إلى برنامج الحكيم اليمني. أرحبتم

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع وأسعد الله صباحكم مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. أمس كنا بنتحكى على الدور الرسمي في زيادة القيم التسويقي والتخزينية والتصديري والتنافسي لمحاصيلنا الزراعية وعلى رأس الرمان. أمس أنا اختمت وقلت شتحكى اليوم على الرمان، مه أنتوا تابعتوا أمس، هيا ما دام أنتوا تابعتوا اليوم الرمان، قولوا يا مصلين على محمد وآله. احنا دحين ما باقي بيننا احنا وموسم الرمان الا ايام معدودات، ما عادش الشهر كذي، يعني قولوا اسابيع معدودات، نعم، ويبدا الموسم حق الرمان. المزارعين من هنا ومن هناك بيرفعوا اصواتهم ويقولوا يا التنميه الزراعيه، يا جبهه الزراعيه، يا وزاره الزراعه، يا مكاتب زراعه، نشتي المهندسين، ندرى أين الغازات المناسبة ويحن نبدأ الاستخدام ويحن بدنتهي فترة الأمن حق المبيدات، لأن احنا ما نشيش نتعرض للخسارة الذي تعرضنا لها العام الماضي بسبب أن الرمان كان يرجع من الحدود بسبب الأثر المتبكي للمبيدات. نقول بأن هذا الدور مهم جدا، وأنتوا قد بادرتوا، كتب الله أجركم يا مزارعين، الصدق ما دام رفعت الصوت وطلبت الخدمة الفنية باقي على الجانب الفني أن يتحرك ويتحمل مسؤوليته. مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات والاتحاد التعاوني الزراعي وجمعياته، جمعيات المسطرين، جمعيات المسوقين، الأسواق المركزية، المفروض أن توفر الجانب الفني. أما وزارة الزراعة في أم الجميع، ومظلة النص كلهم الذي يستظلوا تحت الجميع، والمفروض أن وزارة الزراعة تشرف فنيا على الأدوار هذا كلها. قد يمكن أن يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف ويوجدوا كيان معين يسمى مركز إشرافي، مركز المهندسين لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمزارعين، ويبدأوا الناس يتحركوا وينطلقوا من خلال هذه المراكز أو من خلال هذه المبادرة. كما أتمنى على الأخوة المزارعين أن يشكلوا مبادرات مجتمعية، أنتوا شكلوا مبادرات واطلبوا المهندسين لأنفسكم ودعوهم وتغارموا عليهم، وما تعاونت عليه الرجال خف، ولي ما يغارم ويغرم لا بختلف في الزراعة، تغارموا، كل واحد يقول أنا نظرت بحق سلة رمان للمهندسين وكبسروا كمان دوم زارعين في صعبة. أكيد لو قلتوا غير حق سلة رمان لا يجوا لكم خبراء العالم، مش غير خبراء الزراعيين المحليين، وبيقدموا لكم الخدمة الاستشارية والفنية. وبهذا المقترح أعتقد لو عمل به نستفيد كلنا المزارعي، وأيضا يستفيد المسطر والمسوق والكل يتعاون، الكل بالكل والكل بالله، احنا كلنا بالله، ولكن كلمة من هنا وكلمة من هنا وخبر من هنا وخبر من هنا، ونتعاون كلنا من أجل أن نحصد ثمار وخيرات أرضنا الزراعية، فلدينا خير كثير في أراضينا الزراعية ولدينا محاصيل خيرات. أنا ماشي زي الحكا في هذا، لأن المثل بيقول وري الحليم النجد ولا توري الطريق، وذك في الحليم الإشارة، وثقنا للتاريخ وبنقول إن المزارعي بيقولوا يشتوا إيش، مهندسين وخبرات فنية ترشدهم على الطرق الصحيحة والسليمة والآمنة في استخدام المبيدات والمكافحات الكيميائية على المحاصيل الزراعية. عندما تبصروا ما بين أقول الكيميائية هذا عامل بتي اللهجة حكي الرعوية، ولا الكيميائية هي حقيقة. على العموم أنا بين أتي هذا الحكي نابعا من داخل فؤادي، وماشي أقول لكم بحجم المعاناة الذي بين عاني هانا من أجلكم، بين الصا من داخلي أشتي الناس كلهم يتحركوا في يوم وليلة، ولكن بيقول المثل مغالبة الغلايب نقصانا في العقل. أظن أن سقفي مرفوع قلي والناس ما بتتفاعش بنفس السقف اللي أنا رافع له، وأتمنى أن يرتفع سقف اليمنيين كلهم في وأملهم في التنمية الزراعية، لأنه هي طوق النجاة لليمن، وصلت غذاءنا من أرضنا، وما عنست نمتلك قرارنا وحريتنا إلا إذا اهتمينا بالزراعة. إحنا في برنامج الحكيم اليماني بنركز على أيش؟ على تنفيذ العمليات الزراعية الصحيحة والسليمة في مواعيدها الصحيحة، صح؟ وبننصح المزارعين بالعودة إلى معارفنا التقليدية في إدارة أرضنا ومحاصيلنا، وهذا الكلام صحيح أيضا. بمقابل هذا في حاجة اسمها علم، المعارف التقليدي أنا متأكد أنه علو، ولكن المزارعين معهم دخلت المدخلات الجديدة أربكة العملية التقليدية. لذلك لابد من موائمة ودمج العلوم الحديثة مع المعارف التقليدية، هنطلع بمعرفة مطعمة علميا، ما يظهر لنا إلا وقد معانا معرفة جديدة بتقنيات زراعية حديثة، وإن الإنتاج حقنا متطور، وإن إحنا ما شاء الله العظيم علينا مثل ما بنتطور في كل المحافل، بنتطور في كل الأماكن، وخصوصا في مواجهة العدوان. بتبصروا على تطور وعلى تقدم وعلى انتصارات بنحرزها. ما هو اللي ناقص علينا إحنا في الجبهة الزراعية؟ أسألكم بالله في هذا الصباح، ما هو اللي ناقص علينا؟ رجال وموجودي ومهندسين وموجودي، ما هو اللي ناقص؟ هل ما إحناش قادر ندير الرجال؟ لا تحاكونش من مال على الإطلاق. الذي حيحاكيني من مال شاقول له ارقد في بيتكم، لو ما تجزرت داعك للبيت. الآن في تحرك، والمال في الميدان، المال عند المزارعين، المال عند اللي بيتلقوا الخدمة. من أراد المال ينزل الميدان، ولن تبخل عليه التنمية الزراعية أبدا. ما عاد تبخلش الأرض على من طلبها، وبالمثل بيقول من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال أفنته. يعني الأرض من عمل فيها ومن قدم ما بتبخلش، بقدر ما أعطيتها أعطتك. فتخيلوا هذول الناس الذي بيخدموا الأرض وبيطلبوا الرزق من الله، ومن خلال جهودهم وعرقهم في التربة الطيبة بيجنوا الخير. لم ما يبخلوش، ما يبخلوا، أنا متأكد لن يبخلوا على المهندس. بس تحركوا، بادروا بادروا بادروا. أنا اشتي أسمع مبادرات، بين أسمع ده الحين مبادرات بتقدم ورقية من هنا لهنا لهنا، ما ششكي ششكي في برنامج مفتوح مباشر. هذا الكلام مشوع على شد حاشانك شعل الهواء إن شاء الله في برنامج من برامجنا حق التنمية الزراعية، أو في حلقة من حلقات التنمية الزراعية، وعن ناقشة على الهواء مباشرة. على العموم ما شاكثرش عليكم الحكوة، لأنه أنا بين أحرق من داخلي حقيقة، والله أن بطوني بطل بين أقدر لا أكل ولا أشرب، لأنه زاد الحكوة، زاد الحكوة، الناس كلهم بيتحاكم، والجانب العملي في الميدان ضعيف، والكل بيدعي أنه بيتحرك، والكل بيقدم من هنا. ما بنشكك في الناس ولا بنقول أنه ما بيشتغلوش، ولكن نشتي شغله يتنظم، والشغل يكون له مقياس. أنا كيف شاقس أثرك يا أخي؟ ما هو المقياس اللي شاقس عليه؟ أو ما هي المعيار اللي شاقول أنك نفذت وما نفذت؟ حدد لنا نستنى تحاكى من خلاله. تقول لي أنه أنا سميت النشاط، شنزل أشرف على المزارع وأحدد عملية معينة، ومقياس النجاح أن أنا نفذت النشاط. لا، هذا المقياس نسينا، ما نشتيه. أنا شتي مقياس جديد. تقول لي أنه المقياس حقك حق النجاح أنه ما زد يقعش أثر متبكي للمبيع، هذا مقياس النجاح الذي نشتي نتفق عليه. أما تقول لي أنا عطيت برنامج ونفذته، ومقياس النجاح حقي أو مقياس الإنجاز أنه خلاص أنا نفذت النشاط، هذاك اعمل لي صح أنا نفذ. لا، ما هو شيء هذا. الآن تتغير المفاهيم. مقياس النجاح الهدف تحقق. ما هو الهدف؟ محصول الرمان خالي من الأثر المتبقي للمبيدة. هنا أنا أرفع الراية البيضاء لكل الفنيين، أرفع الراية البيضاء لكل

بكير المبيدر. الهدف رمان معبايات في كراتين حديثة علمية تليق بمحصول الرمان وتخلي ينافس في أقوى وأغلى الأسواق العالمية. هذا هدف حق تقول أنا مثل هذا الهدف نحترم الناس كلهم ونحترم محاصيلنا. أنا قد سألتكم بالله في هذا الحلقة وما قد بين خرج شوي من اللي داخلي مؤلمت لي، سامحوني أرجو المسامحة من الناس الجميع واعذرونا واحملونا على السلامة. احنا معانين، احنا خاسرين، احنا تاعبين. اذا ما استرناش نتحاكى وتينا ما هو واقع الحال عند المزارع، اي احنا عاد نتحاكى؟ اذا ما زلت تحاكينا شلان، اي احنا عقي وقت الحكم. على العموم نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات، ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ونستغفر الله من زلة اللسان اذا زلينا، والمسامحة من الجميع. لو أحد بيقول نحن بنتحامل شوي، والله ما فيها تحامل إلا إحساس واستشعار بالمسؤولية وواقع حال التنمية الزراعية. هذا هو واقعنا الذي بنصح من أجله. على العموم يا مصلين على محمد وآله، نوقف الآن مع فقرتنا الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حياكم ومرحبتوا مرة ثانية وثالثة. اليوم يوم صلين على محمد وآله، عاد احنا لا نزال في ذا القياض، وقد احنا في آخره في العشرة الأواخر منه. اليوم 23 ذو القياض، 23 أيش ذو القياض، يوافقها في الأشهر الرومية أو السريانية 23 حزيران. 23 أيش؟ حزيران. الله يبرد على أصحاب التهايب. يتفق معها في الأشهر الميلادية 6 يوليو، 6 أيش؟ يوليو. أما منزلة الشمس فاليوم يوم صلين على النبي وآله الطاهرين 6 الذراع، 6 أيش؟ الذراع. والطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين بحين اللي يقومون من حين الله اليوم أيضا 6 الهنعة. أما المعلم الزراعي فاليوم 2 طلوع الصلم أو الظلم الثاني، 2 منه. والمتوسط وقت العشاء 2 الغفر، والغفر عبارة عن أيش؟ أول هي الغفر، هذه هي أول المنازل الجنوبية. 3 كواكب خفية الضوء، مشي مسرج قوي، رقم 3 في الشمال وخلف الرقم 2 و1، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر. نستطيع مشاهدتها بالعين المجرد بعد صلاة العشاء إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء وتكون السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمن أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام، والعود احمد.

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: لن تمروا، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 21 من محرم 1445 الموافق 6 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها: الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الفريق الركن الرويشان يلتقي وزير الخارجية الإيراني. عراقجي يؤكد استعداد إيران لدعم رفع الحصار وتنفيذ خارطة السلام في اليمن. فندت ادعاءات العدو السعودي بشأن خارطة الطريق الخارجية. اليمنيون ماضون في كسر الحصار وإعادة تشغيل مطار صنعاء. وفد اليمن يشارك الملايين مراسم تشييع الشهيد القائد الكبير علي خامنئي. غريباف: الثأر للشهيد خامنئي يكون بتحرير القدس. الجيش الإيراني: أي حماقة من الأعداء ستواجه برد ساحق وحاسم. اشتباكات قبلية في شبوة وخلافات داخل معسكر الاحتلال حول ميناء قنا النفطي. فعاليات خطابية وثقافية في عدد من المحافظات بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى نحو 3000 قتيل. الأستاذ الدكتور بن حبتور يكتب للثورة: السيد علي خامنئي وداعا يا شهيد الأمة ونبراسها الخالد. إلى موقع المسيرة نت: تحليلات سياسية ترصد دلالات كسر الحصار عبر مطار صنعاء. قيادات إيرانية تؤكد استمرار نهج محور المقاومة وتثمن مواقف اليمن وقيادته الحكيمة. مستشار قائد الثورة الإسلامي للمسيرة: وحدة المسلمين ستصنع قطب القوة في العالم لمواجهة أمريكا وإسرائيل. الفريق الرويشان يلتقي عراقجي في طهران. تحديات الصيد العشوائي: كيف يهدد تهريب المعدات المخالفة الثروة السمكية في اليمن. استنفار وجهوزية عالية لقبائل شرس والقريشية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. وزارة الخارجية تحذر النظام السعودي من أي محاولات عدائية وتؤكد أنه وحده سيتحمل كامل المسؤولية. قراءة في تصاعد الموقف اليمني وفرض قواعد الاشتباك الجديدة أمام المماطلة السعودية. وقفة حاشدة أمام مطار صنعاء الدولي تأييدا لكسر الحصار. القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل وتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة. الفرح للمسيرة: عودة المرضى والجرحى إلى صنعاء حق إنساني، والدعاءات السعودية بشأن السيادة تكشف تناقضا صارخا. محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى للمسيرة: الشعب اليمني يمتلك القدرة على انتزاع حقوقه واستحقاقاته. تهريب المدخلات والمستلزمات الزراعية والسمكية تهديد للإنتاج والمنتج المحلي والاقتصاد الوطني. أيضا على المسيرة: العدوان الصهيوني في غزة والضفة مستمر، تصعيد عسكري وخنق طبي واعتداءات استيطانية. عازم قاسم ناطق حماس: العدو الصهيوني يحرض على غزة لتبرير جرائمه. العدو الصهيوني يواصل خروقاته وينفذ تفجيرات واسعة وتمشيط في بنت جبيل وصور جنوبي لبنان. غاليباف لوفد حزب الله: لدينا تأكيد خاص على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة هذا البلد. حماس: مخططات الاحتلال لن تغير حقائق التاريخ والجغرافيا، وكل إجراءاته باطلة ولن تمنحه شرعية. العدو يعترف بإرسال منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات خلال العدوان على إيران. الحضور الدولي في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي يؤكد تماسك إيران ويسقط فشل عزلها. الجيش الإيراني: أي خطأ من العدو سيواجه برد حاسم. غاليباف يستقبل رئيس مجلس قيادة حركة حماس محمد درويش. وفد المقاومة الفلسطينية يشيد بدور إيران في ترسيخ معادلة المنطقة، وغاليباف يؤكد مركزية القضية. غاليباف خلال استقباله النعيمي: الشعب اليمني كان دوما سندا للمقاومة ودافع عن غزة ولبنان وفلسطين. بيزشكيان: الحشود المليونية في تشييع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي رسالة يفهمها العالم. إلى موقع الميادين: انتهاء مراسم وداع القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في طهران. فرع تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا يعلن مهاجمة مواقع للجيش في مالي. برلماني بونتلاند يتهمون الحكومة الصومالية بتقويض النظام الفيدرالي. إثيوبيا: قائد الجيش يدعو الضباط إلى الاستعداد لرحلة المنفذ البحري. الولايات المتحدة تهدد بوقف دعم مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال وسط تحذيرات من انهيار البعثة. المعارضة التنزانية تطالب بالتحقيق في وفاة مساعد بارز لقيادتها. منظمات المجتمع المدني في الكوت ديفوار تقترح إصلاحا شاملا للنظام الانتخابي. بوروندي تستضيف مشاورات مع المعارضة الكونغولية لبحث الأزمة. السنغال: الرئيس بايسرو ديوماي يعلن تأسيس حزب سياسي. مجلس الأمن الروسي لواشنطن: لا يحق لكم فرض إرادتكم وعالجوا الفوضى داخلكم أولا. كانت هذه أبرز أهم العناوين والمستجدات. تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. السادس من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على منازل مواطنين في منطقة الجراف وحي حدة ومنطقة النهدين وحي الأعناب، ما أدى إلى إصابة 11 مواطن وتهدم عدة منازل وتضرر منازل أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفاد مصدر محلي في عدن بأن مسلحين ملثمين نهبوا 30 مليون ريال بعدما اعترضوا مركبة مدنية تحمل أموالاً لإحدى شركات الصرافة في مديرية المنصورة شمال عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان منطقة 7 يوليو السكنية والمناطق السكنية في الحديدة بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 7 جلهم نساء وأطفال، كما استشهد مواطن نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة في منطقة السويق في التحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما شن 41 غارة على مديريتي مجزر ومدغل، وشن 9 غارات أخرى على مديرية العبدية. واستهدف العدوان بغارتين منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 4 غارات على جبل الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف. واستهدف العدوان بأربع غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان التجسس التابع للعدوان غارة على الفازة بمديرية التحيتة في خرق متواصل لاتفاق السويد، كما شن العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 52 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل في حيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقمنة، وتم رصد 6 خروقات بقصف مدفعي و 31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 120 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في مقبنة وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وغارات لطيران مسير مقاتل على الجبلية، وأربع خروق بقصف مدفعي و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لثني الموقف اليمني عن إسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عملية اقتحام نوعية ضد مواقع العدو في الخليفين بالجوف بعد استدراجهم وتفجيرها بهم، وسقط أعداد من القتلى في صفوف المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات خلال عملية اقتحام، وكذلك اغتنام أسلحة متنوعة كانت بحوزة المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدى الأبطال لمحاولة تقدم نفذها المرتزقة في منطقة الخرابة بالبيضاء وقتلوا وجرحوا عدد كبير منهم، وشنت قوة المدفعية قصفا مكثفا استهدف التحصينات وتجمعات العدو في المنطقة ذاتها، وتصدى المجاهدون لمحاولة زحف للمرتزقة في يختل وكبدوهم خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو شمال يختل وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على المدينة الصناعية بجيزان، وأطلقت صاروخ قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وقتل 28 من الغزاة والمنافقين وأصيب 21 خلال التصدي لمحاولة تقدمهم في التحيتة، وتمكن الأبطال من تدمير 10 مدرعات وآليات للغزاة والمرتزقة، كما اعترف إعلام العدو بمقتل 3 سعوديين في جبهات الحدود بنيران الأبطال، كما قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة باستهداف القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة كرش بصلية صواريخ وعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة غرب حيران بحجة، وقتل وجرح من عليها، كما نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابض الطائرات ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي، وأصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل الملاحة، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية مشتركة مع القوى المدفعية واستهدف تجمعات المرتزقة في جبهة قانية، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، شوهدت سيارات الإسعاف على إثرها تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صبرين، تم التنكيل خلالها وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وضاعفت وحدتي المدفعية والهندسة خسائر العدو، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بهم بعبوة ناسفة في جبهة أسطر في خبو الشعف، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين لمجموعة مرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوفهم، ونفذت وحدة الهندسة كمين آخر لطقمين لمرتزقة العدو السعودي بذات المكان، وقتل وأصيب من عليهما، وأعلنت عن قتل وإصابة 21 مرتزقا بعمليات قنص خلال يوم واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف الأبطال المجاهدين بصاروخين زلزال واحد تجمعات العدو في مفرق الوازعية، أصابت هدفها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في عملية هجومية نوعية نفذها الأبطال في ذات الجبهة.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللدي بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في توقف حركة الملاحة وهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ. وأكدت القوات المسلحة يومها أنها ستستمر في العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. التحية لغزة بآلها الصامدين الصابرين وبمجاهديها المؤمنين الذين ثبتوا ثبات الجبال وأنزلوا بأعداء الله النكال، فرغم الحصار والعدوان والتآمر والخذلان لم يستسلموا ولم يخضعوا، فها هم بعون الله وبالتوكل عليه يصنعون البطولات ويجترحون الانتصارات بعزم لا يلين وإرادة لا تستكين. عملياتنا الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وإنا بعون الله مستعدون وجاهزون للتعامل مع أي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 6 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وطنا، شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. فترة جديدة وتغطية مستمرة لمراسم تشييع السيد الإمام علي الخامنئي في إيران. هذا التشييع الملاييني المهيب والكبير الذي احتشدت فيه العديد من الدول من حول العالم، الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كل الطوائف، كل المذاهب، كل الأجناس يتواجدون حالياً في إيران لحضور هذا العزاء وهذه الفاجعة المؤلمة التي حلت على الأمة الإسلامية وعلى العالم بأكمله. هذا القائد العظيم، هذا القائد الشجاع الذي تحرك وأسس نهجا ثوريا وإسلاميا تحرريا من كل الارتهان ومن العمالة، أسس نهج للأحرار كيف يرتقون إلى مرحلة العزة والكرامة، وهم يواجهون أعداء الشر، وهم يواجهون الأعداء من طواغيت الشر. هذا الحضور الملاييني وبزخم كبير ليلا نهارا وفي كل الأوقات تحت حرارة الشمس المرتفعة، ومن المعروف أننا في فصل الصيف درجات الحرارة بتكون مرتفعة شديدا، فنلاحظ أن هناك تكافل اجتماعي وهناك تآزر في ما يتعلق بخدمة هؤلاء الوفود. حوالي 20 مليون من القادمين ومن الحاضرين في هذه الساحات، وحوالي 6 مليون من قدموا خدمة لهؤلاء الزوار، لهؤلاء المشيعين. 6 مليون شخص يخدم هؤلاء الذين حضروا للتشييع لحضور الوداع الأخير لشهيد الأمة السيد علي الخامنئي. مشاهد مؤلمة، الحزن يخيم على العديد من القلوب، ولعل ما هو أبرز ما في هذا التشييع أنه ليس محصور على فئة أو طائفة معينة. نلاحظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف هناك فئة كبيرة يقولون كنا نلعن السيد علي الخامنئي، كنا ضد السيد علي، كنا لا نحبه، كنا نعترض أي قرار، كنا نقف في وجه كل من يتحدث عنه، واليوم نحاول أن نكفر عن ما كنا نقوم به. شدني أحد الأشخاص الزوار الذي كانوا متواجدين في هذا التشييع الذي تحدث، قال أنا من أكثر الأشخاص، بيقول إنه قصتي انتشرت، قال أنا من أكثر الأشخاص الذين كانوا يلعنون السيد علي الخامنئي ليلا نهارا وفي كل الأوقات، لكن ما حس بقيمته إلا بعد أن استشهد وقدم روحه فداء للوطن وللشعب. الآن قال أريد أن أكفر عن ما كنت أقوم به عن طريق تنظيف ومسح أحذية الزوار القادمين. قال أنا لن أتوقف عن هذه المهمة إلى أن أحس وأشعر وأسمع بإذني أنه سامحني السيد علي الخامنئي. هذه قصة من آلاف القصص. نشاهد حتى أن النساء يبكين. لم نكن نعلم بعظمة هذا الرجل، كانت دماغهم مغسولة تلقين من الغرب ومن أمريكا تحديدا
بأنهم مجوس وبأنهم روافض وبأنهم انقلابيين وما إلى ذلك. لكن اليوم سبحان الله ظهرت هذه المحبة بعد أن استشهد، وهذا نعمة عظيمة من الله، هذا تأييد إلهي من الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الزخم الكبير، أن يكون هذا التواجد العظيم والتوافد من كل أنحاء العالم، من الأجانب، من العرب، من المسلمين وغير المسلمين، محبة في هذا الرجل العظيم. طبعا الحضور هذا ليس فقط ثمرة لما قام به من جهاد ومن تضحية ومن نضال ومن خدمة للأمة الإسلامية، إنما هو تأييد إلهي. الله يريد أن يري العالم بأكمله ما كان عليه هذا الرجل العظيم من مواقف جهادية نضالية، مواقف دينية، يري العالم بأكمله ويقيم الحجة أنه من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماءها. الآن ماذا يفيد هذا البكاء اليوم؟ نريد تحرك عملي، نريد تحرك جاد، نريد أن نشعر ونستشعر بقيمة هؤلاء العظماء، ونعكس هذا على واقعنا هنا في اليمن. لا نريد أن نفرط بالسيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، أطال الله بعمره وأخذ الله من أعمارنا لعمره ولا عيشنا الله يوم من بعده. نريد أن نستشعر بقيمة هذا القائد الذي لدينا، وأن نعي كل ما يقوله، وأن نتحرك على ضوء ما يقوله. لا نريد أن نكون من الأمم التي تتخاذل أو لا تكون أهل لهذا القائد العظيم. كنا نقول كيف عيكون السيد عبد الملك يحفظه الله أنه قائد الأمة بوجود السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، بوجود الإمام الخامنئي، لكن اليوم باستشهادهم فعلا آمنا أنه في قائد سيكون هو القائد الذي سيوحد الأمة بأكملها إلى جانب القادة العظماء. نحن لا نتحدث ولا نستقل بالآخرين، إنما يكون هناك قائد حقيقي يقود هذه الأمة ويقف أمام هؤلاء الطغاة الذين يحاولون باستهداف قاداتنا أن تتوقف.

يقال عنها هدنة في 2022 فترة لا حرب ولا سلم. والسيد القائد يحاول أن يهيئنا ويؤهلنا ويدربنا للمرحلة القادمة، لأن هي مرحلة الخلاص بإذن الله تعالى، مرحلة حاسمة سنقف فيها بكل ثبات بإذن الله لكي ننال النصر المؤزر ونكون أهلا لهذا النصر الكبير.

هلموا لنصلي على جسد حبيبنا وعزيزنا ونودعه في اللحظات الأخيرة ونجدد له عهدنا. هلموا لنرفع على الأكتاف قائدا نفتخر بقيادته وشهيدا نعتز بشهادته ونسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله مهما عظمت التضحيات. وعظم الله أجركم وبارك الله فيكم ورفع الله شهيدنا إلى جوار أنبيائه ورسله وأسكنه الفسيح من جنته.

0: رجل عظيم وقائد قد رحل، لكن فعلا التاريخ بدأ يتشكل من جديد خارج حسابات الأعداء، ومن طهران ترسم ملامح مرحلة مقبلة بمعادلات وحسابات جديدة. فهناك بحر بشري متلاطم على ضفاف الخليج من داخل إيران وخارجها، يلقي نظرة الوداع على جثمان الإمام الشهيد والقائد التاريخي العظيم السيد علي الحسيني الخامنئي، الذي سخر من عمره التسعيني 68 عاما في الجهاد والعطاء والبناء، ثائرا من المنابر ومقاتلا في الخنادق، رئيسا في أحلك المراحل، قائدا للثورة في أضعافها لينقل الجمهورية الإسلامية من الوضع الصعب والحصار إلى الرقم الصعب في معادلة إقليمية جديدة في مصاف التقدم الحضاري ومشهدية اليوم، تري الصديق قبل العدو، وعظمتها ما صنعه الشهيد بمبادئه بجهاده وما أعطى للإنسانية من قيمة وللحكمة من معنى وللعلاقات الدولية من نهج واتزان. هكذا كان وسيرته ستكون بمبادئه وثوابته الذي غسها في مجتمعه وكذلك في بقية المجتمعات الواعية لما كان ينهجه من وعي. فحشود مليونية عظيمة كبيرة التحفت باللون الأسود مكللة بالدموع، أمواج من البشر سارت خلف النعش، هي لا تمشي هذه الأمواج على أقدامها بل على قلوبها المفجوعة. فمن طهران التي التفت كأم ثكلى إلى قم التي أنشدت مراثي الوداع لتعبر قوافل الروح نحو طهر النجف وتعرج إلى كربلاء حيث ابتدأت الحكاية، قبل أن تستقر في مشهد هناك في حضن الإمام الرضا حيث تلتقي الأرواح في عناق أبدي. ستبقى الوصية حية تتنفس في صدورنا، خيط من النور يمتد من كربلاء حيث انتصر الدمع على سيف الجلاد ليعانق سماء فلسطين الحبيبة، حيث تقف القدس ترتقب الوعد الصادق المنتظر الذي سيكون بإذن الله في أقرب وقت.
1: حشدهم اليوم للوداع يشبه حضورهم للاستماع له بالأمس، يحضر بينهم ملوحا بيديه ويدخل اليوم عليهم محمولا بالأيادي. حين حدثهم قائدا وقادهم مرشدا يبكونه اليوم قدوة وشهيدا، يتقدمهم في الصلاة كما أمهم في الجهاد بحاليه ثائرا حاضرا بينهم حيا أو حيا فيهم وشهيدا. إيران التي تحمل قيادتها 37 عاما تحمله وداعا وتشد على حزنها من بعده بعهد الثأر والثورة.
2: يعرف الشعب الإيراني بأنه يجيد الحزن والعزاء، لكنه ببركة التضحية وفضل الثورة بات اليوم يتقن فن الصمود والجهاد في سبيل الله، وهذا المشهد يشهد له بعظيم التضحيات.
1: يشبه فجر حزيران أحزان إيران من الثورة إلى الشهادة. عاشوراء لا تغادر هذه الأرض، كل شهر محرم وكل إيران كربلاء وكل ما بها من عزاء. في تاريخ المنطقة لا في أرض إيران وحسب، هذا المشهد لا نظير له، لا يوم كيوم إيران هذا. ولا مصاب كفقدها قائدها.
3: الخليل. انتصر فاطمة تسلية تسلية.
1: من محراب القائد ومنبر المرشد امتد مشهد الوداع بلا انقطاع. فاضت الأرض حضورا قادما من إيران وإليها، وعبر المشهد حدودها المكانية والزمانية.

0: القلوب مكلومة، تبكي إيران أباها وتصلي على قائدها الذي لم يعلموا منه إلا خيرا.
1: وإن لم تخلع عنها لامة الحرب، ترتدي إيران ثوب الحداد في يوم عزاء كبير. اليوم يتجدد الوداع في مشهد يذكر ويشبه حزنها قبل 37 عاما. يتكرس النظام وتتجدد الثورة بفقيدهم الخامنئي وشهيدهم الأممي وثائرهم القرآني من مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران يحيى الشامي المسيرة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، عدنا.

0: مستمعينا الكرام، أمام هذا الخروج الكبير في طهران وهذا الاستعداد للوداع الأخير لجثمان الشهيد الطاهر السيد علي الخامنائي في طهران، لن تتوقف الحياة، عجلة الحياة مستمرة. سنواصل ما بدأه هؤلاء العظماء، هؤلاء القادة، كما تحدث السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، يعني ليس بمجرد استشهاد قائد من قاداتنا أنه نتوقف ونستسلم، بل نحمل رايته ونحمل عقيدته ونواصل مسار الجهاد الذي بدأوه ورسموه لنا وعبدوه لهؤلاء الأحرار. في طهران هناك التشييع، هذه المراسم التي سنواكبها ونكون في تغطية مستمرة لها بإذن الله تعالى، إلا أننا لا ننسى الواقع الداخلي وما نحن مقبلين عليه من معركة وجودية مع العدو السعودي ومن ورائه العدو الأمريكي والإسرائيلي. لذلك دائما السيد القائد يركز ويحرص على دور القبيلة اليمنية في مواجهة هذا العدو ومخططات هذا العدو. نشاهد في هذه الآونة الأخيرة هناك العديد من الوقفات القبلية، هناك العديد من النكف القبلي والوقفات المسلحة في عموم المحافظات الحرة وكذلك المديريات والعزالة.
1: فتحت شعار جهوزية واستنفار تدعوكم التعبئة العامة بمديرية الثورة صنعاء للحشد الكبير والحضور المشرف للمشاركة في وقفة النكف القبلي المسلح لأبناء مديرية الثورة. ما المكان؟ ملعب الثورة، والزمان 9:30 صباح اليوم السادس من يوليو 2026 الموافق 21 من محرم 1448، نقطة التجمع لأبناء حي الجراف أمام البوابة الجنوبية لملعب الثورة. نكف قبلي جديد وحضور مسلح لأبناء مديرية الثورة لا يصف إلا أن القبيلة اليمنية ليست مجرد رقم عابر في المعادلات السياسية ولا مكونا اجتماعيا هامشيا في صفحات التاريخ، هي الجذر الضارب في أعماق الأرض اليمنية والحصن المنيع الذي يحمي الدولة والسند المتين للقيادة والخزان الاستراتيجي الذي لا ينضب من الرجال والمواقف والتضحيات.
2: القبيلة اليمنية، جيش الشرف والنخوة، يمن الإيمان والحكمة، أرض لا تعرف المستحيل، وشعب جعل من صخرة الصمود عنواناً ومن عزيمة الرجال سلاحاً. إنهم ليسوا مجرد رجال، إنهم تاريخ يمشي على الأرض. إنها القبيلة اليمنية، العمود الفقري للأمة والدرع المتين الذي يحمي حياضها. بسلاحهم وعزمهم وإيمانهم الراسخ يعلنون النفير العام والجهوزية الكاملة، وعهد بتجديد الوفاء للشهداء واستعداد لخوض المعركة الحتمية مع أعداء الأمة.
0: إذن هذا الخروج بإذن الله تعالى وهذه الوقفة القبلية المسلحة لأبناء مديرية الثورة في ملعب الثورة يومنا هذا بإذن الله، الاحتشاد سيكون من الآن وتبدأ هذه الوقفة عند 9:30 بإذن الله. هي دعوة عامة لكل من يريد أن يحضر إلى هذه الوقفة القبلية المسلحة استجابة لله واستجابة لدعوة السيد القائد وشكل من أشكال الجهاد في سبيل الله، أن نكون في هذه الوقفات لنرسل هذه الرسائل للأعداء الذي يحاول أن يراهن ويحاول أن يقول أن الداخل اليمني أصبح مفكك بسبب المعاناة، بسبب الحصار، بسبب انقطاع الرواتب، ويحاول أن يحمل ما يسميهم الحوثيين مسؤولية المعاناة لليمنيين في الداخل. فعندما يشاهد هذه الوقفات القبلية هي ليست بالسهلة. السيد القائد لما يحرص على موضوع الوقفات القبلية المسلحة هو يعرف جدا أن هذه الوقفات القبلية ليست بالسهلة للعدو الخارجي، لمجرد أن يرى هذه الوقفات وهذه الجهوزية العالية من أبناء القبائل اليمنية التي يحاول تفكيك وتمزيج معنى القبيلة اليمنية، ليس فقط من الآن إنما عبر سنين طويلة، حتى من النظام السابق كان يسعى لإشعال الفتن والاكتتال بين القبائل اليمنية ليكون هناك تمزق لهذه القبيلة اليمنية وما يكونش في وحدة يمنية، لأنه ما هو أساس اليمن هي القبيلة اليمنية، ومن ينشق عن هذه القبيلة اليمنية بنعرف أين تكون عاقبته، يا إما في فنادق الرياض أو القاهرة أو اسطنبول، مشتتين في بقاع العالم. لماذا؟ لأنهم انسلخوا عن هذه الشجرة الأصيلة وهذه الجذور المتينة في الأرض الطاهرة اليمن. لذلك القبيلة اليمنية من الأساسيات في ما يتعلق بصد هذا العدوان والوقوف أمام هذا العدوان. محمد فاضل العزي تحدث، وطبعا هناك العديد من الكتاب الذين أدلوا بدلوهم فيما يتعلق بالقبيلة اليمنية. ليش؟ لأن العدو مركز هذه الفترة على القبيلة اليمنية، بنلاحظ أنه بيحاول أنه يحرك مرتزقته باسم القبائل اليمنية، أنه علشان أنه القبيلة اليمنية عندها نخوة وستطهر اليمن من الحوثيين ومن المرتدين ومن المجوس وما إلى ذلك من هذه المسميات. فهنا محمد فاضل العزي تحدث عن القبيلة اليمنية وعنوان هذه المقالة بعنوان القبيلة اليمنية، التفويض النفير الجهوزية. يقول في هذه المقالة: ليست القبيلة اليمنية مجرد رقم عابر في معادلات السياسة ولا مكونا اجتماعيا هامشيا في صفحات التاريخ، هي الجذر الضارب في أعماق الأرض اليمنية والحصن المنيع الذي يحمي الدولة، كذلك السند المتين للقيادة والخزان الاستراتيجي الذي لا ينضب من الرجال والمواقف والتضحيات. منذ انطلاق ثورة 21 من سبتمبر 2014 وقفت القبيلة اليمنية أمام العالم بأكمله لترسم خطا أحمر لم تعرفه الكثير من شعوب الأرض، موقف أصيل لم تشكله المصالح الضيقة ولم تغره المكاسب المؤقتة، إنما صاغته العقيدة الإيمانية والهوية اليمنية والوعي العميق بحجم المعركة المصيرية التي تستهدف الأمة واليمن وأمته.
1: لقد رهن الأعداء والخصوم على تفكيك بنية القبيلة وتمزيق نسيجها، فإذا بها تتوحد تحت راية الوطن. رهنوا على شراء الولاءات والأقلام فازدادت القبيلة شموخا ووفاء، رهنوا على إنهاكها بالحرب والحصار الجائر فتحولت إلى مصنع لثبات ومنبع للنفير وقلعة صمود عصية على الانكسار. لم يكن في حسبان قوى العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي أن تتحول القبيلة إلى جبهة كفاح مفتوحة تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وأن تقدم من فلذات أكبادها عشرات الآلاف من الشهداء الذين ملأوا ميادين المواجهة وثغور الدفاع عن الكرامة. سنوات طويلة من العدوان والقتل والتدمير كانت كفيلة بإسقاط دول وتفكيك جيوش، لكنها لم تنل من إرادة القبيلة اليمنية، لأنها أدركت منذ اللحظة الأولى أن المعركة هي معركة وجودية وسيادة واستقلال. ومن بين الركام والدخان خرجت القبيلة أكثر تماسكا ويقينا بعدالة قضيتها وجهوزيتها لمواصلة الدرب مهما بلغت التضحيات.
0: في مشهد استثنائي قل نظيره في تاريخ الشعوب، منحت القبيلة اليمنية تفويضها الكامل والمطلق للقيادة الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لمواجهة التحديات الكبرى، واضعة كل إمكاناتها ورجالها في خدمة القضية الوطنية الكبرى وقضايا الأمة المركزية. هذا التفويض يظل عهدا معمدا بالدم، ترجمه الأبطال في جبهات القتال وصدقته قوافل الشهداء والجرحى. وحينما كانت القيادة تتخذ قراراتها الاستراتيجية والمصيرية، كانت القبائل السند الحاضر خلفها والمؤمن بخياراتها والثابت على موقفها، مستعدة لتحمل التبعات والنتائج بثبات لا يتزحزح. لم يعد النفير في الوعي اليمني مجرد إجراء طارئ أو استجابة مؤقتة لحدث عابر، هو تحول إلى ثقافة وطنية راسخة وعنوان دائم للجهوزية والاستبسال. كلما تصاعدت التهديدات ارتفعت أصوات القبائل بالتلبية، كلما تحرك الأعداء والمتربصون تحركت أمواج الرجال إلى الساحات، كلما حيكت المؤامرات ازداد الحضور الشعبي والقبلي في الميدان. لقد غدت القبيلة اليمنية مدرسة في الاستنفار والوعي، وجيشا شعبيا احتياطيا يمتلك طاقة لا تنفد وإرادة لا تنكسر لتعيد صياغة معادلة القوة والردع في المنطقة.
1: اليوم حيث تعلن القبائل في مختلف المحافظات والمديريات والعزل النفير العام والجهوزية العالية، فإنها تجدد مسؤوليتها التاريخية التي حملتها منذ اليوم الأول للمعركة. إنها القبيلة التي جعلت من الصمود أسطورة، ومن التضحية مدرسة، ومن الوفاء نهجا حيا، ومن الجهوزية عقيدة ثابتة. هذه هي القبيلة اليمنية بأصالتها، القبيلة اليمنية تفويض حين يطلب القرار وتشتد الخطوب، القبيلة اليمنية تعلن النفير حين يدق ناقوس الخطر وتدعى الواجبات، القبيلة اليمنية تعلن الجهوزية حين تقترب المعارك ويصيح داعي الوطن. من يعرف اليمن وجغرافيته الإنسانية يدرك جيدا أن وراء كل موقف عظيم قبيلة عظيمة، ووراء كل صمود تاريخي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلم يساوموا يوما على دينهم أو أوطانهم أو كرامتهم، فكانوا وسيبقون الحصن الحصين والسند المتين والركن الشديد الذي تتحطم عليه كل المؤامرات وتنكسر عنده أطماع الغزاة والمعتدين على مر العصور.
3: برز أيضا في التحرك الثوري الدور المميز والعظيم والكبير والقوي والفاعل والحاسم للقبائل اليمنية، قبائل اليمن، قبائل البلد، الأحرار والشرفاء الذين هبوا وتحركوا بثقلهم، ثناتهم، عطائهم، صبرهم، وبمثابرتهم، كان دورهم كبيرا مشرفا، وأيضا حضاريا قدم الصورة الحقيقية عن القيم الأصيلة للقبيلة اليمنية، وكان دورهم راقيا فاعلا، وأسهموا بشكل كبير جدا في إعادة الأمور إلى الاتجاه الصحيح، في رد الاعتبار لهذا الشعب الذي سعى الآخرون من أعدائه إلى امتهانه، إلى إذلاله، إلى إهانته، إلى السيطرة عليه، إلى مصادرة حريته واستقلاله وكرامته.
4: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: النكف القبلي لحظة التحول في معادلات السيادة، هكذا كتب أحمد الضبيبي هذه المقالة وعنونها بهذا العنوان، ويقول فيها: في هذا المنعطف التاريخي الفاصل الذي تتعاظم فيه استحقاقات المواجهة ويتقدم فيه اليمن بثبات الواثق نحو تثبيت معادلة السيادة وانتزاع الحقوق المشروعة وإسقاط ما تبقى من إرث العدوان والحصار، تخرج القبيلة اليمنية اليوم بوزنها التاريخي وعمقها الإيماني منخرطة بالكامل في معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء الحصار والعدوان، لتؤكد للعالم أجمع أن القبيلة اليمنية هي معادلة القوة التي تبدد أوهام الهيمنة والصخرة الصماء التي تتكسر عليها مؤامرات الاستكبار. لقد راهن العدو الأمريكي والصهيوني وأذنابهم في من بعران الخليج وأدواتهم الرخيصة على أن الحصار والتجويع وخنق الشعب اليمني سيثنيه عن موقفه الإيماني تجاه قضايا الأمة ومقدساتها، لكن الواقع والوقائع جاءت معاكسة لكل الحسابات، إذ خرجت القبيلة اليمنية بموقف اليمن الواثق بالله لتؤكد أن الشعوب التي تستمد قوتها من عقيدتها وهويتها وكرامتها لا يمكن أن تنكسر مهما اشتدت التحديات وتعاظمت المؤامرات.
1: وفي السياق ذاته أثبتت القبيلة اليمنية خلال عقود من العدوان أنها كانت في طليعة المدافعين عن الوطن، وأنها لم تتعامل مع العدوان إلا بوصفه معركة مصير ووجود وسيادة، ولهذا قدمت قوافل الشهداء وسجلت صفحات مشرقة من الفداء والتضحية، ووقفت كالسلاسل الجبلية الراسخة في وجه العواصف والعدوان، حتى تحولت إلى أحد أبرز عناوين الصمود الوطني وأهم مرتكزات معادلة الردع والمواجهة، بوصفها قوة وطنية حاضرة في قلب المعركة تستشعر مسؤولياتها التاريخية وتدرك حجم الاستحقاقات القادمة. واليوم بينما يتهيأ اليمن لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة الوطنية، يعمل قرن الشيطان السعودي ومن خلفه الشيطان الأكبر أمريكا وأذنابها من المرتزقة والمنافقين في المناطق الشرقية على تمرير شعارات مزيفة وعناوين مخادعة مستترين بعباءة القبيلة، فيما هي في حقيقتها امتداد لمشاريع الوصاية والهيمنة الأجنبية. وقد بات أبناء اليمن يدركون أن المعركة الحقيقية ليست بين قبيلة وأخرى ولا بين منطقة وأخرى، هي بين مشروع وطني تحرري يدافع عن السيادة والاستقلال والكرامة، ومشروع استعماري يسعى إلى إخضاع اليمن وإبقائه ساحة مفتوحة للنفوذ والهيمنة والابتزاز.
0: ومن هنا فإن كل الدعوات المشبوهة التي تحاول توظيف القبيلة خارج إطارها الوطني ليست سوى ارتدادات يائسة لهزيمة استراتيجية مني بها تحالف العدوان، ومحاولة بائسة لتعويض الفشل العسكري والسياسي بإثارة الفوضى الداخلية، وهي محاولات محكوم عليها بالسقوط قبل أن تبدأ، لأنها تصطدم بوعي شعبي متراكم وتجربة وطنية عميقة وذاكرة جمعية تختزن سنوات طويلة من الصمود والتضحية والانتصارات. وفي هذه اللحظة الوطنية العظيمة يبرز النكف القبلي المسلح اليوم بوصفه أحد أكثر المشاهد هيبة ورسوخا في الوجدان اليمني، حيث تهب القبائل من أعالي الجبال إلى بطون الأودية ومن السهول إلى الهضاب، زاحفة بثقلها التاريخي وعمقها الإيماني وإرثها الجهادي العريق في لوحة وطنية مهيبة تختلط فيها أصالة الماضي بعزيمة الحاضر واستحقاقات المستقبل. فحين تنكف القبيلة اليمنية بسلاحها ورجالها فإن الأرض كلها تستنفر، والتاريخ كله يتكلم، والهوية كلها تعلن حضورها في وجه الغزاة والطامعين، مرسلة رسالة ردع مدوية وإنذار استراتيجي بالغ الوضوح مفاده أن اليمن وهو يواجه استحقاقات هذه المرحلة المفصلية يمتلك من عناصر الثبات والإرادة والقوة والعمق الحضاري ما يؤهله للدفاع عن مصالحه الوطنية والسعي إلى إنهاء معاناة شعبه شعبه وانتزاع واستعادة كامل حقوقه المشروعة، وأن أي مغامرة عدوانية جديدة ستجد أمامها شعبا مستنفرا وقبائل متحفزة وإرادة وطنية متقدة لا تعرف التراجع ولا تقبل المساومة على الكرامة والسيادة والاستقلال.
1: وإذ كانت سنوات عقد من العدوان قد كشفت حجم التوحش الذي يحمله أعداء اليمن، فإنها في المقابل كشفت المعدن الأصيل لهذا الشعب العظيم، وأثبتت أن القبيلة اليمنية ستظل الحصن الذي تتكسر على أسواره المؤامرات والقلعة التي تتحطم عند أبوابها رهانات الغزاة والجذوة التي لا تنطفئ في ميادين العزة والكرامة. واليوم ومع تصاعد زخم النفير المسلح واتساع دائرة الاستعداد والجهوزية، يتأكد من جديد أن اليمن يكتب فصول تاريخه بإرادة الرجال وثبات المواقف وعظمة التضحيات، وسيبقى هذا الشعب بقبائله الحرة وأحراره الصادقين رقما عصيا على الكسر في معادلات الصراع حتى يتحقق النصر الكامل وتنتزع الحقوق انتزاعا ويطوى إلى الأبد سجل العدوان والحصار والوصاية، ويشرق على اليمن فجر السيادة الكاملة والحرية الناجزة والاستقلال الذي لا تشوبه هيمنة ولا تدنسه تبعية.
2: ومهما كانت الجرائم فشعبنا مستمر في أنشطته، ثابت على موقفه، وهذا شيء واضح بحمد الله تعالى. وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. والقبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين والظالمين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف والعظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة، تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف، التوجه الإيماني، تمتلك السلاح والقدرات والإمكانات لموقفها. وخروجها على نحو واسع في مختلف المحافظات يعبر عن ثبات هذا الشعب وصمود هذا الشعب.

اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك، وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بنا بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أدخلهم برحمتك برضوانك. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام،

0: مستمعينا الكرام، لا زالت الملايين تتوافد حاليا منذ ساعات الفجر الأولى للمشاركة في مراسم تشييع وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي خامنئي وكوكب من أفراد أسرته في مشهد شعبي مهيب يعكس حجم التضامن والوفاء. لا زالت هذه الحشود الغفيرة تستمر بالاحتشاد وسط أجواء من الحزن والحداد، وتتخذ بطبيعة الحال الجهات الرسمية في طهران تدابير واسعة لتنظيم الجموع المليونية التي تملأ الساحات والشوارع المحيطة بالمصلى مصلى الإمام الخميني والمناطق المحيطة به. طبعا برنامج التشييع استمر من يوم الجمعة تقريبا وسيستمر خلال هذا الأسبوع، وسنستمع في تفاصيل من هناك من طهران عبر الزميلة فردوس الوادعي التي نقلت لنا الصورة من هناك كونها تتواجد حاليا في طهران وتشارك في هذه المراسم و تحدثنا بإذن الله عن هذه المراسم وعن الوفود اليمنية التي أتت وكذلك عن الجموع الغفيرة التي تتوافد من كل مكان في هذه الذكرى أو ليس الذكرى إنما هذه الفاجعة الأليمة وهذا الحزن المخيم على الأمة الإسلامية. نستمع إلى الزميلة فردوس الوادعي. هل جاهز يا أماني علشان نستمع إليها؟ طيب، إلى أن يتم تجهيز هذا المقطع الذي سجلته لنا الزميلة، يعني إحنا كنا بنسعى وبنحاول أنه نتواصل معها بشكل مباشر إلا أنه ما عرفش الظروف هناك والاتصال الدولي نوعا ما ليس بالجيد ولم نستطع للأسف أنه نتواصل معها باتصال دولي، لكن إن شاء الله ليش لأنه نرجع نحن نحاول إن كان معها أو مع زملاء آخرين أو مع ضيوف آخرين إحنا بنحاول إن إحنا نوصل إلى هناك إلى طهران، لكن يعني نقدر نقول بدل ما هو يعني مداخلة مباشرة تسجيل للزميلة فردوس الوادعي من هناك لنقل هذه الصورة. إذن نستمع إلى هذه المداخلة من الزميلة فردوس الوادعي.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا والمستمعات، حياكم الله في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم خلال هذا الفترة الصباحية. عظم الله أجورنا جميعا في استشهاد إمام الأمة السيد الخامنئي السيد علي الحسيني الخامنئي إمام المستضعفين، يعني كشعار لهذا التشييع أتذكر شعار تشييع السيد حسن نصر الله كان سيد الأمة، اليوم هذا الشعار إمام المستضعفين وأيضا قوموا لله. قوموا لله لأنه استشهاد السيد علي الخامنئي كان فعلا فعلا سبب لهذا القيام وبعث الأمة من جديد، الشعب الإيراني هذا الثبات اللي هو عليه والصمود في الساحات اللي هو عليه من أول يوم في هذا الحرب شيء عجيب ومعجزة إلهية، نفوس الناس الحماس اللي انبعث في قلوبها القيام لله هو الوحيد الدافع اللي خلى الناس مستمرة من عاشر رمضان إلى اليوم، ولا يوم خليت الساحات ولا يوم، يعني شيء أنا ما شفت مثله في حياتي للأمانة، يعني شيء عجيب معجزة إلهية لما تشوف الشياب يعني حتى نساء رجال أطفال كل يوم هو يخرج ويحمل العلم هذا في الساحة ويدعو ويوقفوا في الساحات، يعني مشي كثير طهران كبيرة طبعا والمشي كثير والوقفة كثيرة والفعاليات كثيرة والناس كل دافعها الوحيد هو قيام لله وطلبا دم السيد الخامنئي قائد المستضعفين. العفو يعني احنا في زحمة شوية لانه احنا الان خرجنا من المصلى اللي هو مكان تشييع السيد الخامنئي، خرجت من الزحمة عشان اقدر اسجل لكم هذا التسجيل الصوتي المقتضب ان شاء الله يكون حول مراسم التشييع حول اجواء التشييع. طبعا أمس لما كنا متوجهين للمصلى أو مكان التشيع في طهران، يعني إحنا سرنا من بدري، المهم وصلنا وملايين الناس، ملايين الناس بشكل يعني أنتوا بصرتوا في الشاشات، ولكن الحاضر أيضا يعني بيحس بالزحمة أكثر ويعني وكثرة الناس أكثر. الشيء العجيب اليوم أيضا إحنا توجهنا إلى المصلى، لكن يعني كان عملنا أيضا خارج المصلى، فاستغربت كمية الناس الموجودة في الميادين. يعني الناس اليوم الكاميرات كلها متوجهة إلى ساحة مصلى الإمام الخميني اللي هو الناس كلها متجمعة فيه، سواء في الداخل يعني ضيوف الخارجيين أو حتى أهل إيران. ولكن الشارع أنا هذا اليوم اللي فاجأني إنه الميادين مليانة وفعاليات، زحمة فعاليات موجودة ما شاء الله، كمية الفعاليات والأنشطة وكلها عزاء، وما شاء الله الشعب الإيراني يعني فنان حتى في إدارة العزاء، يعني كيف بيكون. المهم هذا الشيء يعني كان ملفت بالنسبة لي بشكل كبير، إنه يمكن قلت لكم الناس مركزة على المكان هذاك الواحد اللي الكاميرات كلها مسلطة عليه، ولكن ما بيعرفوا إنه يعني ما زال نسبة كبيرة من الناس موجودة في الميادين، وأيضا الحدائق حتى كانت، حتى الحدائق قلت لكم مليانة من الناس اللي هم جايين من القرى، يعني جالسين ومع يعني كأنه حتى الفنادق زحمة والأماكن كلها زحمة وافترشوا الأرض وعاملين خيام في الشارع، يعني مشهد عجيب، مشهد عجيب، عالم مختلف. هذا الأيام طهران إيران بشكل عام بتعيش أجواء غير عادية، يعني أجواء استثنائية تماما. هذا بالنسبة للأجواء التشريع في طهران. يعني هذا التسجيل سيبث يوم الاثنين، وأنا بنسجل لكم في مساء الأحد، يعني يوم الاثنين سيتم تشييع السيد الخامنئي في الشارع في الميادين، الناس يشيعوه ويذهب إلى قم، سيتم أيضا توديعه في قم، وثم يوم الثلاثاء إن شاء الله في العراق، في يوم في النجف، في يوم في كربلاء، ويوم الخميس بإذن الله سيعودون به إلى إيران إلى أرض مشهد، حيث مسقط رأسه وسيدفن جوار الإمام الرضا علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذه

0: أتت لتعزيتها شخصيا. في فرق يعني أكيد لو ما كانت في هذا الحركة فرق لما يجوا وهكذا بس بين الناس. ولكن هذه حركة ذكية من الحكومة الإيرانية بأن صنعت هذا التشييع خصوصا الوفود الخارجية بهذا الشكل. الوفد اليمني الحمد لله بسلامة الله وصل بعد المعركة اللي خاضها وكانت مخاطرة. يعني إحنا نزلنا في الفنادق الموجود فيها اليمنيين، عملنا معهم يعني خلونا نقول جلسنا معهم نسمع منهم نشوف إيش اللي حصل. ما حصلت مقابلة خيرت أو سجلنا معهم، ولكن فهمنا منهم إيش اللي حصل وكيف كانت يعني كانوا أول شيء كان الطيار الإيراني فدائي إنه إيش اللي حصل وكيف حاولوا منع هبوط الطائرة الإيرانية إلى أرض صنعاء أرض المطار، وأيضا كيف لما أصابهم الرعب والخوف وهذا شيء طبيعي يعني وكيف انتشروا في المطار. ولكن يعني جت لهم تحذيرات إنه خلاص رجعوا، ولكنهم أبوا إلا أن يصعدوا فوق الطائرة مع أنه كان في عرضة، يعني كانوا معرضين للخطر في أي لحظة، ممكن حتى استهداف يحصل للطائرة نفسها، ولكن هم اعتبروا نفسهم في معركة يا نكون يا لن نكون. وهم فعلا يعني من وجهة نظري هذا الوفد تحديدا هو بيقود معركة الحصار أيضا، إما أنه يستمر ويصمد وإن شاء الله يرجع بالسلامة بإذن الله ويتم كسر الحصار تماما، أو أنه لأنه طبعا في تهديدات يعني وصلت أنه في تهديدات من السعودية أنه ستمنع أصلا رجعة هذه الطائرة. بعد بيان العميد يحيى سريع يبدو أن المشهد سيختلف، والكرة أصبحت في ملعب السعودي أنه هل سيلتزم أم لا، وإلا خلاص الخيارات مفتوحة مثل ما تكلم العميد يحيى سريع في البيان إنه المطار بالمطار الموانئ بالموانئ، وما يعني وما بش أحد أحسن من أحد. الحمد لله رب العالمين إن إحنا وصلنا لهذا المرحلة من القوة والاقتدار إنه نقدر إن إحنا نهدد. في الجوانب الأخرى اللي أحب أحكيها مثلا في هذا التسجيل إنه الليلة أنا حاليا أسجل لكم على رجعتي من المصلى، وإحنا بنقف على قمة جبل على طهران، والليلة طهران بتودع الشهيد السيد علي خامنئي آخر ليلة يتواجد فيها هذا الجسد الطاهر في هذا الأرض المباركة في أرض طهران، وسينتقل غدا إلى قوم ثم إلى العراق ثم إلى مشهد. يعني أهل طهران بيودعوا هذا الجسد، وهي بركة عظيمة كان موجود في حياته وحتى في استشهاده، وحتى وهو جسد ولقى على الأرض كان في بركة. إن شاء الله ما ننحرم من بركة هذا الإمام وهذا القائد العظيم، ما تنحرم طهران ولا كل الأمة هذا. واللي شفناه يعني تقريبا بيحكي إنه فعلا فعلا بركته عظيمة ولحقت بهذا الشعب وبهذا الأمة ككل.
1: آخرین توضیح من آیه قرآن فلا تهنوا فلا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. السلام علیکم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم.
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك بروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
10: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار اي محاوله لخلق الاجواء او عدوانا يستهدف بلدنا، فانه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: فيما يتعلق ببيان القوات المسلحة اليمنية، مستمعينا الكرام، كتب سند الصيادي مقالة بعنوان صنعاء تكسر الوصاية، خط سيادة لا ملف تفاوض. يقول في هذه المقالة: يحمل بيان القوات المسلحة اليمنية دلالة تتجاوز حادثة اعتراض الطيران السعودي لطائرة مدنية إيرانية كانت متجهة إلى مطار صنعاء الدولي، إذ يضع الواقع ضمن حلقة جديدة من صراع طويل على السيادة والحصار وحق اليمنيين في كسر العزل المفروض على مطار صنعاء منذ سنوات. في هذا السياق يتجاوز الحديث عن مطار صنعاء الدولي بكونه مجرد مرفق مدني أو ملف إنساني محدود، ويتحول إلى رمز سيادي كامل. فالمطار يمثل بوابة اليمن إلى العالم، وإغلاقه يعني التحكم بقرار اليمنيين في السفر والعلاج والتواصل الخارجي. ومن ثم فإن محاولة منع طائرة مدنية تحمل مرضى وعالقين وجرحى من الهبوط في مطار صنعاء تعد في جوهرها استمرارا للعدوان والحصار، وتأكيدا لمحاولة فرض الوصاية على القرار اليمني ومنافذه الحيوية.
1: وأمام هذه المعطيات يأتي البيان العسكري ليثبت معادلة ردع أو ليثبت معادلة ردع جديدة في مواجهة العدوان السعودي، في تفاصيلها تهديد باستهداف المطارات والمصالح الحيوية السعودية في البر والبحر في حال تكرر خرق الأجواء أو منع الرحلات، وفي عنوانها العريض زمن الصبر الاستراتيجي ينتهى. وعلى هذا السياق فإن زمن التعامل مع مطار صنعاء كملف تفاوضي مفتوح قد انتهى، وأن أي محاولة لإغلاقه أو التحكم بحركته ستقابل بكلفة مقابله، وفي ذلك رسائل للمشروع الأمريكي الأوسع الذي تتحرك السعودية في إطاره. وفي الأحداث فإن المبادرة الإيرانية الشجاعة والمثمنة شعبيا في اليمن والتأكيد اليمني على استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران، يعني أن صنعاء تريد تثبيت هذا الخط باعتباره حقا سياديا لا يخضع لإذن خارجي أو وصاية إقليمية، ويعني في الوقت ذاته أن إيران ماضية في ترجمة موقفها الداعم للشعب اليمني إلى خطوات عملية تكسر العزلة المفروضة عليه وتفتح نافذة جديدة أمام المرضى والعالقين والجرحى، وتضع معادلة الحصار أمام تحدي مباشر.
0: لم يغفل البيان العسكري الدعوة إلى استمرار النفير العام والجاهزية القتالية استجابة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله، والتأكيد على أن القوات المسلحة في حالة استعداد لأي خيارات قادمة. ومن هنا يلتقي البيان العسكري مع حملات النفير القبلي والتعبوي التي تشهدها جميع محافظات ومديريات اليمن، ليؤكد أن اليمن بجيشه وقبائله وشعبه يتجه نحو مرحلة جاهزية ومرحلة الجاهزية الشاملة لحماية قراره السيادي وفرض حقه في كسر الحصار. اليد على الزناد، وأي تصعيد ستكون له عواقب، والقرار النهائي للقيادة. وفي هذه المفردات يبرز طابع التصعيد الشرعي المحسوب، وما بين المظلومية الإنسانية والسيادة الوطنية والتحالف الإقليمي والردع العسكري والتعبئة الشعبية. يمكن قراءة البيان بوصفه رسالة متعددة الاتجاهات، ويأتي ضمن سياق تعبوي وطني أوسع تؤكد فيه القبائل اليمنية أنها حاضرة في قلب المعركة، وأنها مستعدة لإسناد أي خيار يحفظ سيادات اليمن وينهي الحصار. وعليه فإن الرسالة الأبرز لهذا المشهد تتمثل في أن اليمن يدخل هذه المرحلة بقرار عسكري مسنود بحاضنة شعبية وقبلية واسعة وبجاهزية شاملة تجعل استمرار الحصار والوصاية مغامرة مكلفة للأعداء وخيارا مفتوحا على تداعيات لا يمكن حصرها.
2: 28 أبريل 2015، طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء المحاصر، عاد نحو 200 جريح من تفجيري مسجد الحشحوش وبدر دون أن يصلوا إلى بيوتهم التي ناظروها من الجو، وحال بينهم وبين احتضان أسرهم عجرفة مشروع صهيوني بيافطة سعودية. 3 يوليو 2026، تهبط طائرة إيرانية في مطار صنعاء وتكسر الحصار الجوي للمرة الأولى منذ مارس 2015. هذه المرة عاد عالقون إلى أسرهم وأقلت الطائرة وفد الجمهورية اليمنية للمرة الأولى دون تنسيقات مع التحالف أو الأمم المتحدة أو مبادلات. في المرة الأولى دمر العدوان السعودي الأمريكي مدرج مطار صنعاء وهدد قادته بتسوية المطار بالأرض. احتجت صنعاء واستدعت إيران القائمة بالأعمال السعودي. كان ذلك أقصى فعل الدولتين ضمن موازين القوى القائم آنذاك. هذه المرة لاحقت صواريخ الدفاع الجوي اليمنية الطائرات السعودية وأجبرتها على الفرار من الأجواء اليمنية. مشهد طائرة ماهان على أرضية مطار صنعاء تجاوز كونه هبوطا ناجحا ليقدم شاهدا على نجاح حققته جبهة المقاومة. وفصل جديد دخلته المنطقة ما بعد طوفان الأقصى والمواجهة المباشرة مع رأس الطغيان والمشروع الصهيوني في البحر الأحمر والخليج.
3: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل.
2: وفي الجو كانت صواريخ صنعاء للدفاع الجوي تعلن ميلاد يمن جديد يتجاوز الندية مع السعودية إلى الحضور الأقوى في الإقليم والمعادلة الدولية. ما بين إبريل 2015 ويوليو 2026 ثمة متغيرات عصفت بالمنطقة وقلبت الموازين. كان اليمن في قلب المتغير منها، وعلى الرياض إن بقي لدى قاتتها بصيرة ألا تتأخر كثيرا. وقد لامست النار طرف ثوبها في الخرج وسفارة أمريكا بالرياض ومواقع اقتصادية عدة. فرص النزول بكرامة عن شجرة العدوان والحصار تتضاءل وبسرعة أمام الرياض منذ إعلان السيد القائد، ولا يمكن لبيانات سعودية خرقاء أن تغطي الفضيحة أو تدفن الذل الذي عاشته بالأمس.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

الرجاء. وطريق السلام معبد واضح جاهز من جانبنا. أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم وأنهوا احتلالكم لتنتهي المشكلة. إذا فعلتم ذلك ما الذي سيحصل؟ هل هذه تنازلات مجحفة بحقكم؟ هل هي كارثة عليكم؟ هل هي مصيبة عليكم؟ ممكن أن تكون هناك إشكالية بالنسبة لكم في أنكم فشلتم وهزمتم ولم تتمكنوا من تحقيق أهدافكم المشؤومة والشيطانية والإجرامية والعدوانية على هذا الشعب.

0: مستمعينا الكرام، هنا تقرير كتبه منصور البوكالي وعنونه الرياض أمام معادلات جديدة، كيف كسرت وحدة الساحات الحصار على مطار صنعاء الدولي. وكتب فيه: فرض العدوان السعودي الأمريكي على اليمن منذ عام 2016 حصارا غير مبرر على مطار صنعاء الدولي وحظرا للحركة الملاحية فيه، ومنع الطائرات المدنية من الهبوط أو الإقلاع وقصفه مرات عديدة، كما تم استهدافه من قبل كيان العدو الإسرائيلي في أواخر ديسمبر 2024، ما تسبب بعرقلة آلاف اليمنيين العالقين في مختلف دول العالم من العودة إلى بلادهم، وحرمان الآلاف من المرضى من حق العلاج في الخارج ومضاعفة معاناتهم. ويؤكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن المطار قبل العدوان السعودي عام 2015 كان ينظم 50 رحلة يومياً إلى أكثر من 30 وجهة، فيما أفاد وزير الصحة والبيئة في حكومة التغيير والبناء بصنعاء الدكتور علي شيبان أن الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب في حرمان الآلاف من المرضى من الأدوية، ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية والإنعاش والتخدير ومضادات التخثر الدموي وبعض المحاليل التشخيصية وغيرها، والتي أودت بحياة الآلاف من المرضى وما زالت تحصد أرواح الآلاف من الآخرين.
1: وأكد تقرير صادر عن وزارة الصحة والبيئة أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب في توقف عمل العديد من المصانع الدوائية المحلية وحرمان مئات الآلاف من المرضى من السفر للعلاج في الخارج. فهناك 8000 من مرضى الغسيل الكلوي يصارعون الموت نتيجة قلة الأدوية الخاصة بهم، و100000 مريض من مرضى السرطان يعانون نتيجة الحصار الذي تسبب في انعدام 10 أصناف رئيسية ونقص 60% من الأدوية الخاصة بهم. في حين اصطدمت كل الدعوات الصادرة من صنعاء طيلة السنوات العشر الماضية لفتح المطار بتعنت ورفض سعودي متواصل، لكن الصبر اليمني بدأ ينفد، ولا سيما بعد مرور أكثر من عقد على هذه المأساة، ليفتتح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله مرحلة جديدة في بيان له بداية العام الهجري الجديد. دعا فيه الشعب اليمني إلى رفع الجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، وسبقه بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية خلال عملية قصف أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. قال فيه: سعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة، مؤكدا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. وقوبلت دعوة السيد القائد باستجابة شعبية ورسمية كبيرة أعلنت فيها القبائل اليمنية في لقاءات ووقفات مسلحة جهوزيتها التامة لخوض معركة إنهاء العدوان والحصار والاحتلال المفروض على شعبنا اليمني، والتفويض المطلق لكافة الخيارات العسكرية التي تراها القيادة، والشوق لحسم المعركة والتعامل مع العدو السعودي باللغة التي يفهمها بعد انسداد أفق المفاوضات والتهرب السعودي من الوفاء بالتزاماته الإنسانية في ملف الأسرى وصرف المرتبات والتمهيد للانسحاب من الأراضي اليمنية المحتلة خلال عام.
0: وحدث متغير وتحول جديد في صباح الجمعة في 3 يوليو 2026، فقد شهدت العاصمة صنعاء أول عملية تنفيذية لكسر الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي منذ سنوات، وذلك بهبوط أول طائرة مدنية إيرانية في المطار، وهي تقل أكثر من 200 مواطن يمني من المرضى والجرحى والعالقين، إضافة إلى نقل وفد رسمي يمني من صنعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشييع سيد شهداء محور المقاومة الشهيد القائد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. وبحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، فقد حاول تشكيل من الطيران الحربي السعودي منذ الساعة 5:25 صباح الجمعة اعتراض الطائرة الإيرانية ومنعها من الهبوط عبر اختراق الأجواء اليمنية، إلا أن قوات الدفاع الجوي اليمنية تصدت للطائرات السعودية بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، ما أدى إلى إجبارها على مغادرة الأجواء لتواصل الطائرة الإيرانية رحلتها وتهبط بسلام في مطار صنعاء الدولي. وعقب نجاح الرحلة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن أي محاولة سعودية جديدة لخرق الأجواء اليمنية أو منع الرحلات المدنية ستقابل برد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية للعدو السعودي في البر والبحر، مؤكدة أن صنعاء لن تقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي إلى ما لا نهاية، وأنها ستتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء الحصار، كما أكدت جاهزية جميع تشكيلاتها العسكرية لتنفيذ أي خيارات تقررها القيادة في إطار فك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، معلنة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران مهما كانت النتائج والتداعيات.
1: في الوقت نفسه، دعت القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة النفير العام ورفع مستوى الجهوزية القتالية، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله للسعي إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، معتبرة أن نجاح الرحلة الإيرانية يمثل بداية عملية لكسر القيود المفروضة على مطار صنعاء وإنهاء الوصاية المفروضة عليه منذ سنوات. وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا يؤكد قرار الشعب اليمني بإنهاء العدوان وكسر الحصار، وموجهة رسالة للنظام السعودي بأن اليمن لا يزال في المراحل الأولى لكسر الحصار، وعليه استيعاب جديات بيان القوات المسلحة والنظر إلى منشآته الحيوية ومشاريع رؤيته للعودة إلى رشده. وأكدت الوزارة أن نظام آل سعود وراء استمرار الحصار وعرقلة صرف المرتبات والمعاناة الاقتصادية، مشددة على أنه ليس طرفا محايدا بل هو رأس العدوان الذي أعلن الحرب وشن أكثر من 250,000 غارة لم تستثني حتى المقابر، مؤكدة أن دعوة النظام السعودي بالدفاع عن سيادة اليمن محض غرور، فهو ليس وصيا على الدول.
2: هي الأولى منذ 11 عاما ودون إذن مسبق من تحالف العدوان والحصار السعودي الأمريكي، حطت طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي تقل 200 مواطن يمني من العالقين والجرحى والمرضى، رغم محاولة مقاتلات سعودية اعتراض الطائرة ومنعها من الوصول إلى مطار صنعاء قبل أن تتدخل الدفاعات الجوية اليمنية لتأمين هبوط الطائرة، ما أدى إلى إفشال محاولة الاعتراض، لتغادر الطائرة بعد ذلك مطار صنعاء متوجهة إلى طهران وعلى متنها وفد الجمهورية اليمنية المشارك في تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران. وتعليقا على هذه الرحلة التي مثلت تحولا في مسار كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء، تحدث إلينا عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
3: الذي حصل يوم أمس هو إجراء قانوني وحق مكتسب لأبناء الشعب اليمني. الحقوق تنتزع وليست تمنح. إذا كنا ننتظر أنه تحالف العدوان ولا العدو الأمريكي ولا السعودي سوف يمن علينا بفتح المطارات، فهذا لن يحصل. ولكن الذي حصل أمس هو انتزاع الحق ووصول الطائرة الإيرانية طائرة مدنية حق مكتسب. هذه الرحلات سوف تستمر، يعني كما ذكر المتحدث الرسمي بين صنعاء وطهران، وهذه هي تعتبر بداية أولى لفتح المطار بشكل كامل، وسوف يكون هناك فتح وجهات جديدة وشركات طيران جديدة ورحلات جديدة من وإلى مطار صنعاء الدولي سوف يتم الإعلان عنها في وقتها.
2: ويرى مراقبون أن الخطوة المشتركة التي أقدمت عليها الجمهورية الإسلامية في إيران والقوات المسلحة اليمنية تؤرخ لسقوط معادلة الهيمنة الجوية لتحالف العدوان على اليمن، وتدشن مرحلة الفرض السيادي التي أعلنتها القيادة اليمنية لإنهاء 11 عاما من الحصار الظالم. لم يعد فتح الأجواء اليمنية مسألة قابلة للتفاوض، بل واقعا تفرضه القوة الميدانية التي ثبتت قواعد اشتباك جديدة تحمي الحقوق السيادية لليمن.
4: العمل، الوقت وقت التحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على

الكرام، لا زالت الحشود مستمرة. المليونية في طهران تشارك في تشييع الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي. هذا التشييع العظيم رضوان الله على روحه مستمر في طهران. مستمر كذلك هنا الوقفات والنكف الجبلي التي تقوم به القبيلة اليمنية والتي تدل على حضورها الفاعل والكبير منذ بداية العدوان حتى يومنا هذا، وكذلك البيان القوي الذي لا زال ثمار مقذوفة حتى يومنا هذا. وهناك مستقبل كبير سيكون بفتح المطار، وحركة المطار ستستمر وسيكون هناك تسهيلات بإذن الله. إذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية فترتنا لهذا اليوم، سنواصل في نقل التغطية المباشرة للتشيع في فترة ظهيرة مع الزميلة آلاء أحمد الكبسي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. تلقوا التحية من المخرجة المبدعة أماني عبد الكريم وفضل، ومن كان معكم من الأعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عادل المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير. في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: طوفان الأقصى
9: سنس الأقصى فلود
8: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
10: يمن has been writing its resistance history
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهار الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف أدمير فشل
0: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين
8: Two of these advanced aircraft and even the US had more
0: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
10: Today العز الإسرائيلي
8: بلغ دهوة
10: Inspiration has
8: peaked فلم يعد
10: يستهدف
8: فرق المطارات والمصانع
10: Factories
8: والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين
11: من ضفاف التاريخ وجغرافيا الصمود تبو اليوم أبجديات السيادة بمداد لم تعهده عواصم الوصاية لم يعد اليمن مجرد ملف منسي في أدراج اللجنة الخاصة ولا تابعاً يأتمر بأمر سفير يظن أن الرمال تطيع خطاه. From the shores of history and the land of resilience, Yemen is writing a new chapter of sovereignty, no longer a forgotten file or a state waiting for orders from foreign powers. اليوم تتحدث صنعاء بلسان الدولة الكاملة وبالمضمون والشكل الذي يفرض على العالم شروط الحقيقة العارية. Today, Sana'a speaks as a sovereign state, presenting its reality in its own terms. وفد رسمي وشرعية تتجسد في قلب المحافل الدولية لترسم خطاً فاصلاً بين زمن التبعية وزمن القرار المستقل الذي لا يمر عبر بوابة الرياض بعد 50 عاماً من الهيمنة. An official delegation marks a turning point, moving from decades of dependency toward independent decision-making. إنها رسالة النار والحديد إذا لم تفهم عواصم الجوار لغة الدبلوماسية فإن الفهم سيساق إليها تجريعا A message backed by force When diplomacy fails, deterrence takes its place لقد باشرت القوات المسلحة مسارات كسر الحصار وفتحت الأجواء بأجنحة الردع لتعلن لقرن الشيطان وجيران السوء أن بلد الإيمان والحكمة لم يعد مستباحاً. Military actions signal an effort to break the blockade and declare that Yemen is no longer an open battlefield. السيادة هنا ليست حبراً على ورق صفقات سرية ولا تمنحها اتفاقيات هشة بل تحميها فوهات البنادق وجاهزية تشل حركة العدو وتحاصره في عقر داره. Here, sovereignty is defended by capability and deterrence, not by fragile agreements. معادلة جديدة تتوج آلاف الأيام من جولات الصراع الحتمي الذي لن ينتهي إلا بزوال الأقنعة والسرطان الجاثم فوق جسد الأمة. A new balance of power emerges after years of conflict reshaping the region's future. من طهران المتشحة بالحزن وهي تودع قادتها الكبار الذين أذلوا المستكبرين إلى صنعاء الصامدة على ضفاف التحدي تعاد كتابة التاريخ From Tehran to Sana'a, regional events are shaping what supporters see as a new chapter in history خطة النهاية قد بدأت والغزاة دائما هم الأخسر الناس سواء كان المحتل بعقال أو ببزة أمريكية في قاعدة أو ثكنة عليه أن يرحل ويعود من حيث جاء The message is clear Foreign military presence has no lasting future in this land فهذه البلاد من فلسطين المكلومة إلى لبنان المقاوم وصولا إلى يمن المدد أرفع من أن تطالها تنازلات السائرين في ركاب الصهيونية فالأوطان لا تلغيها الصفقات إن غدا لناظره قريب Across the region, supporters argue that national causes cannot be erased by political deals or shifting alliances وعلى ركائز الردع المشهود تتهاوى أوهام الوصاية وتتساقط خطوط الدفاع الزائفة. إنها الدولة التي تولد من رحم المعاناة لتقلب الطاولة فوق رؤوس السماسرة والعابثين بالموانئ والمطارات. Growing deterrence is overturning old power structures and reshaping the state's role. من صنعاء الإباء إلى الحديدة الشاهدة، ومن عدن الأسيرة إلى حضرموت الجريحة، الأرض يمنية والسماء يمنية، والبحار لن تكون ممراً آمناً لمن يزرعون الموت في ديارنا. From Sana'a to Hadhramaut, the message is one of national unity and the defenses of Yemen's land, air and sea. لن تنفع السعودية سياسة التهرب، ولن تحميها جدران الخوف، فإما انسحاب كامل واعتراف بالحقوق أو أن تتجرع لغة المسيرات والباليستي تجريعاً ينسيها غطرسة العقود الماضية. The speech argues that only withdrawal and recognition of Yemen's right can prevent further military escalation. فالسيادة عندنا ليست للمساومة، واليد التي امتدت لتكسير الحصار قادرة على أن تقطع دابر كل مستكبر. In the conclusion, sovereignty is non-negotiable and the resolve to defend it remains firm.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصر
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين القدس هي المحور وهنا صوت المحور إذاعة سام اف ام

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2000.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام. سام. أف أم.
11: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا الملتقى الجديد من فترات 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. في حال انقطاع الترددات العاملة والتي ستكون خارج عن إرادتنا، بالتأكيد يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. مستمعينا الكرام، طبعا الحشود المليونية في إيران لا زالت تتوافد ولا زالت حاضرة في هذا الاحتشاد المليوني المهيب والكبير في إيران لتشييع شهيد الأمة السيد الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه وعدد من أهل بيته. طبعا التغذية هي لا زالت مستمرة في هذا الشأن، لكن اليوم ما نود أن نطرحه في هذه الفترة الظهيرية موضوع القبيلة اليمنية ودورها في مواجهة الأعداء وصد محاولات العدو لزعزعة الأمن والاستقرار في الداخل. موضوع القبيلة اليمنية موضوع واسع وكبير جدا، وكل شخص منا ينتمي إلى قبيلة، يرفع رأس هذه الاسم هذه القبيلة ويفتخر ويرفع رأسه بهذه القبيلة اليمنية. كل شخص اليوم ينتمي إلى قبيلة أصيلة يمنية معروف إرثها التاريخي الممتلئ بالمواقف الجهادية النضالية في صد كل محاولة الأعداء لزعزعة الأمن والاستقرار أو محاولة احتلال اليمن. القبيلة اليمنية على مر التاريخ لها إرث كبير، ولها من صفحات السجل التاريخ المدونة في أنسى صفحاته. القبيلة اليمنية على مر العصور كانت هي الركيزة الأساسية في صد محاولات المحتلين والطامعين والغزاة على مر التاريخ، لذلك كانت اليمن وما زالت مقبرة للغزاة، هكذا تعرف في كتب التاريخ أن اليمن مقبرة الغزاة. كيف وصلت إلى هذه التسمية مقبرة الغزاة إلا بدور القبيلة اليمنية الحاضرة وبقوة؟ لذلك لن تكون هناك يمن ودولة بسيادة واستقرار دون وجود هذه القبيلة اليمنية، لن تكون هناك عزة وكرامة، لن يكون هناك أمن وأمان دون دور القبيلة اليمنية. القبيلة اليمنية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. طبعا إذا تكلمنا عبر التاريخ لم يكن هناك المسيرة القرآنية ما نعيشه اليوم في العقود الماضية وفي الزمن الماضي، لكن كانت القبيلة اليمنية تحمل روحية النضال، تحمل روحية العزة والكرامة، لا ترضى أن تكون ذليلة وخانعة لأي طامع ولأي غازي، تحمل هذا في جيناتها، تحمل هذا في دمها، في هذا الدم الذي يسيل في عروقها يحمل من العزة، من الكرامة، من الأنفة، من الشموخ، من أنها لا ترضخ ولا ترضى أن تكون تحت وصاية أي محتل أو أي خارجي. القبائل اليمنية لأنها اللبنة الأساسية في صد كل محاولات الأعداء، سعى النظام السابق وعن طريق السفارة الأمريكية والسعودية التي كانت في صنعاء لإضعاف هذه القبيلة اليمنية عن طريق خلق الثارات والمشاكل القبلية بين قبيلة وقبيلة. كنا نسمع دائما في العقود الماضية أن قبيلة فلان تحمل الثأر تجاه قبيلة فلان، وأن قبيلة فلان تقاتل القبيلة الفلانية. من كان يمول؟ كان يمولها النظام السابق. حتى لو كنا نرجع لما سبب هذا الثأر بين قبيلتين، نلقى الموضوع بيتنازعوا على بئر، على جبل، على وادي، على جربة، على أمور قد تكون فعلا من الأمور التافهة. وتصل هذه الخلافات إلى أنه القبيلة الفلانية تقتل شخص من القبيلة الفلانية، ويمتد هذا الثأر لسنين وعقود طويلة. ليش؟ لأن هذا قتل من هذا، وهذا يشتوي يأخذ الثأر من هذه القبيلة فيقتلوا شخص آخر. ومن كان يمول بالسلاح ويمول بهذه الفتنة؟ كان النظام السابق عن طريق السفارة الأمريكية والسفارة السعودية في صنعاء. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه إذا توحدت القبائل اليمنية وكانت على قلب رجل واحد، أنه لن يكون هناك وصاية ولن يكون هناك دور للسفير الأمريكي وللسفير السعودي في صنعاء وفي كمركز في صنعاء، إنما بيسيطروا على اليمن كامل من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. لذلك الاكتتال القبلي الذي كان حاصل وكانت تراك فيه الدماء ويصير ضحايا بسبب هذا الاكتتال القبلي. فلاحظنا أنه بمجرد انطلاقة المشروع القرآني وحرص شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه للحديث عن القبيلة اليمنية ودورها النضالي، دورها البطولي، دورها الجهادي على مر التاريخ. ولاحظنا اللجنة الثورية من خصوصا من بعد نجاح ثورة 21 من سبتمبر 2014، سعت اللجنة الثورية لحل العديد من القضايا القبلية. كنا نلاحظ في الأخبار على وسائل التواصل في مواقع الإخبارية أنه اللجنة الثورية تسعى لصلح بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. ما كانش من عبث، ما كانت جهود عادية أنه نقرأ هذا الخبر كخبر من جيزة الأخبار، لا. اللجنة الثورية، القيادة الثورية ونظرة السيد القائد المولى يحفظه الله، نظرة مستقبلية. السيد القائد تحرك في كل المجالات، مثل المجال العسكري، تصنيع العسكري، بناء الجيش، في الجانب الزراعي، في العديد من الجوانب، لكن لم يغب عن ناظريه الموضوع القبيلة اليمنية التي كانت مفككة كما كانت مفككة الصواريخ اليمنية والسلاح اليمني والجيش اليمني. لم تقوم هذه أو لم يقوم هذا العدوان إلا بعد أن ضمن العدو أنه قام بخلخلة الجيش اليمني وهيكلته وفكفكة الصواريخ اليمنية والسلاح اليمني كما فعل مع القبيلة اليمنية. فسعى السيد القائد يحفظه الله واللجنة الثورية وكل المعنيين للإصلاح، وهناك العديد من القبائل اليمنية التي فعلا بحكمتها ورشدها وعقلانيتها أنهت صراع دام لعديد من السنوات. ليش؟ لأنهم في الأخير هم أبناء وطن واحد، فلا نريد أن يكون الاكتتال داخلي وأيضا معنا عدوان خارجي. بعدين من نزل نلقاها؟ منين؟ هل من الخارج أم من الداخل؟ فسعي اللجنة الثورية والسيد القائد يحفظه الله والمعنيين على حل جميع وأغلب جميع القضايا، قضايا الثأر بين القبائل، كان هذا دافع للقبيلة اليمنية لأن تقف أمام هذا العدو الغاشم وأن تصد جميع محاولات الأعداء. شاهدنا أن القبيلة اليمنية استطاعت أن ترفض الجبهات بالرجال بالمال. كانت هناك العديد من الوقفات الجبلية المسلحة والتي لا زالت إلى حتى اللحظة والقبيلة اليمنية موجودة. طبعا إحنا لما بنتكلم عن دور القبيلة اليمنية ما يسع الوقت إن إحنا نتحدث عن نضالها، عن جهادها، عن مواقفها المشرفة طيلة عقود وعبر التاريخ. لكن اليوم المرحلة مفصلية، اليوم يتطلب من الجميع، كل شخص يستمع إلينا، أن يزداد ثبات وعزيمة وصبر وإصرار على مواصلة هذا الدرب. النصر لن يأتي بالسهولة، لن يأتي هكذا وإحنا في بيوتنا أو إحنا جالسين أماكننا ويأتي النصر على طبق من ذهب. النصر يحتاج تأهيل، إعداد، جهوزية عالية، وهذا ما بيحرص عليها السيد القائد في كل خطاب من خطاباته، وبتحرص عليها اللجنة الثورية والسياسية والحكومة. بيسعى له كل شخص حر أنه يستعد وأن يكون في قمة الجهوزية العالية لرفع الحصار، كسر الحصار عن مطار صنعاء، عن اليمنيين، استعادة حقوقنا المنهوبة من العدو السعودي الذي يماطل بزيف ادعاءاته الإنسانية أنه حمامة سلام وأنه يسعى لتقديم الخدمة وتحرير الوطن وما إلى ذلك من هذه الشعارات والترهات التي يتفوه بها العدو السعودي. سكتنا على هذا العدو صحيح خلال هذه الفترة الأخيرة، لكن الصبر ينفد وهذا ليس في صالح العدو السعودي. نعاني من قطاع الرواتب، نعاني من الحصار، نعاني من تبعات هذا العدوان، لكن هل سنقف مكتوفي الأيدي؟ كلا، لن نقف مكتوفي الأيدي. كل شخص ينتمي إلى قبيلة يمنية يتحرك في مواجهة هذا العدو ويقف كالجبل الشامخ أمام هؤلاء الصغار، هؤلاء الذليلين للعدو الأمريكي، ذليلين ويقدمون أموالهم للعدو الأمريكي وهم صاغرين، ويجولا عند اليمني ويشتوا يرفعوا راسهم، يعوضوا نقص ما فيهم من نخوة ومن عروبة ومن إسلام، يعوضوا أمام اليمني بفرد عضلاتهم وقوتهم أمام اليمني. تخيل لهم أن اليمني كان زي زمان، مش زمان يعني الذي هو خلال فترة النظام السابق حين كنا مرتهنين للسفير السعودي والسفير الأمريكي في صنعاء، لكن اليوم تغيرت هذه، تغير الشعب اليمني حقيقة بتمسكه بالمشروع القرآني، بتمسكه بربه بالدرجة الأولى. هو الذي ينصر، هو الذي يؤيد، هو الذي يمكن، هو الذي يعطي هذا النصر وهذا التمكين وهذه الغلبة لعباده المستضعفين حتى وإن كنا قلة قليلة. هذا هو وعد إلهي، أن الله بينصر هذه القلة القليلة على الفئة الكثيرة، حتى وإن امتلكوا ما امتلكوا، حتى وإن هددوا، حتى وإن تحدثوا عبر وسائل إعلامهم بأن إسرائيل تستعد لعدوان متجدد على اليمن واستهداف قيادات حوثية وما إلى ذلك، ما هو اللي عاد عن خسره؟ إحنا أصلاً اليوم بغير رواتب، إحنا اليوم به ناس بيعانوا من المرضى أو الأمراض المستعصية الذي بيتمنوا أنهم يسافروا، لا هم قادرين يصيروا لعدن ويسافروا من هانك، ولا هم قادرين يتحركوا من صنعاء. وليحين ليحين عنجلس على هذا الحال. إذا ما انتزعنا حقوقنا اليوم من هذا العدو السعودي الغاشم، متى سننتزع هذه الحقوق؟ اليوم اليوم سنتحرك، سنواجه، سنأخذ، حتى وإن كلفنا هذا أرواحنا. أن نعيش بكرامة وبعزة ثمنها غالي، مهرها غالي الكرامة، وتحتاج مننا صبر وتحمل، مثل ما كانوا الأئمة الإمام الحسين، واليوم إحنا مقبلين على ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام في 25 من محرم تقريبا يوم الجمعة عتصادف. الإمام زيد الذي تحرك وانطلق من منظور قرآني، من منظور جهادي، أن يقول لا للطغاة، أن يقول لا للمستكبرين، أن يقول لا للجبابرة. واليوم نحن على ذات الدرب وعلى ذات النهج، نهج الإمام زيد بن علي عليهم السلام، نهج الإمام الحسين بن علي عليهم السلام، نهج الأئمة الطاهرين، نهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أعاد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، وجاهد في الله علشان يكونوا المسلمين هم الأعزاء. لكن للأسف اليوم أعادوا المسلمين هم الأذلاء في العالم، والعزة رجعت للصهاينة وللكفار وللمشركين بسبب من؟ تخاذل من يسمون أنفسهم مسلمين من الوهابية، التي غيرت وطمست كل معالم الإسلام والدين الصحيح. اليوم ما نعانيها اليوم من تخاذل من الأمة العربية والإسلامية بسبب هذا المد الوهابي التكفيري الذي جعلنا أذلاء على الكفار وأعزاء ما بيننا. والله ما قال هكذا، الله ما قال هكذا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا الذي يفترض أن يكون بالأمة الإسلامية. سنستقبل مشاركاتكم مستمعينا الكرام عبر الرقم الرسائل 70991991 عن دور القبيلة اليمنية.
1: تخرج قبائل اليمن العزيزة الأبية الوفية بسلاحها، وهي تمتلك أنواع من السلاح، من السلاح المهم. قبائل اليمن مسلحة بكلها، تخرج بسلاحها برجالها، تعبر عن الموقف الجاد والصادق في الثبات على نصرة الشعب الفلسطيني، والموقف تجاه أي مستوى من التصعيد يستهدف بلدنا. يتضح قوة الموقف سواء في مستوى هذه الوقفات وزخمها في مختلف المحافظات، وما يحمله أبناء شعبنا العزيز في قبائله الحرة العزيزة الوفية الأبية من قيم إيمانية وشجاعة وصمود وثبات وعزة وإباء وإمكانات قتالية ومهارة قتالية. تبرز أيضا الكلمات القوية، البيانات القوية الصريحة الواضحة. وبحمد الله تعالى قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة، قوة عسكرية جاهزة تمتلك المهارة القتالية، الخبرة القتالية، وهي العمود الفقري للمجتمع اليمني، تمثل النواة الصلبة المتماسكة في كل الظروف والمراحل.

اليوم يا أماني نشتي زوامل رفع المعنويات، رفع الجهوزية العالية، رفع الاستعداد إلى أعلى مستوياته. اليوم خصوصا بعد بيان العميد يحيى سريع في الفترة الأخيرة، هذا البيان الذي بمثابة الضوء الأخضر للاستعداد للمرحلة القادمة. العدو يجهز، العدو يحشد، العدو يحرك مرتزقته. هل سنقف مكتوفي الأيدي؟ كلا، لن نقف مكتوفي الأيدي، لن نتفرج. لله الحمد نعرف، ورجال الله بيعرفوا كل تحركات العدو، كل ما بيسعى إليه من تحركات خفية والله بيكشفهم، وبإذن الله سينكشفوا. والذي لم يستطيعوا تحقيقه خلال 11 عاما لن يستطيعوا بفضل الله تحقيقها اليوم. يحاولوا، لكن اليمن اليوم ليس كما كان اليمن في السابق. بفضل الله، بفضل حكمة القيادة الثورية السيد القائد يحفظه الله، وبحكمة وبارتباط الشعب اليمني بالله سبحانه وتعالى. سنبدأ قراءة المشاركات، وطبعا مستمعينا الكرام لا ننسى أنه لا زالت الحشود المليونية الكبيرة تشارك في تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في هذه المراسم، وحاليا نشاهد جثمانه وجثمان أسرته بين أحبته وبين أوساط الشعب وهم يودعونه. وبإذن الله اليوم سيكون تقريبا في مدينة قم، يوم غد الثلاثاء والأربعاء في العراق، في النجف وفي كربلاء، ثم العودة به إلى مدينة مشهد مسقط رأسه ليدفن هناك ويوارى جثمانه في مسقط رأسه رضوان الله عليه وسلام الله عليه. وبإذن الله أنه هذه الدماء الطاهرة الزكية التي ستقتلع عروش الطغاة والمستكبرين. رسالة هنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخنق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن أيدينا على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، وأن أشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالجين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. كيف أنت عزيزتي الغالية؟ يسعدك ألان. نقول نبارك للقوات المسلحة اليمنية، ونعزي الشعب الإيراني في استشهاد شهيد الأمة الإسلامية السيد علي خامنئي. والله يحفظ القائد القيادة الحكيمة. تحياتي لكم، معكم فاتحة القدس والزامل سرينا يا رجال الله. تحية إلى ملك الوايلي. كيف؟ والله ما عندي خبر عموما يا فاتحة القدس. لا يعني إحنا لازم نتأكد من هذا الموضوع عموما. رسالة أخرى هنا تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات مرتفعة جبال وصاب الشامخة. لكرامة الشعب تسلب حقوقه وتصادر حريته، حان الوقت لتوحيد الصفوف واسترداد الإرادة المسلوبة وحقنا الأصيل في إدارة ثروات البلاد ومستقبل الأجيال. ولله الحمد اليوم الشعب اليمني بقبائله على أهبة الاستعداد، متسلحين بالإيمان والعزيمة على استرداد كل شبر وحق مسلوب. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي ناديني. والتحية لكن ألا والمخرجة
الله يدي لكن العافية. تسلمين يا الأخوات من ارتفاعات جبال وتكرمين بإذن الله. السلام عليكم. أولا أحب أطلب من المشاركة حوثية حيث أن تشارك تطمنا عليها، نتمنى أن تكون بخير وشكرا. بتسألوا عليها، أنا يعني بدأنا نقلق عليها، ما لها خير حوثية حيث؟ إن شاء الله تكون بتسمعنا وأنها تشارك معنا في هذه الفترة. طيب، رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف حالك أختي الغالية المجاهدة منذ الصباح الباكر؟ الله يحفظك ويعطيك الصحة ولا يحرمنا، الله يديش العافية. تقول: التحية للشعب اليمني والتحية للسيد عبد الملك والتحية لجميع المشاركات كلهم باسم وصفتها، وتحية لأختي الغالية ألا والتحية للمخرجة، وطلب زامل على ذوق المخرجة، معكم بدرية من فرع العدين. وشكرا، شكرا يا بدرية على المشاركة.

أيضا من الرسائل، هنا رسالة من أبو خليل الحاوي يقول: طيب الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الأعزاء. أولا نشكر قيادتنا الشجاعة ممثلة بسماحة السيد القائد يحفظه الله ويرعاه، وثانيا أفضل قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها. كان بيان العميد يحيى سريع يوم الجمعة بيان فرط صوتي على بني سلول، حرام بن سلمان ما يرقد إلا عند ترامب. بعد بيان قواتنا المسلحة يحسب شينفعه ولا شي خارجه ترامب لو يرجع في بطن أمه مرة ثانية، ما يخارجه من غلطاته في اليمن. المرسل عبد علي حاوي: السلام عليكم، كيف الحال؟ حيا بنوره، تسلمي الله يديش العافية. بتقول الحمد لله على نعمة القبائل اليمنية، ولنا الفخر والاعتزاز لأن أنا من القبيلة اليمنية. كم قال السيد السادات، القبيلة اليمنية هي العمود الفقري في المجتمع اليمني. وشكرا لك على الموضوع الرائع استاذة ألا. يمن عانى شيء اتصل وطلب زامل بالنبأ وإعداد، ما فهمت ما هو يا بنت أبيها. ما أدريتش ما هو الزامل الذي أنت بتطلبيه، عرفتي هي أماني، خلاص إن شاء الله تلبي لشر الزامل. رسالة هنا تقول ما شاء الله، رسالة جدا طويلة: السلام عليكم العزيزة ألا، واتمنى من اشتقر إيه رسالتي كاملة، المعذرة منكم رسالتي خارج الموضوع لكن كانوا لابد هذا الكلام يقدم أمام الله ويوصل الجهد المعني، وحبيت أن أوصل عبركم الحملة الدولية لف الحصار عن مطار صنعاء الدولي، لها الدور البارز والأول في فك الحصار عن المطار في كل المراحل، وهو من رفع مظلومية اليمنيين للعالم بصوت حر ومناهضة لكل المشاريع ومواجهة لحملات العدوى العدوانية وترسانات الإعلامية المدعومة بالمليارات، ومع ذلك وقفوا بأبسط إمكاناتهم، لا يطلبون من أحد جزاء ولا شكر، إنما لوجه الله ونصر المظلومين ودور الأحرار الإعلاميين هو دور أشاد بها السيد القائد يحفظه الله بعظيم ما قدموه من وهذه الحملة وقيادتها لهم الدور البارز الأول في تشكيل عدد من الملتقيات والكيانات الجهادية وتحفيز ودعم معنوي للأحرار، لدرجة أنهم يصنعون من الحر الذي ينشر منشورة بسيطة إلى كاتب عظيم يتناقل مقالات أغلب المواقع المحلية والدولية، والكلام يطول لكن هنا نتوقف نطلب الجهات المعنية بالتفاتة لهؤلاء العظماء والعتب على كل العتب على تجاهلهم، أو لم يكن بالأجدر أن يكونوا ضمن الوفد الذي ذهب لتشييع قصش السيد الخامنئي، بيكون لهم الدور البارز في فك الحصار عن المطار، لماذا لا يتم الالتفات لهذه الشخصية العظيمة وهم لا يرجون شكر من أحد، لكن الشكر على البشر واجب لهم، وأنا كتبت كلامي هذا من دافع ونظرتي الشخصية وأنا لست إلا عضو. فانسارت الرسالة: عضو جديد في هذه الحملة، لا أتجاوز النصف الشهر لصدور قرار عضو في هذه الحملة، والعميد حميد عبد القادر رئيس الحملة هو من يشجع ويدعم معنويات ونشر لي ولكل الكتاب والكاتبات الأحرار، وشكرا لكم والمعذرة على الإطالة، معكم إيناس الفقيه راية الإسلام عضو الحملة الدولية الفكر حصار عن مطار صنعاء الدولي. شكرا لك يا إيناس على هذه الالتفاتة. معنا حاليا فاصل إعلاني، نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: وانني في هذا المقام انصح النظام السعودي ان يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وان يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لاسرائيل وامريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية على أثير إذاعة سام اف ام، مستمرين في حديثنا عن الدور القبيلة اليمنية. نستقبل مشاركاتكم عبر الرسائل 7909-1991 ونستمر في قراءة الرسائل التي وصلتنا. السلام عليكم، كيف الحال عزيزتي آلان؟ عمل القبيلة اليمنية والخروج الذي يخرجون القبيلة من أجل استرداد حقوقنا من العدو السعودي من أماني عادل وزامل الخيار الأنسب، وشكرا. شكرا يا أماني عادل على المشاركة. الرسالة هنا بتقول سلام الله عليكم، الموضوع مهم. القبيلة اليمنية هي درع هذا الوطن ودورها حاضر ومشرف، وعلى صخرة توحدنا ستتحطم كل مؤامرات ومساعي العداء بإذن الله، وبتمسكنا بقيمنا ومبادئنا وبتسليمنا للسيد العالم يحفظه الله سننال النصر والعز والكرامة. تحياتي لك غاليتي آلة وللمبدع أماني ولكل المشاركات العزيزات. وهل صحيح الخبر؟ والله يا بنات والله ما لي علمنا من هذا الخبر بالمرة بما يتعلق بحوثية حيث لبنى محمد بتتساءل. إذا في خبر أكيد واحد منك أنت أكد لنا الخبر وتبلغنا، قصدي لا نشيج نتناقل مثل هكذا أخبار ويكون البنت ما بش في شيء، ما بش فيها شيء يعني، بس بحكم أنه موقعهم مكانهم في حيس لا زالت يعني المنطقة محتلة وفيها مرتزقة، قد يكون في أي مثلا تصعيد أو شيء، بس إن شاء الله يكون كل خير. السلام عليكم، وسعد الله ظهيرتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف حالك أستاذة آلاء وكيف حال المخرجة؟ نعم سنواجه كل الأعداء وكذلك العدو السعودي، لم يرفع الحصار، سنضرب ضرب يد من حديد، وكذلك بيان العميد يحيى سريع واضح كوضوح الشمس. اتقرس العافية يا سعودي واطلب زامل ما به عذاب إلا عذاب جهنم ولا نعيم إلا نعيم الجنة. معكم منتصر عدنان من أصاب.
1: يختار الخيار الأنسب حسب أفضل طريقه وسلوب ويضع كل ما يطلب.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم سادتي آلاء. القبيلة اليمنية هي أعظم القبائل على مر الزمن والعقود، وسلام الله على قبائل اليمن وعلى رأسهم قبيلتي سنحان الذي بتمثل الشموخ والعزة والكرامة، فسلام الله عليهم ألف سلام. ونحن جاهزون ومستعدون نساء ورجال، ونحن مفوضين ومسلمين للسيد عبد الملك، وكل ما دعا سيدي عبد الملك بيخرج وينفر بيسعى الجهوزية عالية والنصر حليفنا بإذن الله. وزامل من المايسترو الضخمة حيا خالدة، تبقى لأبو حرب وبني سنحان بنت أبو نجوم المحاقري، وشكرا لكم أستاذ آل على هذا الموضوع الضخم. شكرا يا بنت أبو نجوم على المشاركة. السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد. يا أبناء اليمن الأحرار، حان الوقت لكي ننبذ كل الخلافات والنزاعات ونقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه الغزاة لتتوحد اليوم القبائل والجيش وكل أطياف المجتمع في الساحات دفاعا عن كرامة وعزة وأرض يمننا الحبيب ضد العدوان الأمريكي والسعودي. أطلب منكم زامل وحدة الساحات، ومعكم مشتاق فؤاد.
1: حيات وبليس ملعون بس ملعار بهقات الميت كله على شان يرضون على الولاي.
0: سلام الله عليكم إذاعة الجهاد وكل العاملين في الإذاعة، قبائل اليمن الذين يغيرون على دينهم وأرضهم وعرضهم، قبائل الأحرار لم ولن يحاصرنا أي من كان لا سعودي ولا غيره، وسيلقى كما الأمريكي عندما واجهنا بوارجه وطائراته وكل قواته وقد هربت، والآن متحركة كل القبائل الأحرار لطرد كل محتل وكسر الحصار. شكرا إيران من وصاب السافل المربع الغربي أبو عبد الملك المطاع وأبو إلياس المطاع.

السلام عليكم، أتمنى من المستمعين أن يقرأوا الفاتحة لنية طالبها وشكرا. رسالة بتقول القبيلة اليمنية هي معنا الموقف، ومعنا الموقف واصل القرار وموقف الشعب. القبيلة اليمنية اليوم هي تمثل الشعب اليمني رسميا وشعبيا، ونقول لكل الأعداء سنخسر كل ما نملك لينعم شعبنا بكامل الحرية والاستقلال، وسنكسر الحصار بقوة الحق وصلابة الموقف بإذن الله تعالى. وأتمنى من حوثية حيس إذا تسمعنا اطمنا عليها. الكلام سمعنا صحيح، شكرا أستاذ الغالي والمخرجة، ونور الله دربكم. زامل صعدها العز من ملاك الوائلي، شكرا يا ملاك على المشاركة.

السلام عليكم. القبيلة اليمنية هي صمام أمان الشعب وهي العمود الفقري له، فدورها عظيم وكبير. بارك الله فيهم وزاد الرجال من أمثالهم وحفظ لنا سيدنا وقائدنا. تحياتي لكن ألا وأماني وفداء أهل البيت، وأقول لها حتى تحس بخيره ما غير الظروف صعبة ونفسيتها تعب هذه الفترة، بتبلغك سلامها وتقول لك إن دعواتك لها ويا على استماع دائم لكم. حقيقة أن خبر أمس فاجأنا ومش عارفين من بيألف مثل هذه القصص. تحياتي كوثرا وسيرة حيس المحتلة. الآن تطمنا، الله يطمن قلبش يا كوثر المسيرة. ومدري يعني هذا الذي من بيألف القصص، يلا الله يجعله في ذمتها الذي أشاع هذا الخبر وهو ما هوش صح. عموما اطمنا على حوثية حيس، الله يدي لها الصحة والعافية وإن شاء الله الله يخفف عنها ما هي فيه. رسالة بدول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا الطاقم ويا جماعة إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ نقول للسيد وللقيادة لا عد هدنة ولا مفاوضات، صبرنا الكثير وحملنا الثقيل. أي هدنة أو مفاوضات هي على حسب هذا الشعب المظلوم. كم طالبنا القيادة بكسر الحصار وانتزاع حقوقنا، والآن لا تراجع لا قبول لأي مفاوضات. حان ساعة الصفر. أخواتي العزيزة والله والله أن هذا الشعب مظلوم وقد صبر كثير. أخوكم عزيز حميد صالح الوصابي، وزامل على توكلنا وبالحرب نبتدي، يمكن على الله توكلنا وبالحرب نبتدي. دائما قررت السيد القائد حتى وإن تأخرت قليلا فيها حكمة، وطالما احنا بنقول احنا مفوضين للسيد، السيد كل قراراته فيها حكمة ووعيه. خذ نقدر نقول السيد القائد عيقرر متى ستكون ساعة الصفر بإذن الله. القبيلة اليمنية هي أقوى من أن تتأثر من كل بكل الشائعات التي يحدثها الذباب الإلكتروني. القبيلة اليمنية هي العمود الفقري وصمام أمان بلادنا العزيز، ولأن القبيلة هي المرتكز الأساسي لثبات وعزة هذا البلد، ومن ذلك المنطلق تحركت مملكة الشر لزرع الفتن وتوطين المشاكل والنزاعات بين القبائل. لكن تحطمت آمالها وأوهامها على صخرة وعي وإيمان وثبات هذه القبيلة الحرة، واليوم القبيلة ترص الصفوف وتتوحد في خندق واحد ومسر واحد. يد بيد نستعيد ثرواتنا المنهوبة وننهي العدوان ونكسر الحصار. لا مجال للتراجع والسكوت، لا مجال للتراجع والسكوت والتنصل عن المسؤولية. ستبقى القبيلة اليمنية رمز للتضحية والوعي المجتمعي ورمز للإباء والعنفوان وعنوان للثبات والإرادة التي لا تنكسر. تحية جميلة كجمالك أستاذة الرائعة آلاء والمبدع الراقي أماني. أهلا وسهلا أماني، نورتي وزامل قوم المراجل من قاهرة الأعداء. شكرا يا قاهرة الأعداء على المشاركة. صباح الخير، فتح الله لكن أبواب الخير والفرج والسعادة والهناء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير عافية وسعادة. صباح شغالتي على ويسعد صباح المخرج المتألقة والمبدعة أماني. كيف حالك يا غالية نورة الإذاعة منذ الصباح الباكر؟ الله يبارك فيك ويوفقك ويفتح لك أبواب الخير والعافية ويفتح لك أبواب الجنة يا غاليات يا رب يا الله. الدعوة الله يديرش العافية وتسلمي الله يتقبل. أما بالنسبة للموضوع، دور القبيلة أنها تنصر المستضعفين في كل مكان، في كل مكان. مع خلص تحياتنا لك غاليتي آلة وأماني، وتحياتنا للأخوات المشاركات إسراء وفداء آل البيت وحوثية حيس المحتلة ونفس الحرية. ونطلب زامل وحدة الساحات يا من عاطل عزامل يا أماني، مع خلص تحياتنا بنت وادي الأجبار والبتول يحيى. شكرا لك على المشاركة.

السلام عليكم، كيف الحال استاذتنا الغالية والمخرجة القبيلة اليمنية؟ هي القبيلة التي استجابت لله تعالى، وهي القبيلة التي تنصر جميع المستضعفين من الرجال والنساء. الشعب اليمني متوكل على الله، لأن الله معنا ونحن مع الله. وتحياتي لك هاجر صدام، وشكرا. شكرا يا هاجر. السلام عليكم. زمن الخوف لقاد العرب من اليهود، سيظل السيد عبد الملك قلب ينبض في كل زاوية بالوطن والعالم الإسلامي. وبعد رسالة السيد عبد الملك بدر الدين، بعدما رفعنا لها معنويات وصابين ورسلت له بفيديو أمس واليوم من معظم القبائل، يقول: يا أبناء وصابين الأحرار، يا أبناء الحيدريين والحميريين، منا سلام الله وحماكم الله، بشر الوصابي وزامن القبائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذتي الغالية آلاء؟ الله لا يحرمنا من إبداعك وتميزك، والمخرجة المبدعة صاحبة اللمسات الذهبية. القبيلة اليمنية عاصية على كل متجبر وطاغي، لا تسمح لأي محتل بأن يخرج أو بأن يحتل أرضها. اعذروني على

طر بأفضل الصلاة والتسليم على محمد وأهله. يا عزيزتي والله حقنا وثرواتنا ما نفلتها للسعودي، يا كل حقنا وإحنا نتفرج. القبائل اليمنية ستكون مستعدة للجهوزية العالية، لن ولن نسكت عن حقنا متحدين، يد واحدة. المرسلة البتول أحمد وزامل على ذوقك، وبتقول حوثية حس طمنا، قد طمناكم كوثر المسيرة طمنتكم، وقالت هي بخير ما فيها إلا العافية إن شاء الله. رسالة هنا من الرسائل تقول: السلام الله عليكم، كيف حالكم؟ السلام الله على كل قبائل اليمن، ونقول للسيد عبد الملك نحن تحت أمرك، معكم علي ناجي غلاب. صباح الخير أختي الغالية، الله يحفظك وديش الصحة وديش العافية، أتمنى تصلحوا لنا البث بوش من رحمة الحسني من الدريهمي. إن شاء الله نقول للفريق التقني يشيكوا على البث. السلام عليكم، تحياتنا لكم، تحياتنا لكل قبيلة يمنية. القبيلة اليمنية هي العمود الفكري للشعب اليمني كما قال السيد حفظه الله، وتحياتنا القبائل خولان الذي خرج اليوم للنفير العام والاستعداد التام من شهد عبد اللطيف الدحملي. شكرا يا شهد، وسلام الله على قبائل خولان وعلى كل قبيلة يمنية من متواجدة في صنعاء في كل المحافظات وفي كل شبر على هذا الأرض. سلام الله على عليكم وعلى ما بتقدموه من جهوزية ومن استنفار ومن استجابة لله وللسيد القائد. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القبيلة اليمنية هي صمام أمان الوطن، أحيي كل قبائل اليمن من فؤاد أحمد محمد الحرف، وأطلب زامل الحساب العصير لعيسى الليث. سلاحنا اليوم هو الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء. انتهى الزمن الذي تتقاتل فيها القبائل اليمنية بفتن النظام السابق، واليوم كلنا صف واحد جسد واحد وبنادقنا مشرعة في وجه الغزاة والمحتلين. قبائل اليمن لا تنحني، ونفيرنا مستمر حتى النصر من بنت قبيلة همدان. شكرا يا بنت قبيلة همدان على المشاركة. السلام عليكم، كيفك؟ قال: اللهم يوسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشفي أبي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء، لا يعجزك شيء. اللهم اشفي أبي وأرح قلبه يا رب يا رحم الراحمين. اللهم اشفه عاجلا غير آجل، وأجره بمرضه، وأكتب له عافية في بدنه يا رب، فضلا وليس أمرا. تكرموا بالفاتحة والإخلاص بنية الشفاء، كتب الله أجركم، معكم شذى الأسهار. الله يجبر قلب أبوش يا شذى الأسهار، والله يدي لهم الصحة والعافية يا رب.

0: السلام عليكم، تحياتنا لكم طاقم الإذاعة. عظم الله أجر السيد القائد والشعب العزيز الإيراني في رحيل الشهيد القائد علي خامنئي رضوان الله عليه وعلى كل الشهداء العظماء. وفي شهر محرم الذي فيه الكثير والكثير من المآسي، قتلوا الآلاف والشخصيات العظيمة وأعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى، خسارة عظيمة سلام الله عليهم جميعا. نسأل الله أن يثبتنا على نهجهم وأن نسير بسيرتهم العطيرة. وختاما، هيهات من الذلة، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. من أحب الحياة عاش ذليلا. تحياتي لجميع المشاركات التي تصلح البث لأنه مشوش زيادة. من أم صمد من سعدة، وشكرا إن شاء الله يا أم صمد، وشكرا على المشاركة.
1: يا عشر حاسه بعدك الحساب العشر.
0: السلام عليكم استاذتي الالام جاهده منذ الصباح الباكر، كيفك وكيف المخرجه؟ نعم استاذتي، ان دور القبيله اليمن يتمثل الدور الكبير في والفعال في مواجهه الطغيان ورفض الذل والهيمنه ولا خنوع في مواجهه العدو السعودي والأمريكي ومن يدور في فلكهم. واليوم القبيلة اليمنية ليس لها مثيلا في التاريخ على جميع البلدان الإسلامية في موقفها المشرف والمهيب على كل المستويات. من بتول الغولي تقول شكرا كثير الأستاذة فردوس الوادعي، بلغوها السلام على مواصلتها لكم أستاذة ألا. إن شاء الله يوصل يا بتول، شكرا لك. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذة ألا، كيف أنتم؟ أخباركم؟ غيبت عليكم بس الحمد لله رجعت. أولا أعزي الشعب الإيراني وأعزي الشعب اليمني العزيز، ونقول لهم عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. خالص تحياتي إيمان من الحان، شكرا يا إيمان على المشاركة. رسالة تقول أنا بخير والحمد لله، حتى أنا والله صدمتني الرسالة اللي قالوا فيها أني توفيت. هذولا هم الأبواق ضد كل مجاهد. معكم حوثية حيس. حوثية حيث طمنتكم يا بنات وطمنت المستمعين يعني، وما بالشيء، هي كلها إشاعات وتناقلوها ويعلم الله من أدى هذه الشائعة. عموما شكرا يا حوثية حيث، والله دي

يعيش الصحة والعافية وكتب الله أجرش. رسالة هنا بتقول: السلام عليكم، كيف الغالي على قلبي سادتي قدوتي آلاء والمتألقة المخرجة أماني، سلام الله على شهيد المستضعفين السيد الشهيد علي خامن أي، وبتقول قبائل اليمن ودورها في الاستعداد والنفير والجهوزية واتحاد الصفوف تدافع وتقاوم العدو لرفع الوصاية وإعادة الحقوق وفك الحصار. وأساسا تفويض السيد القائد فولاءنا وتفويضنا للسيد القائد عبد الملك قدام الله ظله وحفظه الله ورعاه، ولكن كل التحايا والشكر والتحية لكل المشاركات كلا بأسماء وصفتها من أخت الشهيد حسين المرواني. شكرا لش على المشاركة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذ آلاء والأستاذ أماني. القبيلة اليمنية كما بنقول دائما هي صمم الأمان ولها دور بارز في مواجهة العداء وفي العطاء والتضحية وفي لم الشمل والتوحد في الشكر لكل القبائل اليمنية، وهي فخر اليمن دائما. كل التحية والمواساة لك العزيزة آلاء وللعزيزة أماني، والعزاء والمواساة للأستاذ العزيزة فردوس، وأقول لها عظم الله أجورنا جميعا وقدموا العزاء نيابة عنا جميعا. ورسالتك كانت إضافة جميلة لصباح هذا اليوم، والتحية لكل المشاركات، وأقول للعزيزة حوثية حيث طمنون عليكم، اشتقنا لكم بقوة. الأخت الشهيد من الدريهمي تسلمي دائما، ربي لا يحرمنا من مشاركتك، واطلب أي زامل تحبها الغالية على قلبي آلاء من فداء أهل البيت. تسلمي يا فداء أهل البيت، وشكرا ألف شكر على المشاركة. يا فداء أهل البيت، قد حوثية حيس طمنتنا وهي بخير ما فيها إلا العافية. السلام الله عليكم كل قبيلة على أتم الجاهزية الكاملة وأيديهم بأيدي بعض ضد كل محتل أو وصاية خارجية. تحياتي لكم غاليتي آلاء من رزان أحمد. شكرا يا رزان على المشاركة، تسلمي. أيضا هنا رسالة قبيلة: هي الركيزة الأساسية في اليمن لحماية الشعب ومكتسباته، وعلينا المحافظة على الجبهة الداخلية. من ماجد الأديب إب الجفر. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، كيفك أستاذ آلاء وكيف المخرجة؟ القبيلة اليمنية كان لها الدور البارز والفعال في توسع المسيرة القرآنية على مستوى عالمي وليس محليا فقط، فهي من رفض المسيرة القرآنية منذ بداية الثورة إلى اليوم. فالسلام على القبيلة اليمنية الحرة. التحية لجميع طاقم سامو ولجميع المشاركات معكم. بنت الجميل من صعدة، شكرا لك يا بنت الجميل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحالة؟ تحية للسيد القائد والقوات المسلحة وتحية لشعبنا اليمني وتحية للقبائل اليمنية الشريفة وشكرا وأطلب زامل ودفت أمريكا والتحالف والدف. طيب أيضا رسالة قل لحلف الأمريكا أبو ظبي والمملكة المعركة لا حل ثاني دونها دق الطبول الحاسمة الفاصلة والخاتمة والمعركة ذي قادمة ما هي كما ذي قبلها والفرط صوتي بيشوش ينعت لكم كل الكروش والنصر ما هو بالقروش والحرب يا حيا بها يا كل خاين للجوار ما عاد معنا للحوار والحرب هي آخر قرار لا حل ثاني دونها من معتز المسلمي. أيضا رسالة بتقول سلام الله عليكم القبيلة اليمنية هي الأوس والخزرج وقبيلة النصر وتحياتي لكم من أبو معتز مسفر. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن تقوية البث في صعدة لأن الصوت مش واضح ولا نسمع جيدا ألا بسبب الوشوشة الذي عندش هل الخلل من عندنا أم من عندكم لو سمحتوا بصروا المشكلة ألا نقدر نجلس من دون ما نسمع صوتكم وأجمل تحية في دأل البيت وحوثية حيث آيات وملك الوالي وشهد الأزهار وأخت الشهيدين وبنات مرتفعات وصاب الشامخة وخلص تحياتي الآلة وأماني من إسراء إن شاء الله نحن نشيك بدورنا على البث عندنا بالنسبة لنا. رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للسيد وتحياتي ليحيى السريع وتحياتي معتصم الوصابي وتحياتي للقبيلة اليمنية. رسالة أيضا تقول السلام عليكم السلام على السيد القائد السلام على القبائل اليمنية العزيزة السلام على من يأبون الخنوع والاستسلام لقوى الكفر والطغيان فللأمانة يشفون صدور قوم مؤمنين وهم في ساحة التعبية والاستعداد فما بالكم هم في ساحة القتال ينتزعون حقوق اليمن من الناهب السعودي وننتزع الحرية لباقي المحافظات المحتلة ولكم خالص تحياتي عزيزتي الغالية آلة والمخرجة وكل الطاقم والأخوات المشاركة كلهم باسم وصفتها أختكم عاشقة الشهادة من السياني إب وإلى كل من سمع رسالتي دعواتكم لي بالشفاء الله يدير صحة والعافية عاشقة الشهادة. أصعد الله صباحك بكل خير وسعادة دائما يا رب زامل الاقتحامات وتحياتي. أيضا رسالة بتقول صباح الخير الله أكبر الموت لأمريكا النصر لسيدنا معكم أحمد راجح. السلام عليكم معكم بدر الوصابي نعم إلى قبائل اليمن ولله الحمد كان يوم الأمس قبائل الوصابين العالي والسافل أثبتوا للعالم أن قبائل اليمن يتكى عليه سواعد الرجال والنعم بكل قبائل اليمن القبيلة هي الحصن الحصين بعد الله التحية إلى وليد الوصابي وإلى عبد الله من زبيد أطلب زامل ذمار يا ذمار وشكرا جزيلا لكم خلص تحياتي بندر الوصابي. يا صرابي يا عريبي وعلكم والمعالي شكرا يا نهى الوصابي قريت رسالة إن شاء الله تديش العافية وشكرا على مشاعرش الطيبة وتقريبا وصلنا للختام قد بتقول لنا خلاص بس نختم تاي رسالة سلام الله عليكم هويتنا الإيمانية تشكل ضمانة رئيسية لتمسكنا كيف سنبقى أحرارا وكيف سنبقى صامدين كيف سنبقى دائما إلا نكون أعزاء ونقبل عبودية لغير الله من أم يوسف الفقي. عموما شكرا لكم على هذه المشاركات. طيب شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المشاركة وعذرونا على الذي ما قدرنا نقرأ رسائلهم لضيق الوقت اعذرونا على أي تقصير أو خربطة بتحصل والله يكتب الأجر الله يكتب الأجر. وصلنا للختام تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم المفضل إعدادا وتقديما آلة أحمد الكبسي دمتم في أمان الله.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيم: البصيرة البصيرة. يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجل، أمكن لها أن تخضع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تجيدها فتوى خاطئة وأن تكبلها فكرة ضالة، فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين ضاع كل شيء، وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، الذي نقرأ من خلال مختصر التيسير في التفسير، نقرأ آيات الله ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. إذا وصلنا أحبة الكرام في الحلقة السابقة إلى الآية رقم 29 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، وفسروا الخير بقولهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ثم فسر الدار المذكورة بقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن مستقر وأمن، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين كلهم في كل عصر من الأولين والآخرين. ويقول الله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. المعنى أحبة الكرام: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، أي تقول الملائكة لهم عند قبض أرواحهم: سلام عليكم، تبشير لهم برضوان الله تعالى ورحمته. ويقولون في الآخرة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وكأنه كلام واحد لقرب المدة، لأن ما بين موتهم وبعثهم كلا مدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المعنى: هل ينظرون، أي لا ينتظر الكفار ليؤمنوا، إلا أن تأتيهم الملائكة فتخبرهم بصدق الرسول وأن القرآن من الله، أو يأتي أمر ربك وهو العذاب ليؤمنوا حين يرونه. كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم الماضين الذين عذبهم الله بكفرهم ولم ينفعهم إيمانهم حين رأوا عذاب الله. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنهم هم الذين سببوا لأنفسهم العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. المعنى أحبة الكرام: فأصابهم سيئات ما عملوا، إما العقوبات التي ساءتهم التي سبب لها ما عملوا من الكفر وغيره، وإما جرائمهم نسب العذاب إليها لأنها هي السبب. وحاق بهم، أي وقع بهم وأحاط بهم بحيث لم يجدوا سبيلا للفرار منه، والمراد غلبهم وقهرهم. ما كانوا به يستهزئون، أي الحق الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا عذبوا اقتصاصا وإنصافا من أجله. نعم، ما كانوا به يستهزئون، أي الحق الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا عذبوا اقتصاصا وإنصافا من أجله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ المعنى أحبتي الكرام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لأنه قادر على أن يمنعنا ولو كسرا حتى لا نشرك ولا نحرم، فلما تركنا دل ذلك على أنه لا يكرهه. الجواب، يقول سيد المولى بدر الدين، الجواب أن هذا الاحتجاج مبني على الكفر، لأنه مبني على دعوى أن الله لم يمنعكم وقد منعكم بما بلغته الرسل ولكنكم كفرتم بهم. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ما عليهم إلا أن يبلغوكم عن الله آياته ونهيه عن الشرك وتحريم ما أحل الله. إذن أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يزدنا علما بهذا الكتاب العظيم، كيف لا وهو كلام الله وهو دستورنا ومنهجنا. بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: عليك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن في هذه الحلقة وهي الأخيرة، الحلقة 16 وهي الأخيرة من هذه السلسلة، نتحدث فيها عن نتائج الثورة الحسينية الكربلائية. ما هي النتائج التي حققتها ثورة الإمام الحسين في كربلاء؟ أولا، انطلقت موجة عاطفية وجدانية عارمة جعلت كثيرا من المسلمين يراجعون حساباتهم. استشهاد الإمام الحسين بما يحمل من قيمة رمزية، وفي وعي المسلمين، في وعي أيضا الذين سمعوا بفضله وعلمه ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان وعلى في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أن يسقط شهيدا بذلك الشكل وبتلك الفظاعة، هذا أوجد صيحة وجدانية عارمة أعادت الناس وجعلتهم مجبرين على التفكير في الوضعية التي كانوا عليها، لم تعد وضعية مقبولة. علم الناس من خلال هذا أن هناك تمثيلا آخر للإسلام، وكسرت الاحتكار الأموي للإسلام، وهذا ما نلحظه في تدافع المجرمين في مسؤولية الجريمة. يزيد يدفع هذه الجريمة في وجه ابن زياد ويقول أو يحاول أن ينسب مسؤولية هذه الجريمة إلى ابن زياد. ابن زياد ينسب هذه المسؤولية إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد يسبقه في إرسال أوامره إلى نساء قريش وأعيان قريش بأنه مجرد مأمور. هذا التدافع الذي وصل إلى هذا الحد، ونجد أن هناك أيضا مشاعر عاطفية وجدانية تتضامن مع الحسين ومع آل الحسين في قصر يزيد نفسه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على موجة عاطفية اجتاحت المجتمع المسلم، نجد ذلك، نجد صداها أيضا في الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أنهم سمعوا أقوالا أو سمعوا الجن، وهي ترثي الإمام الحسين بالمراثي الشعرية، وهناك حكايات وهناك روايات وهناك أيضا أشعارا وأبياتا وقصائد قالوا بأن الجن كانت تقولها ليلا. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم التوجع وكبير الفاجعة التي أصابت المجتمع المسلم. ومن ثم هذا أثبت أن الواقع الإسلامي على يد الأمويين في ذلك الحين ليس واقعا صحيحا، وأن المسلمين يجب عليهم أن يفكروا. اثنين، ثانيا، من خلال سفراء الثورة وقافلة الإباء وهم النساء والذراري والأطفال الذين أخذهم الإمام الحسين عليه السلام ليشهدوا هذا الموقف العظيم والثورة الكريمة، ثم ليبلغوها في كل مكان، وشاء الله عز وجل أن يهيئ لهم الدور العظيم. زينب كما ذكرنا بعضا من المواقف التي كانت لها مع ابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام، هذه المواقف التي هيئت لهم، التي هيئها الله عز وجل في حقيقة الأمر، من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ولهم في كل مكان موقف، ولهم في كل لحظة درس يسجلونه، وساقوهم أسرى، لكن مع ذلك نقلوا نبض هذه الثورة ووجدانها إلى كل مكان مروا عليه، ورووا كل تفاصيل المعركة المعرفية والذهنية والسياسية والثقافية نقلوه إلى كل من مروا عليه، مروا طبعا على مناطق واسعة في العراق، استقر بهم المقام في الشام فترة من الوقت، ثم مروا على مدن واسعة من الشام، تركوا أثرا عميقا وتاريخيا في كل منطقة مروا عليها، في دمشق، في بعلبك، في قصر الأمويين، في مسجد دمشق، في ثم في الحجاز في المدينة، ثم فيما بعد ذلك ظلوا ينقلون كل وقائع تلك الثورة العظيمة. ولهذا نجد موقف مثلا زوجة يزيد لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد كما يقال، وحاول يزيد أن يتظاهر أمام زوجته هذا بأنه رجل لم يرضى بقتل الإمام الحسين، عندما سمعها تقول أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال نعم. فعند ذلك حاول أن يتظاهر أمامها وقال بأنه لم يرضى بهذه الجريمة البشعة، وقال نعم هذا هو الحسين، أعولي عليه وحدي على بنت رسول الله وصريحة قريش. لما أدخلت نساء الحسين على صورة قبيحة بكت نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله. هناك أيضا تبين للناس أن المسألة خطيرة، أن حادثة فظيعة بمستوى مقتل الإمام الحسين معناها أن الوضع غير صحيح، أن الوضعية التي كان عليها المجتمع المسلم وضعية خاطئة، أنها لا تمت بأي صلة إلى الحق ولا إلى الإسلام ولا إلى القرآن. يعني حتى وصل الأمر إلى أن الحسن البصري رضوان الله عليه يقول لما يعني يروى عنه أنه لما قتل الحسين بكى حتى اختلجت جنباه، قال واذل أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. أعرابي سمع عندما سمع بمقتل الإمام الحسين قال انظروا ابن دعيها يقتل ابن نبيها. فالمسألة تبين للناس أن هناك خطأ فظيعا يجب مراجعته، ويجب على الأمة التحرك في هذا الإطار وفي هذا في هذا المسار. يقول السيد القائد رضوان الله عليه ثالثا من يعني مما نذكره ثالثا من النتائج التي تحققت من خلال هذه الثورة، ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، إن هذه الثورة هزت الضمائر الميتة في نفوس الكثير من أبناء الأمة وأيقظتهم من سبات غفلتهم، ولهذا بعدها قامت ثورات وثورات واشتعلت روح التمرد في مختلف بقاع العالم وكسرت هيبة الظالمين. قدمت البرهان الساطع والدليل القاطع أنه لا شرعية للظالم، حتى ولو تجلبب بجلباب الدين ولو ادعى أنه أمير المؤمنين، لا شرعية لظالم ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ولو كان من المسلمين، حتى ولو كان إذا ما ظلم، إذا ما خرج، إذا ما تمرد، إذا ما فسق، فإنه هناك مشروعية. ثبت هذه المشروعية الإمام الحسين، كانت مشروعية الثورة على الظالمين، خروج الخروج والثورة على الظالمين لم تكن مطبقة، كانت موجودة في ذهنية الناس، في ذهنية الصالحين من أبناء هذه الأمة، في التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية، لكن الإمام الحسين ترجم هذه التعليمات وهذه التوجيهات في واقع عملي عندما خرج في هذه الثورة. رابعا كما ذكر السيد القائد أيضا من كلام السيد القائد أنها سرعت هذه الثورة في تقويض سلطة يزيد وآل أبي سفيان، سقطت بالفعل هذه الدولة، دولة آل سفيان السفيانيين، بعد 3 سنوات فقط في عام 64 انتهى حكم آل أبي سفيان، أي بعد 3 سنوات من مقتل الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن احتواء الأموي اجتراء الأمويين على قتل الحسين وآل الحسين جرأهم على ارتكاب مجازر أخرى بحق المسلمين في وقعة الحرة، رمية الكعبة بالمنجنيق، ولكن ذلك كله عجل برحيل تلك السلطة الظالمة المنحرفة الفاسدة. أيضا رابعا أو خامسا يقول السيد القائد إن هذه الثورة صنعت الوعي ورسمت الموقف الحق وحددت المسار الصحيح لكل أجيال الأمة، أصبح مسارا مستمرا تمر عليه الأجيال وتنتهجه الأمم جيلا بعد جيل. نحن اليوم نشعر بهذا، نحن اليوم اليمنيين بالتحديد وغيرهم من الثوار الأحرار في هذا العالم اليوم يشعرون بانتمائهم إلى الإمام الحسين، يشعرون بانتمائهم إلى أدبيات تلك الثورة، وأنهم في نفس المسار عندما يتحرك أحرار حزب الله في مواجهة الإسرائيليين والصهاينة، عندما يتحرك الفلسطينيون ضد الصهاينة، عندما يتحرك اليمنيون ضد هذا العدوان الغاشم من عشرات الدول، نحن نرى في أنفسنا كيمنيين، اليمنيون الأحرار يرون في أنفسهم أنهم يمضون في ذات الطريق التي مضى فيها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم هم ثمرة من ثمرات الإمام الحسين، الثبات الذي عليه اليمنيون اليوم، التضحية، الفداء، الشموخ، العزة، أثبتوا أنهم بالفعل على هذا المسار. حتى هتافاتهم وشعاراتهم التي يهتفون بها، ومنها شعار هيهات من الذلة، إن شعارا لازلنا نهتف به بعد 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، ليدل على أن الثورة التي أطلقت هذا الشعار ثورة خالدة، وأنها ثورة اجتاحت وتجاوزت حدود الزمان والمكان، ليس ثورة مؤطرة بإطار زمني ولا بإطار مكاني ولا بإطار قطري ولا بإطار طائفي ولا مذهبي، هي ثورة الإنسانية. ولهذا رأينا كل الأحرار، الإمام الحسين أصبح سيد الأحرار، حتى الأحرار من غير المسلمين أصبحوا يرون في الإمام الحسين نموذجا وقدوة لهم يقتدون به. حتى قال ذلك الزعيم الهندي غاندي عندما قاد ثورة بلاده ضد الاحتلال البريطاني، ماذا قال؟ قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. قال عبارة أخرى أيضا كلها تدل على تمجيده وعلى أنه استفاد في تحركه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا من النتائج التي تحققت أن الإسلام حفظ لنا، هذه الثورة الحسينية حفظت الإسلام لنا بأصالته ومنهجه الحق، وكشفت وفضحت الزيف والضلال الذي كان يرتديه الأمويون ويضللون به على الأمة في ذلك الحين. أيضا من النتائج التي تحققت في تلك الثورة أنها قدمت النموذج والقدوة بالفعل في الثبات على الحق والصمود في مواجهة الطغيان والتفاني والاستبسال في سبيل الله، وقوة العزم والإرادة والصدق والصبر والوفاء وفي أقصى الظروف ومن أقصى الظروف. فهذه ومعاني أخرى ودروس عظيمة في كل محطة وفي كل موقف من كربلاء يمكن أن نستفيد درسا عظيما يجب أن نستفيده في واقعنا نحن اليمنيين اليوم. صحيح أننا كنا قبل فترة من الوقت، قبل 20 سنة مثلا، قبل 30 سنة، 25 سنة، كنا نحتفل بالإمام الحسين عليه السلام، ولكن كانت احتفالاتنا معرفية ذهنية. أما اليوم اليمنيون بعد أن خاضوا هذه المعركة، بعد أن صاروا من المجاهدين وانخرطوا في مسيرة الجهاد في سبيل الله وانطلقوا في المشروع النهضوي الرباني الذي يتحركون فيه اليوم، أصبحوا يشعرون بأنهم بالفعل حسينيين، حسينيين بالقول وبالفعل وبالعاطفة وبالوجدان وبالذهنية وبالمعرفة وبالنفسية وبالروحية وبكل المعايير وبكل المقاييس. أيضا من النتائج أن هذه الثورة أصبحت وصارت محطة، كما يقول السيد القائد، محطة عبوية عظيمة تمنح الأمة الطاقة المعنوية الهائلة في مختلف محطات الشدة والضغوط المختلفة. المجاهد عندما يمر بضغوط مختلفة مثلا، من أين يستمد صبره وثباته وشموخه وقوته وعزته؟ عندما يتذكر ما كان محطات الإمام الحسين، عندما يتذكر ثورة الإمام الحسين، يتذكر صبر الإمام الحسين، طاقة الإمام الحسين الهائلة، فيتزود من هذا. وهذا هي قمة الاستفادة من التاريخ. التاريخ ليس مجرد تسلية نتسلى به، لا، تتحول تلك المعرفة التاريخية إلى سلوك. فتحولت معرفتنا التاريخية بالإمام الحسين ومشاركتنا لهذه الثورة وإحياؤنا لها تحول إلى واقع فينا، إلى سلوك، إلى موقف، إلى اتجاه، إلى قيمة نعتز بها. أيضا من النتائج أن الثورة الإنسانية المتدفقة عبر أبواب التاريخ تدوم. ثورة الإمام الحسين هي ثورة دائمة، هي ثورة إنسانية بيّنت أن الثورة الإنسانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي ثورة دائمة إلى يوم القيامة. صارت هذه الثورة أيقونة الحرية والعزة والكرامة لكل الإنسانية، رمزا لكل الأحرار يستلهمون منها ومن عظمتها معنوياتهم العظيمة. بات شعارها هيهات من الذلة، شعار الأحرار الذين يقضون مضاجع الظالمين ويخيفون دول الاستكبار. وإن ثورة لا زال الأحرار يصرخون بشعارها كما قلت حتى اليوم، لهي ثورة خالدة ودائمة في ضمير البشرية وإلى آخر عمر هذه البشرية. أيضا عندما نشاهد، وهذا ما نختم به، الواقع الذي أين الحسين اليوم؟ أين الحسين في رمز، في ضمير كل حر، في عقل كل بطل، في طموح كل إنسان ملهم؟ وأين حتى في الواقع كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، أين الإمام الحسين يحتفل به ويأتيه الزوار من كل مكان؟ كربلاء تعج بالزوار من كل أنحاء العالم، وأين هو قبر يزيد؟ أين هو يزيد اليوم؟ من هو الذي يحتفل بيزيد؟ من هو الذي يزور يزيد؟ هذه هي الدنيا عندما تجازي المحسن بإحسانه والأبطال ببطولاتهم وتجازي الظالمين بظلمهم. أين هو علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم؟ أين هو الإمام علي وكيف يحتفى به وكيف يزار من كل الزوار من كل أنحاء العالم؟ وأين هو معاوية؟ لا أحد يتذكر هذه النوعية من الناس. اليمنيون يرون في الحسين شخصا قدوة، يعني بل يعيشونه واقعا، أصبح الإمام الحسين يعاش واقعا في واقع كل يمني. الإمام الحسين خرج على التهم بأنه خرج على شرعية يزيد وثار ضدها، اليوم يقتل اليمنيون ويقاتلون على أنهم خرجوا على شرعية الدنبوع وآل سعود وترامب وبايدن ونتنياهو وأمثالهم وأضرابهم. اليمنيون حوصروا ويحاصرون اليوم بفتاوى التكفير والتضليل من علماء البلاط، والإمام الحسين أيضا الذي لم يخرج أشرا ولا بطرا ولا رئاء يحوصر أيضا بفتاوى التضليل ومزاجية التحريم والتحليل. حتى ذلك الرجل الذي يعني أولئك الذين كانوا يقتلون الإمام الحسين كان بعضهم ينطلق من منطلقات أنهم يطبقون الإسلام في قتل الخارجين على الدولة وعلى النظام. في نفس الوقت اليوم نشاهد هؤلاء الذين يقتلوننا بحجة أننا كما زعموا مجوس، أو أننا يعني نشكل خطورة على ما سموه بالأمن القومي، في الوقت نفسه الذي يذهبون للارتماء في أحضان اليهود والنصارى وفي أحضان إسرائيل وأمريكا، يبشروننا بالنار مثلما بشروا الإمام الحسين أيضا بالنار. يا لوقاحتهم، وهم يقتلون أطفالنا ونساءنا ويستهدفون الأبرياء ثم يبشروننا بالنار، تماما كما فعل بالإمام الحسين، ذلك الرجل الأموي الذي بشر الإمام الحسين بالنار وقال خذها يعني ولك النار يا حسين. في نفس الكلام يتكرر اليوم، كما كان هناك مرتزقة أيضا باعوا دم الإمام الحسين الغالي ودماء أهله وهم أهل الكوفة، بعض أهل الكوفة باعوه بأرخص الهوان وأبخس الأثمان. هناك أيضا مرتزقة، ويمنيون أيضا يخططون كل يوم في كل مكان من كربلاء إلى الممتدة بطول وعرض هذا الوطن لمجزرة، قد تستهدف عرسا، قد تستهدف سوقا مسكنا، قد تستهدف مدرسة مسجدا، أي مجتمع يجتمع فيه اليمنيون. وكما خذل الإمام الحسين وبقي وحيدا ثابتا كالجبل شامخا لا يأبه لكثرة أولئك الطاغين والمنحرفين، كذلك اليمنيون اليوم خذلوا من كل العالم، ولكنهم مع ذلك ثابتون وهم في طريقهم إلى انتزاع النصر الأكبر بعون الله وفضله. أيضا الوحشية التي بدأ فيها الأمويون ذكرتنا بالوحشية وهم يتعاملون مع جسد الإمام الحسين وكيف مزقوا جسده وجعلوه كالغربال لنبال حقدهم وسيوف وحشيتهم. أيضا اليوم اليزيديون الجدد يتعاملون مع اليمنيين بهذا المستوى، يحرقون أجساد أطفالنا، يقطعون أشلاء نسائنا، يحاصروننا برا وبحرا وجوا، يحرقون ويقتلون ويدمرون، يمنعون عنا الماء والغذاء والدواء، يتلذذون كما قال قائلهم بهذه المناظر التي أعادت لهم رجولتهم على حد زعمهم، واكتشفوا بها أنهم الأقدر على تمثل الحجاج ويزيد وأمثالهم وأضرابهم. صرختنا واحدة، نحن نقول اليوم مثل ما قال الإمام الحسين، نقول اليوم ألا وإن الأمريكان والصهاينة وآل سعود وآل زايد قد خيرونا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. دم الإمام الحسين ودماء اليمنيين هي المسامير الأخيرة في نعش هذه الإمبراطوريات التي نراها اليوم بإذن الله عز وجل وبفضل الله، ونحن نمضي على درب الإمام الحسين ثباتا وصبرا وشموخا وعزة وإباء، وتمضي قوافل شهدائنا وتعرج إلى رب الأرض والسماء لتحلق في الفضاءات الخالدة في جنات المأوى. من صبر الإمام الحسين وعزيمته يستمد مجاهدون ويتعلم المثابرون، ويحلق في علياء عزته الأنصار اليمنيون. زينبنا تستمد من زينب الإمام الحسين، علينا اليوم يستمد من علي بن الحسين، حسيننا اليوم يستمد من الإمام الحسين، وهكذا نحن يا إمامنا، نحن أيها الإمام منك وإليك، وأنصارنا من أنصارك، دربنا إلى دربك وطريقنا إلى طريقك، وسلام الله عليك في الأولين، وسلام الله على أنصارك أهل اليمن في الآخرين، وموعدنا بك يوم الدين، والنصر للحق والمحقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: يمن has been writing its resistance history.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف أدمير فشل
3: الحقيقة
8: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين
8: two of these advanced aircraft and even the US had more
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
8: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ
9: دهوته
8: فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات ومصانع
9: والمستشفيات
8: الحارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: في الاعتراف
3: الحقيقة بلسانين
4: من ضفاف التاريخ وجغرافيا الصمود تبلو اليوم أبجديات السيادة بميداد لم تعهده عواصم الوصاية. لم يعد اليمن مجرد ملف منسي في أدراج اللجنة الخاصة ولا تابعا يأتمر بأمر سفير يظن أن الرمال تطيع خطاه. From the shores of history and the land of resilience, Yemen is writing a new chapter of sovereignty, no longer a forgotten file or a state waiting for orders from foreign powers. اليوم تتحدث صنعاء بلسان الدولة الكاملة وبالمضمون والشكل الذي يفرض على العالم شروط الحقيقة العارية. Today Sana speaks as a sovereign state, presenting its reality in its own terms. وفد رسمي وشرعية تتجسد في قلب المحافل الدولية لترسم خطاً فاصلاً بين زمن التبعية وزمن القرار المستقل الذي لا يمر عبر بوابة الرياض بعد 50 عاماً من الهيمنة. An official delegation marks a turning point moving from decades of dependency toward independent decision making. إنها رسالة النار والحديد. إذا لم تفهم عواصم الجوار لغة الدبلوماسية فإن الفهم سيساق إليها تجريعا. A message backed by force. When diplomacy fails, deterrence takes its place. لقد باشرت القوات المسلحة مسارات كسر الحصار وفتحت الأجواء بأجنحة الردع لتعلن لقرن الشيطان وجيران السوء أن بلد الإيمان والحكمة لم يعد مستباحا. Military actions signal an effort to break the blockade and declare that Yemen is no longer an open battlefield. السيادة هنا ليست حبرا على ورق صفقات سرية ولا تمنحها اتفاقيات هشة بل تحميها فوهات البنادق وجاهزية تشل حركة العدو وتحاصره في عقر داره. Here sovereignty is defended by capability and deterrence. Not by fragile agreements. معادلة جديدة تتوج آلاف الأيام من جولات الصراع الحتمي الذي لن ينتهي إلا بزوال الأقنعة والسرطان الجاثم فوق جسد الأمة. A new balance of power emerges after years of conflict reshaping the region's future. من طهران المتشحة بالحزن وهي تودع قادتها الكبار الذين أذلوا المستكبرين إلى صنعاء الصامدة على ضفاف التحدي تعاد كتابة التاريخ. From Tehran to Sana'a, regional events are shaping what supporters see as a new chapter in history. خطة النهاية قد بدأت والغزاة دائما هم الأخسر الناس سواء كان المحتل بعقال أو ببزة أمريكية في قاعدة أو ثكنة عليه أن يرحل ويعود من حيث جاء. The message is clear. Foreign military presence has no lasting future in this land. فهذه البلاد من فلسطين المكلومة إلى لبنان المقاوم وصولا إلى يمن المدد أرفع من أن تطالها تنازلات السائرين في ركاب الصهيونية فالأوطان لا تلغيها الصفقات إن غدا لناظره قريب. Across the region, supporters argue that national causes cannot be erased by political deals or shifting alliances.
10: وعلى ركائز الردع المشهود تتهاوى أوهام الوصاية وتتساقط خطوط الدفاع الزائفة. إنها الدولة التي تولد من رحم المعاناة لتقلب الطاولة فوق رؤوس السماسرة والعابثين بالموانئ والمطارات. Growing deterrence is overturning old power structures and reshaping the state's role. من صنعاء الإباء إلى الحديدة الشاهدة، ومن عدن الأسيرة إلى حضرموت الجريحة، الأرض يمنية والسماء يمنية، والبحار لن تكون ممراً آمناً لمن يزرعون الموت في ديارنا. From Sana'a to Hadhramaut, the message is one of national unity and the defenses of Yemen's land, air and sea. لن تنفع السعودية سياسة التهرب، ولن تحميها جدران الخوف، فإما انسحاب كامل واعتراف بالحقوق أو أن تتجرع لغة المسيرات والباليستي تجريعاً ينسيها غطرسة العقود الماضية. The speech argues that only withdrawal and recognition of Yemen's right can prevent further military escalation. فالسيادة عندنا ليست للمساومة، واليد التي امتدت لتكسير الحصار قادرة على أن تقطع دابر كل مستكبر. In the conclusion, sovereignty is non-negotiable and the resolve to defend it remains firm.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: today an Israeli بلغ دوله فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.

0: صهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكال القبيلة اليمنية وعلى مواقفها وعلى ما بتقوم به، بيض الله وجهكم يا قبائل اليمن، يا أحرار اليمن أين ما تواجدتوا، بنبصر الوقفات والعرض والتعبية والسلاح، يفتخر واحد يفتخر، بيض الله وجهكم، الثبات يا رجال، الوعي، هذا الشائعات والخزعبلات والمجابر التافهة، ما هوش وقت، كل شيء في وقته مليح، ذاحين وقت نخرج السعوديين من بلادنا، أيوة الذي في المناطق الجنوبية نقول لهم معاكم ظهر، في المناطق الشمالية وإحنا شيء واحد، ما حد عايستر يستغني عن شيء أو قطعة من جسمه، تستر تستغني على يداك ولا على رجلك ولا على عينك ولا على ذناك ولا ما تسترش، ما حد يستر يستغني أبدا أبدا أبدا. وهذا أعوذ به من الشيطان، ومع الرجال رجال تترجلوا، لموا الشام، خيرة الله عليكم، لموا الشام الواحد والصف، كلمة واحدة ورأي واحد، وأصلى على ما نختلف، ما هو لي بيننا، ترحلها السعوديين مننا وبسلوا بمصداقية بنية، احنا في نفوسنا نصدق مع بعضاتنا البعض، نخلص بنتحاكى، وارحم الراحم انه ذاك المطلع على الضماير وما بتكنها الصدور، الوكيل هو علام الغيوب، يلا نخرج العدو من داخل البلاد ونطالب

0: والسعودي في عدن وفي صنعاء بس تايدتك فيكم ما وصلتوا لين من حاء كيف أحوالكم بهذلوا وأهانة وبنتألم والله أنه بيدخل في قلوبنا أنتوا أوادم أنتوا أوادم يقوموا يدخلوا لك الناس في شعابات لحد في حوله ولا هو وقته ولا هو صدق قد قاموا يجمعوا الناس على سب بن سطام حسين والعار إحنا دايرين العار ما قرينه إلا النار عار هو عار النار ولا العار أي حين وقت المجابر هذا وكم قد وقعت في بلادنا من هذا المجابر السعودية كفانة السعوديين من بتحرك فتوقعوا وعوذبوا من الشيطان وأخي قال بي البلاد بلاد الناس جمعة ولا عد استر أي قوة في الأرض أن تستبدل الشعب اليمني بشعب ثاني عجزوا فينا ما قدروش لنا ما عاد الله يرجعوا يشبكونا واحد في ظهر الثاني ما تكسر الحجر لأخته ما عاد تمش ما عاد تمش التضليل والتغريرات يا أخوتنا يا أبناء الجنوب الذي عندكم الحوثي والحوثي بنقول إحنا أخوه إحنا أخوه إحنا أخوه وما يلف الثور الله جلده وكفاية أهانة اهتنتوا على يد التحالف وكلنا محاصري وكلنا مبهذلي من تحت رأس السعودية اعقلوا اثنوا لو فيكم وعي وفيكم عقل ما عجلش الأجنبي داخل البلاد اليوم 11 سنة ثاني مش انتوا عاجزي انتوا رجاء من قاتلك عدكم تقاتله عد قاتل عد واجه عد تدي منحرك عد تدي راسك لأنك بتقاتل على حق وعلى قضية حق جاهو يقومك تقاتل على نفسك ألا جاهو يحميك ويقاتل عليك هي مين الواحد يكون واعي ويبصر لن عيطير وما عقباها قالوا ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مدرسه ما عاد خليتوا لكم شقيمة ولا اعتبار بين الناس رجعتوا عاجزين لهذا الدرجة ما عيقاتل عليك إلا السعودي وصلا من اللي بيقاتلك ولا بيآذيك ترينا ذاحين انه غريمنا السعودية ما عاد معانا لا نلتف حول قيادة واحدة وارحم الراحمي اي اي لكن كيف نتخارج وما قد صلحناش نفوسنا عاد كل واحد بيبصر الثاني بالعين الناقصة بنظرة احتقار واستهزاء وهني هالغلط ولا احنا غير اخوه احنا شي واحد وهذا الذي بتدفعهم السعودية بالدولار والسعودي فيهم سنابة كل واحد عايفعل بالقرشين للدولة وعايض وي ما يجلس يفعل ما يقعد حزبه ما عاد معي من فائدة فعل بالقرشين حقهم وضوى لكن احنا الضحية احنا الذي بنعاني غريمنا غريمنا السعودية حقوق الشعب اليمني عند السعودية هي ما كفاية قالوا الجهل طول الزمان عيب ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة أنتم الأحرار أنتم الصامدون أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب تحرك أنت شعب عظيم

0: المهرجان.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود احمد.
11: في
0: صباح هذا اليوم الجمعة، وعند الساعة 5:25 صباحا خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعم الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجزئ.
2: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: لن تمروا، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

فاجئ وادهش وادهل وابهب قصدي تصدق.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحيانا لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذرا للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. للتذكير لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

لقد سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان هو مخطئ.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيدا لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات الوطنية، يجب أن يأتي إلى طاولة الحوار. من يرفض المجيء إلى طاولة الحوار، من يضع شروطا مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار، ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة. وأنا أقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل في لبنان.

أقول، ولكن يجب أن أقول، أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون: نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامتك.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
2: يعني عند الساعة 9 و10 دقائق تقريبا،
1: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
3: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
4: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
5: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
6: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
7: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
6: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
8: للمرة الثانية
9: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
10: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
11: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كينتو.
12: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
13: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
6: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
14: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
15: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
14: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
16: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
17: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
16: والقاعدة الجوية في نجران،
11: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
18: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
19: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
12: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
20: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله هو العالم، هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. لا أن تذهب لتتعرف على الله من غير الطريق التي رسمها الله أو من غير كتابه الكريم. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم من أين يأتي له. الذي خلق الإنسان هو الذي نزل القرآن، وهو الذي يعلم بكيف يهدي هذا الإنسان. ثالثا أكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا، أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. أسلوب القرآن حتى ولو لم يؤمنوا بالقرآن بعد فهو بالشكل الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. رابعا أكد أن القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد الله أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف، لأن القرآن بيان، تحدث عن الناس وصنفهم، تحدث عن المتقين وصفاتهم وسلوكياتهم تفكيرهم، كذلك عن المنافقين عن الكافرين، تحدث عن أشياء كثيرة. من خلال القرآن تستطيع أن تعرف كل شيء من حولك. خامسا أكد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه ليعظموه ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، لكن علوم أخرى لا تصنع هذا، معرفة لمجرد المعرفة. القرآن الكريم تحدث عن النعم، وعندما تأتي لتتأمل فيما أعطاك الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بدءا من نفسك وما أعطاك من الأيدي والسمع والبصر والفؤاد وأشياء كثيرة وما حولك وما بكم من نعمة فمن الله، حينها يحب الله يحب الإنسان الله، ينشد إليه، ينطلق في تنفيذ توجيهاته وفي ميدان العمل، في أي ميدان عملي يرضي الله سبحانه وتعالى دون أن يبحث هل قد وجب أم لم يجب وينظر من هذا المنظار، لا، يكون حريص على أن يرضي الله في أي ميدان ينطلق فيه، وأي عمل يعلم أن فيه لله رضا ينطلق فيه بمسارعة. سادسا أكد أنه لا بد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله، وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. سابعا أكد أن ما يدلك على أهمية هذا، أهمية الحديث عن نعم الله في شدك إلى الله، أنه يقرن الحديث عن نعمه
بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، بمعنى أن هذا مهم، لأن البعض لا يعتبره أسلوبا صحيحا أن تأتي لتتحدث مع الناس عن طريق نعم الله لتشدهم إلى الله وتعرفهم بالله، ولكن القرآن استخدم هذا الأسلوب. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: وما أجمل العبارة التي قالها الإمام زيد عليه السلام وهو يتحدث عن أقسام القرآن أو مجالات القرآن. قال: ومنها مواعظ وأمثال يستعطف بها خلقه. ماذا يعني استعطاف؟ أي يخاطب وجدانك، يخاطبك أنت كإنسان ترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة وتعترف بالفضل لمن أسدى إليك النعمة ليشدك نحوه. وهذا الشيء معروف في حياتنا، معروف في تعاملنا مع بعضنا البعض. الواحد منا متى ما تحدث عن ابنه، عندما تقول له: يا خبير، ابنك ما لك أنت وياك كذا، وبينكم زعلة وبينكم كذا، فيقول: عملت لك كذا وربيته وتعبت عليه وخسرت وزوجته واشتريت له سيارة وعملت له كل شيء وأعطيته رأس مال وما طاع. قد تقول هذا لابنك بعبارات من هذا القبيل: استعطاف، تذكره بما أسديت إليه. قد تقول أنت لشخص آخر في مقابلة شخص آخر أصبح له موقف غير طبيعي منه، وأنت تعرف أياديه العظيمة عليه: يا رجال، تذكر هو الذي أدى لك كذا وتعاون معك في كذا. ما ينبغي، ما يصح، ما يليق بك أن تعامله بهذا الأسلوب: وهو الذي كذا وهو كذا إلى آخره. أليس هذا استعطافا؟ أنت تخاطب وجدانه، وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر في أعماق النفس يترك أثره الكبير. ولهذا وجه الله عباده إليه في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة الحسنة التي تبدر منك ترد بها إساءته، أنت هنا تخاطب وجدانه، أليس كذلك؟ هي تنفذ إلى أعماق وجدانه رغما عنه، وتتجاوز مظاهر الغضب وحواجز الغضب والانفعال، فتقتحم هذه الحواجز وتغوص إلى أعماق وجدانه، فتنعكس لتملأ كيانه كله عاطفة نحوك، فيتحول إلى ولي حميم بكلمة إحسان، بكلمة لينة. فكيف لا تلين قلوبنا لمن يحسن إلينا هذا الإحسان الكثير والإحسان الكبير؟ إحسان بالكلمة وهو يهدينا، إحسان بالنعمة وهو يسبغها علينا لدرجة أن قال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هناك نعمة أنتم فيها تتقلبون فيها في أجسادكم وفي معيشتكم إلا وهي من الله. يبدو هنا الأثر المهم لخطاب الوجدان واستعطاف المشاعر الداخلية. ما تترك من أثر، من أجل ما تترك من أثر في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يخاطب وجدان الإنسان، يذكره بما أنعم عليه. هذه تترك أثر في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. فنحن بحاجة إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه سبحانه وتعالى المعرفة العملية بالتركيز، كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تمتلئ قلوبنا بحبه،
أن تمتلئ قلوبنا خشية منه. وهكذا أسلوب القرآن وهو يتحدث: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين باستمرار، ما تحتاج من قبلكم إلى أي وقود ولا إلى أي شيء، ولا تتوقف ولا تنطفئ. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ هو أيضا من هذا القبيل، استعطاف لعباده، واستعطافه لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يغشك، لا يمكن أن يكذب عليك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. ونحن نرى في الدنيا مع بعضنا بعض شخصا تراه يهتم بك، يراك في حاجة يحاول يقدم لك مساعدته، يراك في موقف يبادر معك، يعيش همك، يشاركك في كل شؤون حياتك. ألست أنت من تتجه إليه لينصحك؟ ألا يبدو لديك من أعظم الأشخاص وأعزهم تبدو معه واثقا، تبدو معه واثقا به أعظم ثقة من أي شخص آخر، تكون عظيم الثقة به، تقول: كيف يا أخي، كيف لا أثق به وهو الذي كذا، لا يأتي موقف إلا هو معي، لا يلمس أني بحاجة إلا ويبذل معروفه إلي، هو الذي عمل لي كذا، وعندما سافرت عمل لي كذا وكذا، وأعطى ابني كذا وكذا، وبحث لابني عن عمال ليشتغلوا معه. ألست هنا يمتلئ قلبك حبا له وثقة به؟ إذا كان من هذا النوع الذي يحسن إليك، يقف إلى جانبك، يعيش همك، أنت بالتالي تشعر بحب الله وبثقة عظيمة به. والثقة بالله مهمة جدا. تأتي المواقف الأخرى التي تعكس مدى ثقتك بالله أو ضعف ثقتك به. المواقف الصعبة التي تبدو وكأنها صعبة عليك تطلب منك بذل مال، تطلب منك بذل جهد، تطلب منك بذل تعاون معين في مواقف قد تكون صعبة عليك نوعا ما، فهو يرشدك إليها. متى ما كنت عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى ستنطلق فيها وتقول: ما يمكن أن يورطني أبدا، ولا يمكن أن يتخلى عني أبدا. أنك واثق، أنت واثق أنه هو الذي أعطاك، هو الذي منحك، هو الذي يقف إلى جانبك. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا ما دعاك إلى شيء وإن كنت تعتبره شاقا سوف تنطلق وأنت واثق أنه لا يمكن أن يتركك ولا يمكن أن يورطك. بل إننا نثق في الدنيا بأشخاص هم كثير الإحسان إلينا بمجرد أن ينصحني نصيحة، وهو لا يعلم السر في السماوات والأرض، وهو أيضا قد لا يكون معي فيصحبني وأنا أتحرك وفق نصيحته، بل قد لا يستطيع أن يعمل لي شيئا في الأخير وأنا أتحرك حتى على نصيحته. ومن منطلق ثقتي به أنطلق على ما وجهني إليه. أليس هذا ما يحصل في الدنيا؟ فكيف لا تكون عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو من نعمه عظيمة عليك، وهو من يرشدك ويقول: وأنا معك. وعندما يقول وأنا معك هو من هو العزيز القهار، هو من هو صادق في وعده، هو من هو قادر على أن ينجز ما وعدك به،
أليس هذا من يجب أن تكون ثقتك به أعظم من ثقتك بأي شيء في الدنيا، حتى أعظم من ثقتك بنفسك؟ لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة، كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الجانب. ولهذا قال الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا. ويقول أنبياؤه: إني توكلت على الله ربي وربكم. أليس سيصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله؟ لأنه عرف الله على هذا النحو، عرف الله من خلال ما هداه إليه من معرفته في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. وليس من يقرؤون تلك الكتب التي تخلق جفاء فيما بينك وبين الله، حتى تكون متسائلا من أين وجب علينا أن نطيعه، متسائلا لماذا أباح ذبح هذا، لماذا حصلت هذه الآلام. إذن يدفع حقها، لازم يدفع عوضا. وهكذا يبدو الإنسان هناك ويبدو الله هناك، كما تتعامل مع أبعد الناس عنك تقريبا. درسوا لك قواعد ورجع ما عاد مستعد ينطلق في أي عمل إلا بعد أن يتأكد أنه لا مفر منه. كيف وليش وجب ومن أين وجب، ولماذا أباح الله أن نذبح هذه البهيمة، ولا بد أن يدفع ثمن آلامها، ومجابر من هذا. يتحدث عن تسخير العالم بكله للإنسان، لنا نحن كأفراد، أفراد الإنسان. ولماذا سخر؟ هل غصبا عنه؟ لأنه يخافنا؟ أو من منطلق الرغبة في أن يكثر في ملكه ليعتز بنا أو لينتصر بنا على إله آخر؟ لا، يمكن أن يستغني عنا ببعوض فعلا، يمكن أن يستغني عنا بفيروسات مما لا ترى إلا بمكبرات 1000 وأكثر منها، يمكن أن يستغني عنك بهبة ريح. سخر، لماذا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ رحمة منه تعالى بنا، كرمه الواسع، حكمته، سخر كل شيء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ونحن نرى كيف تكون حالتنا متى ما قلت الأمطار، تجف النفوس، تغلظ الطباع، حتى داخل الأسرة الواحدة الجيوب نفسها والخزائن تتعطل وتجف، لدرجة أن تصبح زوجتك منتظرة للكلمة القاسية منك متى ما قالت: نحن بحاجة كذا وكذا. تكثر الهموم، تذبل حتى الأبدان، تهزل، لأنه لا يوجد تغذية. الكماليات، الأشياء الكثيرة من كماليات الحياة التي تبدو في مراحل معينة متى ما كان عند الناس فلوس، تبدو وكأنها ضرورية، تصفر عليها واحدة واحدة ما عدا ذلك الشيء الضروري، ويصبح هو نفسه ما زال يشكل عبئا كبيرا عليك. متى ما حصل مرض تعتبر مصيبة، تحتاج إلى أن تبحث عن من يسلفك فلوسا مقابل مشوار سيارة وقيمة علاج وقيمة أشياء من هذا، تقسو القلوب. بل أحيانا يصل الحال إلى أن يحصل جفاء فيما بين الناس مع بعضهم بعض، فلا أحد يعطف على أحد، وكل واحد همه أن يقبض ما تبقى لديه لحاجته الضرورية، ولا هم له بالآخرين. أما عندما تأتي تكلمه في ظروف كهذا عن واجبات أخرى، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، وتعظه، قد لا يلتفت إليك، ذهنه مشغول بحاجاته الخاصة. فترى كيف يؤثر الجفاف ونقص الأمطار، يؤثر عليك في كل شيء، حتى فيما يتعلق بأخلاقك ودينك، قد يؤثر حتى فيما يتعلق بكرامتك، قد ينطلق كثير من الأسر يتسولون، أليس كذلك؟ قد يصل بك الحال إلى أن، وأنت تبحث عن سلفة من الفلوس لحاجتك الضرورية، أن تعطي مشهد سند بيع على جربة
على مكان هو من أعز الأماكن لديك ومن أحسن ممتلكاتك التي لا تزال بحوزتك. ألم يحصل كهذا؟ حصل كهذا، حصل كهذا. نرى كيف نحتاج أحيانا ويحتاج الناس في كثير من المناطق إلى الماء، فيصل قيمة الخزان الماء إلى نحو 3000 ريال و5000 ريال. خزان صغير قد لا يكون فيه أكثر من متر ب5000 ريال. ثم تبقى ثيابنا متسخة، نتوضأ لا نسبغ الوضوء، ثيابنا تبدو غير نظيفة، علاقاتنا داخل البيت تتوتر. ثم انظر عندما يأتي المطر، وكم يبقى المطر؟ أحيانا 20 دقيقة، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة على الأكثر، وترى خلال بضع الساعة هذه على منطقة واسعة كم يترك من الأثر. الناس يتطلعون من السطوح ومن نوافذ المنازل يفرحون بالرعود، وكما قال الله في آية أخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كيف الاستبشار عندنا؟ عبارات الاستبشار في بلادنا: إذا هم يستبشرون، كل واحد تغير البرنامج وتغير حركة الشريط في ذهنه من هموم هم بعد هم، وهو يواجه متطلبات الحياة واحدة بعد واحدة. إذا هم يستبشرون، أصبح يرى بأنه إن شاء الله سيحصل لنا ثمر كذا، سينتج القات، أصبح يحسب حساب كم سيربح من القات، كم ستكون جنوة البن، كم سيحصل من الحب. كل بلد على حسب ما عندها من الثمار، فسيسدد دينه وسيشتري إن شاء الله السيارة لابنه، وسوف. والأسرة داخل البيت نفوسهم تتحول إلى نفوس سليمة وطيبة وتعامل حسن، والناس كذلك يتحولون في تعاملهم مع بعضهم البعض إلى تعامل بلطف، وينتهي ذلك الجفاء الذي كان سببه الجفاف وكثرة الهموم. إذا هم يستبشرون، نعمة واحدة تغير حياة الإنسان. ثم تعال حاول أن تنظر إلى ما توفر للناس من خلال هذا المطر الذي أنزله الله في ربع ساعة أو نصف ساعة، كم سيطلع؟ ملايين. عندما يأتي مطر على منطقة مثل هذه المنطقة وفيها قات كثير، وكل واحد انطلق يقطف، فيكون الناتج أن فلانا باع ب100,000، وآخر ب200,000، وآخر ب50,000، فلان كذا كذا. تعال اجمع كم سيبيع أصحاب تلك المزارع، ستكون ملايين ملايين. تطلع من ساعة واحدة أو من نصف ساعة من المطر الذي أنزله الله من السماء، أليست هذه نعمة كبيرة؟ لو أتى شخص ودخل السوق ومعه كيس من الورق في 500,000، وفي حالة شدة الناس فيها، وبدأ يوزع الفلوس وينثرها فوق رؤوسهم، سيعتبرون هذا إنسانا كريما، إنسانا عظيما، فيكون نصيب هذا 200 ريال، وهذا 300 ريال، وهذا خطف له 500 ريال، وهذا مزق

0: سحابا، هو يخاطبك فافهم. يقول لك ذلك عندما تكون الفلوس في الشنطة. ارجع إلى الآية: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لماذا الآن أصبحت تقلب وجهك؟ ألم تكن هنا تستبشر؟ والآن يقول لك: هات أنفق في سبيلي، هات قرضة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخرج الزكاة، فتراه يتثاقل ويقلب وجهه ولم يعد يريد أن يحضر مجلس إرشاد أو يسمع شريط يتحدث عن هذه الأشياء. ألم يتغير وجهه الذي كان مستبشرا عندما نزل المطر؟ هو يرى بأنه جاءه هذا من قبل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل بأنه هو الذي أنزل المطر وأنا الذي نصبت سلما إلى السماء درجاته حوالي 6000 درجة، فصعدت فثقبت السحابة بالماسورة وخرج لي ماء، فأين قيمة السلم وأين قيمة كذا؟ هل الناس يعملون هكذا؟ حتى يقول الواحد: لن أعطي شيئا، أعطي القليل في سبيل من أعطاك هذا الكفي الكثير وهو نفسه سيرجع إليك. لاحظ كرم الله ورحمة الله، ينزل من السماء ماء فتستبشر، ترى جيوبك تمتلئ وترى جيوبك تمتلئ بالأموال، شنطتك وبيتك فيه مصاريف، ثم يقول لك: أنفق في سبيله وما ستنفقه هو سيخلفه عليك. ولكن لم نعد نثق بالله. ومن أين هذا الذي في يدك إلا منه؟ ثم ما ستنفقه في سبيله هو سيعود على مصلحتك أنت وعلى مصلحة العباد الذين مصلحتك جزء من مصلحتهم. ثم على الرغم من هذا يضاعف لك الأجر العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. رحمة واسعة، يعطينا شيئا بسهولة ويطلب منا أقل قليل، ويعدنا بأنه سيخلف علينا أكثر مما سنعطي، ويعدنا بأنه سيعطينا الأجر العظيم عليه، ويعدنا بأن ما أنفقناه في سبيله هو أيضا في مصلحتنا نحن. أليست هذه من مظاهر رحمته الواسعة؟ أنه في الواقع حتى ولو لم يعطي حسنة واحدة لكان الإنسان يحكم من باب المروءة والمعروف بأنه يجب عليه أن يعطي أكثر مما سأله إلهه في مجال طلب منه أن ينفق فيه، لو لم يعطي بعدها ولا حسنة واحدة، وحتى ولو لم يخلف بشيء. أما هو فقد وعد بأنه سيخلف عليك أكثر مما أعطيت، وهو الذي أعطاك كل ما تملكه والذي في يدك، ثم يكتب لك أجرا مضاعفا على ما أعطيت. أليس هذا تفضلا؟ أليس هذا كرما؟ عندما نتأمل فعلا الإنسان يخجل أمام الله. لو تتأمل هذه الآيات بصدق وتعرض من خلال حياتك الأزمات التي تمر بها عندما تقل الأمطار، ثم تعرف من خلال هذه الآيات عظم نعمة الله عليك وعلى أمثالك من الناس، كيف ستندفع إلى الخشية منه والحياء منه والتعظيم له والإجلال له والحب له. ولكن كما قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لا يقابل الإحسان بالإحسان، كفار لا يشكر نعمة ولا يقدر نعمة تأتيه من إلهه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل، أي ولقد كانوا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا من قبل يائسين واجمين قلقين. تصل الحال أحيانا إلى أن يعتقد الناس أنه ربما لن ينزل مطر، فقد يبست حتى عروق الزيل، العشب الذي على أطراف المزرعة، والقات والبن أوراقه قد أوراقه، يعني قد يبست أوراقه. فأحيانا في اليوم نفسه وفي ساعة من آخر ساعات ذلك اليوم يأتي مطر غزير في لحظة واحدة، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، متحسرين، ما زالوا متحسرين متضجرين ويائسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا يأتي الحديث عن نعمه هداية للناس في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته. فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يعرف نعمه ويقدرها حق قدرها، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعرف الله حق المعرفة، ممن ينشد إليه، ممن يحبه ويجله ويعظمه. اللهم اجعلنا من أوليائك، ممن تحبهم ويحبونك، ممن ينطلقون في سبيلك حرصا على رضوانك. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
5: إذاعة الحكمة اليمانية، سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام من صنعاء. أرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن في الأيام المباركة والليالي المباركة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة في سورة الفجر، بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم الله بهذه الليالي لعظمتها، وأيضا محطة إيمانية تربوية من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فتح لعباده أياما وليالي في السنة الواحدة يضاعف فيها الحسنات ويعفى فيها من السيئات ويغفر الله الذنوب من رحمته سبحانه وتعالى، لأن عمر الإنسان عندما كان قصيرا. الله من رحمته سبحانه وتعالى فتح هذه الأبواب الواسعة. أعزائي والأمة الإسلامية تعيش في هذه الحالة والضيق التي إن شاء الله سبحانه وتعالى يمن الله سبحانه وتعالى على عباده المستضعفين بالنصر المبين. أعزائي، في نحن لازلنا في المساجد، وخاصة بعد أن استكملت الدورات الصيفية، لازال أبناؤنا يقرؤون ويتعلمون القرآن الكريم ما بين صلاة المغرب والعشاء في المساجد، ونحن نشجع على استمرار هذه الحلقات وعلى أن تبقى شعلة نيرة في المساجد، خاصة لأبنائنا أبناءنا النشء الطاهر، لن يرى فعلا في الحقيقة أنه لا يوجد مكانا مباركا يساعد الإنسان ويساعد الطفل على تلاوة القرآن الكريم غير المساجد. أعزائي، في حلقتنا هذه نبدأ بفقرتنا الأولى كما هو المعتاد بالفقرة الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية. إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الحلول القرآنية للسيد القائد يحفظه الله وسلام الله عليه. سنكون مع الفقرة الثالثة، كونوا معنا.

تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. المعنى في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يقول هنا السيد بدر الدين هذه الأحرف من حروف المعجم، هي أسماء للحروف التي ينظم منها الكلام. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب، الريب هو القلق في النفس، فهو كناية عن نفي الشك فيه. فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. بداية الكلام في اختلاف المكلفين بين من يهتدي به ومن يكفر به. الذين يؤمنون بالغيب، يقول الله سبحانه في الآية التي تليها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون به ويذعنون له وتقبله قلوبهم موقنة أنه الحق، والغيب ما أخبر الله به من المغيبات. ويقيمون الصلاة، وإقامتها أن يحيوها فيؤدوها قيمة خالصة لله كاملة فروضها وشروطها في أوقاتها، ولعل من إقامتها حضور الذهن فيها بحيث يعلم المصلي ما يقول، قال تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم من المال، وهذا خاص بالحلال، لأن ما أخذه العبد غصبا مثلا لا يقال فيه رزقه الله إياه، بل هو رزق لأهله، والمراد الإنفاق فيما أمر الله به، والإنفاق في وجوه الخير من علامات الإيمان والتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في الآية التي تليها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المعنى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، وهذا الهدى خاص بهم، وهو إعدادهم للاهتداء بالقرآن، فصدورهم له مشروحة وقلوبهم له مفتوحة وبصائرهم منورة. نعم، الأولى أن نفسر قوله تعالى، يقول هكذا السيد بدر الدين، الأولى أن نفسر قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم بما يعم الأمرين، الهدى الذي هو إعدادهم للاهتداء به، والهدى الذي هو ما يفهمونه ويحفظونه من القرآن، وهذا هو الصواب إن شاء الله. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الظفر بالخير.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد إلى الفقرة الرئيسية، ونحن الآن نطوف ما بين المساجد في مسجد عرهب والمسجد الأسطى وبعض المساجد. نبدأ من هنا من مسجد الأسطى مع الطلاب، ونبدأ مع الطالب الأول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ولدي؟
2: لله الحمد.
1: كملت الفترة الصيفية، والآن مستمرين في تعلم القرآن الكريم في حلقات تعليم القرآن ما بين المغرب والعشاء في المساجد، أليس كذلك؟
2: لا نعم.
1: لو تصف لنا قليلا كيف كانت الدورة الصيفية، والآن كيف الوضع هنا في المساجد في الوقت ما بين المغرب والعشاء؟
2: كانت المراكز الصيفية من أجمل الأوقات وأعظمها، الوقت الذي نتعلم فيه هدى الله والعلم النافع، ولا زال العلم النافع حتى الآن نتعلمه ولن نتوقف عن التعلم منه.
1: أيضا مزجتم في الدورات الصيفية بين القرآن الكريم والتجويد والفقه والعلوم اللغة العربية.
2: نعم، مزجنا في كل العلوم وبالذات علوم القرآن الكريم.
1: نعم. الآن كم حفظت من القرآن؟
2: الإتقان حفظته كاملا، أما الغيب حفظت أغلب السور القرآنية.
1: نعم. الآن نحن نحث على الإتقان، والمرحلة القادمة إن شاء الله نحث وتكون المسابقة بالحفظ. الآن نكون مع الإتقان. اقرأ لنا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلمه

في شيء أطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها.

0: وفوا بالبيت العتيق. صدق الله العلي العظيم.
1: واصل لأنك في آيات الحج ونحن في آيات الحج. واصل.
0: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء
1: فتخطفه صح،
0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها

0: إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
1: أحسنت أحسنت بارك الله فيك. قرأت من سورة الحج من آيات الحج التي نحن في هذه الأيام، أيام الحج وأيام الحج الأكبر إن شاء الله في الأيام القادمة. مثلا في علم التجويد، مثلا استخرج لنا بعضا، لكم فيها منافع كثيرة إلى كثيرة إلى تنوين بعده همزة، ماذا يسمى الحكم؟
2: كثيرة إلى إظهار.
1: إظهار نعم. إلى أجل مسمى.
2: إلى أجل مسمى إدغام.
1: إدغام أحسنت بارك الله فيك. أنتقل إلى المتسابق الثاني. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: كيف أنت يا ولدي؟
3: الحمد لله في خير ونعمة.
1: ما اسمك؟
3: محمد عبد السلام زيد.
1: محمد عبد السلام زيد، مرحبا يا محمد عبد السلام. كم تحفظ يا محمد عبد السلام؟
3: الإتقان كامل والحفظ هذا يجي 4.
1: يعني من سور متقطعة؟
3: نعم.
1: كم لك في حلقات العلم بين المغرب والعشاء؟
3: حوالي 2 كذا.
1: ما شاء الله. ومستمرين؟
3: إن شاء الله.
1: إذن من أين ستقرأ علينا؟
3: من بداية سورة الحج.
1: بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.

0: شباب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة،
1: وغيري ولا بغيره؟
0: وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرواد العمر.
1: ومنكم يتوفى من قبل، ومنكم من يرد
0: نعم بصد. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا
1: إلى أرض العمر،
0: إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي ويميت وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن
1: أحسنت اقرأ لنا من آية الحج من سورة البقرة. بسم الله، مثلا من سورة البقرة آيات من سورة آيات في عن الحج، أيضا في سورة البقرة، إضافة إلى سورة الحج نفسها. كونك متقن وأسمع تلاوتك، تلاوة رائعة جدا، ما شاء الله عليك وبارك الله فيك. وإن شاء الله تأتي أيام قليلة وأنت في من هنا بسم الله، وأنت متقن وحافظ القرآن كاملا بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر
1: لكن حرف استدراك ما بعده منصوب، يعني إن شاء الله تقرأوا اللغة العربية.
0: ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

0: قم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7
1: إذا رجعتم
0: تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير
1: يعلمه الله
0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. نأتي ما شاء الله عليك إلى التجويد مثلا من خلال ما قرأت من هنا مثلا الحج أشهر معلومات، ما هو الحكم أشهر معلومات؟
0: هنا أدغام كامل.
1: أحسنت. ثم أفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم غفور رحيم.
0: إن الله إظهر.
1: إن الله نعم نون ساكن نعم. أحسنت. ما شاء الله عليك. وكم عمرك؟
0: عمري 15.
1: وصفك كم أنت في المدرسة؟
0: 9.
1: ما شاء الله عليك. إن شاء الله يتعلم هذا النموذج على بقية الطلاب. شكرا جزيلا يا ولدي. أنت قيل متسابق الثالث أو الرابع. ما اسمك يا ولدي؟
2: ضياء الدين محمد 60.
1: يا ضياء الدين كم عمرك؟
2: 14.
1: وصف كم أنت في المدرسة؟
2: أول ثانوي.
1: ما شاء الله أول ثانوي. وفي الصيف كم كنت؟
2: أول بناء ذي بعد الثاني علي.
1: أول بناء. كم قد حفظت من القرآن؟
2: صور كذا يا ياسين لقمان كذا جزء عم.
1: ونظرا؟
2: نظرا أختمه كاملة.
1: هذا الأيام أيام حج.
2: إيه.
1: نريد أن تقرأينا من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من هنا. إن الصفا والمروة. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
1: والذين آمنوا
2: أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون أن العذاب
1: إذ يرون العذاب
2: إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
1: واصل ما شاء الله عليك. ننتقل إلى قسم التجويد. إن الصفا والمروة من شعائر الله. من شعائر الله، نون ساكن بعدها شيء والشين ما هي؟
2: إخفاء.
1: إخفاء من شعائر الله، فمن حجب تمام فراجنا أن يطوف بهما.
2: أن يطوف إدغام بغير إدغام إدغام.
1: فمن تطوع خيرا فهو خير، من تطوع خيرا فهو تنوين بعده فاء.
2: تنوين بعده فاء إخفاء.
1: إخفاء، نعم أحسنت. فمن تطوع خيرا فهو خير له. يا وأن أحسنت يا ما شاء الله عليك، قد أجبت إجابة رائعة جدا وبارك الله فيك، وأنبتك الله نباتا حسنا وملأ هذه المساجد إن شاء الله بحلقات القرآن الكريم. أنت قليل الآن متسابق الرابع. ما اسمك يا ولدي؟
3: عبد الملك أحمد المؤيد.
1: عبد الملك المؤيد، حياك الله عبد الملك. كم عمرك يا عبد الملك؟
3: 14.
1: ما شاء الله. صف كم أنت في المدرسة؟
3: ثامن.
1: ثامن، وفي عندما كنت تقرأ في الصيفي؟
3: أول عالي.
1: أول عالي. كم حفظت في القرآن من القرآن الكريم؟
3: جزئين.
1: وكم أتقنت؟
3: نسخ ختمه إن شاء الله.
1: نحن في أيام الحج.
3: نعم.
1: من أين ستقرأ؟ أين أقرأ؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولا من آخر سورة الذي المتسابق الأول قرأ من أول سورة الحج، وأنت تقرأ علينا من آخر سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس بوري بمثلهم فاستمعوا له، أو من هنا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين من هنا. بسم الله. ألم تروا أن الله،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
1: من الشيطان الرجيم،
3: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك في السماء أن تقطع
1: ويمسك السماء أن تقع على الأرض
3: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: إن الله
3: بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة. إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا مناسكهم
1: منزكا.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، ومئة ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 77565-4000. أو 775-0455 أو 01-259-985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: سام اف ام، والعود احمد.
12: من سكاهم نسكوها فلا ينسوا.
13: من سكنهم ناسكوه.
12: من سكاهم ناسكوه
13: فلا ينازعنك.
12: فلا ينازعنك في الامر وداعوا.
13: وادعوا الى ربك.
12: وادعوا الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. وإن جدولك
13: وإن جادلوك
12: فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير.
13: الراء تفخيم ولا ترقيق؟
12: تفخيم.
13: ترقيق. نه؟ ترقيق. ما جاء بعدها مكسور.
12: ترقيق. من نصير.
13: وإذا تتلى عليهم
12: آياتنا بينات
13: تعرف في وجوه
12: الذين كفروا
13: المنكر
12: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم
13: بشر من ذلكم.
12: النار
13: وعدها الله الذين
12: كفروا وبئس المصير.
13: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
12: فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا آلهة
13: ولو اجتمعوا له
12: ولو اجتمعوا له.
13: أحسنت يا مؤيدي، أنت بحاجة إلى قراءة مستمرة. أما هذه القراءة فهي نسمح لك هذه الفترة، ولكن لا نريد أن تكون المرة الثانية وأنت بهذا المستوى. والحل أنك تستمر دائما في القراءة
12: إن شاء الله.
13: الآن قرأنا بسم الله والفجر وليالي العشر، كوننا نحن في أيام الليالي العشر. بسم الله ولو غيبا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل
13: والشفع والوتر
12: وليال
13: والليل إذا يسر
12: هل في ذلك قسم الذي حجر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
13: التي لم يخلق مثلها في البلاد.
12: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب
13: سوط عذاب
12: إن ربك لبالمرصاد.
13: أحسنت يا مهدي، لا بأس، ونتمنى ونترجى أن تكون في المرحلة القادمة أفضل أداء وأفضل إتقانا من هذه المرحلة. أسألك في مثلا كم حروف الإظهار؟ الصف ذاتنا هي الإخفاء.
12: أخي هذا علما حاجة وغير خاسر.
13: والإخفاء
12: الصف ذاتها خم جاد شخص قسما طيبا زدت فيه تقع بعض ظالما.
13: أحسنت يا مؤيدي وبارك الله فيك وأنبتك الله نباتا حسنا. أعزائي المستمعين الكرام، كنا مع المتسابقين الأربعة في بيت من بيوت الله في جامع الوسطى، حيث يزخر بالطلاب وبكل الفئات وخاصة النشء الصادق إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكانت مسابقة رائعة وأيضا تلاوة رائعة، تفاوتت بين متقن وبين متقن بنسبة متفاوتة وأيضا متقن بدرجة أولى، والحمد لله أبلوا بلاء حسنا. أعزائي، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع الفقرة الأخيرة وهي أدعية من القرآن، وبعد الأدعية من القرآن
1: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل أن ألقاكم في حلقة أخرى وفي مسجد آخر ومع أبنائنا ومع طلاب آخرين جدد. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، دمتم في

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله.

مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوي هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدوة نكمل. طيب في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان ويسقطون.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية.

0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سام اف ام، والعود احمد.

مرحبا بكم إلى نشرة الخامسة، وهذه أبرز العناوين. تواصل تشييع الشهيد القائد علي الخامنائي في طهران وسط مشاركة الملايين. استشهاد 4 أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة جنوب لبنان. لقاءات ووقفات مسلحة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. السلام عليكم ورحمة الله. تواصلت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنائي وثلاثة من أفراد عائلته وسط مشاركة جماهيرية واسعة وحشود غفيرة توافدت من مختلف أنحاء إيران للمشاركة في مراسم الوداع وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني. انطلقت المركبة التي تحمل نعوش الشهداء ومن بينهم حفيدته الشهيدة الصغرى وسط هتافات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل، وردد المشاركون شعارات تطالب بالانتقام من القتلة. وأكد قائد حرس الثورة في طهران العميد حسن زاد أن نعش قائد الثورة سينقل في ختام مراسم التشييع بواسطة مروحية لتحلق فوق مسار الموكب، بما يتيح للمشاركين إلقاء النظرة الأخيرة عليه. وتفيد التقديرات إلى أن موكب التشييع قد يمتد لنحو 12 ساعة نظرا للحشود الكبيرة المشاركة في المراسم. وبحسب البرنامج الزمني الرسمي سينقل جثمان الشهيد علي خامنائي عقب انتهاء مراسم الوداع في طهران إلى مدينة قم، ثم إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه حيث سيوار الثرى في 9 يوليو الجاري في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي إيران. واستشهد 4 أشخاص بينهم 3 سيدات اليوم جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقة بقضاء النبطية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الضحايا هم مديرة مدرسة ووالدتها ومخدومتها الأجنبية وعامل سوري، حيث استهدفتهم المسيرة بصاروخ موجه أثناء عودتهم من تفقد منزل العائلة ما أدى إلى استشهادهم على الفور. وفي السياق شن طيران العدو الإسرائيلي اعتداءين آخرين على بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت، فيما نفذت قوات العدو عمليتي نسف وتفجير في مدينة بيت جبيل وبلدة كونين. واستشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون اليوم جراء غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مركبة في خان يونس وشقة سكنية في مدينة غزة، فيما استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحه في ظل استمرار خروقات العدو لوقف إطلاق النار في القطاع. وواصلت قوة العدو قصفها المدفعي وإطلاق النار على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وفق ما أفادت به مصادر في القطاع. في إطار التحرك الرسمي والشعبي شهدت مديرية الثورة في العاصمة صنعاء اليوم وقفة مسلحة حاشدة إعلانا للجهوزية العالية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وفي الوقفة التي حملت عنوان جهوزية واستنفار حتى إنهاء العدوان والحصار، أكد مسؤول التعبئة العامة في أمانة العاصمة خالد المداني أن اللقاءات والوقفات المسلحة ليست للاستعراض وإنما هي بداية حقيقية لمعركة انتزاع حقوق الشعب اليمني.

0: نعم، إذن
1: حضورنا هذا ولقاءاتنا هذه هي لقاءات عزة وكرامة وإعلان جهوزية واستعداد، وأبناء اليمن لا يلعبون، أبناء اليمن لا يمزحون، والكل يعرف ذلك، الأمريكي عرف ذلك، والصهيوني عرف ذلك، والسعودي والإماراتي عرف ذلك في الميدان. فخروجنا اليوم ليس مزحا وليس استعراضا، وإنما هي مواقف قوية عملية.
2: الموت لإسرائيل،
1: اللعنة على اليهود، النصر.
0: أكد بيان الوقفة الصادر عن مشايخ ووجهي وأبناء مديرية الثورة التأييد الكامل لما ورد في بيان القوات المسلحة والجاهزية لخوض معركة شاملة في حال واصل النظام السعودي فرض الحصار واحتلاله.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم ومن سيقف معه من طواغيت الأرض، وخاصة الأمريكان والصهاينة المجرمين. شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها التاريخي والعظيم والشجاع المتمثل بإرسال طائراتها إلى مطار صنعاء الدولي، وكسرة للحصار السعودي الظالم على شعبنا اليمني المؤمن. ونؤكد على ثبات موقفنا المساند والمناصر لأهلنا في غزة العزة، وتمسكنا بمعادلة وحدة الساحات. نعلن استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات، وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات، وندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
0: أعلنت قبائل مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، وقبائل مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، وقبائل المغرب بمحافظة حجة نفير العام والجهوزية الكاملة والاستعداد لخوض معركة إنهاء العدوان والحصار، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض القيود على تشغيله يمثل جريمة إنسانية متواصلة وعقابا جماعيا بحق المدنيين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. وأوضحت الهيئة أن إغلاق المطار منذ 11 عاما حرم ملايين اليمنيين من السفر والعلاج والتنقل، وأدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، محملة الأطراف المتسببة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات. دعت الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لرفع القيود وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل ودون أي شروط، باعتبار ذلك التزاما قانونيا وإنسانيا لا يحتمل التأخير. نشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. تواصل تشييع الشهيد القائد علي الخامنائي في طهران وسط مشاركة الملايين. استشهاد 4 أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة جنوب لبنان. لقاءات ووقفات مسلحة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على منازل مواطنين في منطقة الجراف وحي حدة ومنطقة النهدين وحي الأعناب، ما أدى إلى إصابة 11 مواطن وتهدم عدة منازل وتضرر منازل أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفاد مصدر محلي في عدن بأن مسلحين ملثمين نهبوا 30 مليون ريال بعدما اعترضوا مركبة مدنية تحمل أموالا لإحدى شركات الصرافة في مديرية المنصورة شمال عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان منطقة 7 يوليو السكنية والمناطق السكنية في الحديدة بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 7 جلهم نساء وأطفال، كما استشهد مواطن نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة في منطقة السويق في التحيتاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما شن 41 غارة على مديريتي مجزر ومدغل، وشن 9 غارات أخرى على مديرية العبدية، واستهدف العدوان بغارتين منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 4 غارات على جبل الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بأربع غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان التجسس التابع للعدوان غارة على الفازة بمديرية التحيتة في خرق متواصل لاتفاق السويد، كما شن العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 52 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل في حيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقمنة، وتم رصد 6 خروقات بقصف مدفعي و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 120 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في مقبنة وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وغارات لطيران مسير مقاتل على الجبلية، و4 خروق بقصف مدفعي و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لثني الموقف اليمني عن إسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عملية اقتحام نوعية ضد مواقع العدو في الخليفين بالجوف بعد استدراجهم وتفجيرها بهم، وسقط أعداد من القتلى في صفوف المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات خلال عملية اقتحام، وكذلك اغتنام أسلحة متنوعة كانت بحوزة المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تصدى الأبطال لمحاولة تقدم نفذها المرتزقة في منطقة الخرابة بالبيضاء وقتلوا وجرحوا عدد كبير منهم، وشنت قوة المدفعية قصفا مكثفا استهدف التحصينات وتجمعات العدو في المنطقة ذاتها، وتصدى المجاهدون لمحاولة زحف للمرتزقة في يختل وكبدوهم خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو شمال يختل وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على المدينة الصناعية بجيزان، وأطلقت صاروخ قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وقتل 28 من الغزاة والمنافقين وأصيب 21 خلال التصدي لمحاولة تقدمهم في التحيتة، وتمكن الأبطال من تدمير 10 مدرعات وآليات للغزاة والمرتزقة، كما اعترف إعلام العدو بمقتل 3 سعوديين في جبهات الحدود بنيران الأبطال، كما قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة باستهداف القوى الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة كرش بصلية صواريخ وعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة غرب حيران بحجة، وقتل وجرح من عليها، كما نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابض الطائرات ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي وأصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل الملاحة، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية مشتركة مع القوى المدفعية واستهدف تجمعات المرتزقة في جبهة قانية، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة. شوهدت سيارات الإسعاف على إثرها تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صبرين، تم التنكيل خلالها وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وضاعفت وحدتي المدفعية والهندسة خسائر العدو، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بهم بعبوة ناسفة في جبهة أسطر في خبو الشعف، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين لمجموعة مرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان، سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوفهم. ونفذت وحدة الهندسة كمين آخر لطقمين للمرتزقة العدو السعودي بذات المكان، وقتل وأصيب من عليهما، وأعلنت عن قتل وإصابة 21 مرتزقا بعمليات قنص خلال يوم واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف الأبطال المجاهدين بصاروخين زلزال واحد تجمعات العدو في مفرق الوازعية، أصابت هدفها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في عملية هجومية نوعية نفذها الأبطال في ذات الجبهة.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللدي بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في توقف حركة الملاحة وهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ. وأكدت القوات المسلحة يومها أنها ستستمر في العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. التحية لغزة بآلها الصامدين الصابرين وبمجاهديها المؤمنين الذين ثبتوا ثبات الجبال وأنزلوا بأعداء الله النكال، فرغم الحصار والعدوان والتآمر والخذلان لم يستسلموا ولم يخضعوا، فها هم بعون الله وبالتوكل عليه يصنعون البطولات ويجترحون الانتصارات بعزم لا يلين وإرادة لا تستكين. عملياتنا الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وإنا بعون الله مستعدون وجاهزون للتعامل مع أي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 6 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نستطيع أن احنا نقوم بالتزاماتنا المالية إذا انطلقنا على أساس وعي وفهم صحيح إيش هي مسؤوليتنا تجاه المال، وماذا يعني لنا المال يعني. وضروري نفهم أن المال والجانب الاقتصادي في الإسلام يعتبر صمام أمان يعني في مواجهة أعداء الله وفي بناء الأمة بناء قوي، وموضوع مهم جدا بتقوم عليها حياة الأمة والناس وتقوم عليه قوة الناس. يعني الجانب الاقتصادي في الإسلام مهم للغاية، وما هوش النظر إليه على أساس الترف والعبث والاستهتار والإهتار. يعني يشيل التعامل بحكمة، يعني تعامل بحكمة وعلى أساس ما المسؤولية وعلى أساس ما المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات اللي وردت في الجانب ذي. النظرة العامة بأصلها مطلوبة، يعني ضروري تكون نظرة صحيحة لموضوع المال وموضوع الاقتصاد كيف هو في الإسلام، لأن لاحظوا رؤية الإسلام تجاه الموضوع الاقتصادي وموضوع المال والثروة كيف ينبغي، إيش ما الذي ينبغي أن احنا نحصل عليه، ماذا نريد من الثروة، ماذا نريد من المال، ماذا نريد بالاقتصاد، إيش نشتي يعني، ليش بنبحث عن بناء اقتصادنا، ليش بنبحث بعد المال مثلا. لابد ما نفهم أن في الإسلام يا أخوة الاقتصاد في الإسلام وسيلة وليس غاية. الفرق بين نظرتنا كمسلمين من خلال الرؤية القرآنية، من خلال الثقافة القرآنية، من خلال التشريعات الإسلامية، الفرق بيننا وبين النظرة المادية الأخرى عند القوى الرأسمالية والاشتراكية أن الإسلام بيجعلنا الاقتصاد وسيلة وليس غاية. ولما نقول وسيلة ما هوش تقليل من قيمته، يعني لا، وسيلة مهمة لتحقيق غايات مهمة، يعني يعتبر وسيلة مهمة لتحقيق غايات إيش مهمة، وفي نفس الوقت مضبوط بتشريعات وتوجيهات الله. الالتزامات المالية اللي يعني نصلح بها واقعنا الاجتماعي ونبني بها اقتصادنا، اقتصاد قوي يحقق لنا الاستقلال والاكتفاء الذاتي وحتى نكون أمة منتجة، يعني أمة قوية على المستوى الاقتصادي ما تعتمد في اقتصادها على المعيشة احتياجاتها الأساسية، تعتمد لي على الخارج دائما. هاي مشكلة كبيرة جدا أن وصل الواقع عندنا في المرحلة العفاشية الظلامية إلى أن اعتمدوا على استراتيجية اقتصادية منبنية على جزئيتين: الاستيراد والاستهلاك. يعني حولونا إلى سوق استهلاكية ليست لمنتجاتنا المحلية وإنما بضائع المستوردة من الخارج، حتى تسببوا في تدمير الإنتاج المحلي. يعني اليمن كانت مكتفية ذاتيا فيما يتعلق بالزراعة، أيام أجدادنا كانت مكتفية ذاتيا، ما بيحتاجوا أصلا يعني يستوردوا القوت الضروري الغذاء حقهم، كانوا مكتفين ذاتيا يعني في من وقت قريب يعني وقت أجدادنا. دخلت المرحلة العفاشية الظلامية وقضت على هذا الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالجانب الغذاء الضروري، قضت عليه قضاء واعتمدت في سياستها الاقتصادية على الاستيراد، وتحولت اليمن إلى سوق استهلاكية على ما قال أيضا شاعر الثورة أبو سيف، قال: حتى ملاخيخك من الصين. وصلت الحالة إلى أن حتى الملاخيخ من الصين، وصلت الحالة إلى الصلصة يعني ما نستطيع نصنع صلصة، إيش الكارثة هذا يعني لهذا الحال. يعني الطماط يجي موسم الطماط والمزارع المسكين يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل وفي الأخير إيش ما يجي بالتسويق بالشكل المطلوب، رغم أن الآن اللجنة الزراعية الآن بتقوم بدورها ونسأل الله لها العون، وأيضا ووزارة الزراعة وأيضا يحاولوا يستعجلوا بالإدارة التسويق، تنظيم عملية التسويق. يجي المزارع يجي مزارع الطماط بعد شوي ما أدري لو قد سلب ألف ريال، يعني تضرب زراعته التعب وجهده كله وتضرب زراعته يعني، ويرجع في الأخير يشوف أن المبالغ المالية الذي خسرها في الزراعة الذي جناها من بيع الثمرة أقل يعني أو أقل من رأس المال يعني الذي بدأ به. هذا مشكلة كبيرة جدا، وإيش المشكلة؟ كان المفترض يبحثوا الناس عن الأسباب. أولا التسويق، وهناك خطوات مهمة جدا في موضوع تجهيز إدارة التسويق، خطوات مهمة جدا بيقوموا بها المجاهدين الآن، وإن شاء الله أنها تثمر سريعا لأنه يتأخر الموضوع. أيضا يبحثوا مثلا به نوع من الطماط، بنجي نسأل أهل الاختصاص في الموضوع، بنقول ليش ما يعني تفعلوا مصنع صلصة، وعلى أساس الفائض من الطماط يتحول إلى صلصة، يعني مثل ما الآن المانجو مثلا بدأ مصنع ليدر، هذا الذي فعلوا عليه بعض البسطاء، وأيضا المنافقين فعلوا عليه حملة، يعني ليش إن قيمته مثل قيمة الربيع، وهو منتج محلي، أو من أجل يعالج تيه الوفرة، لما يجيب وفرة كبيرة جدا للمانجو يتحول إلى عصير، يعني لب المانجو هذا يتحول إلى عصير، ويضمنوا من خلالها المزارعين وسيلتين في الربح: البيع المباشر للمانجو نفسه، وتحويله إلى لب مانجو يستخدم في العصائر، يعني هذا مهم، فهذا مهم جدا، يعني مثل هذا المنتج نفسه الصناعي مهم ضروري. يجي عندنا حس يجي يقول لك ليش الليدر قيمته 200 والربيع 200، والربيع ما بالله بيجي من بعيد وكذا، والقيمة يا أخي عصير الربيع القدرة الإنتاجية للشركة قدرة هائلة جدا، السعودية قد بتوزع على مستوى الوطن العربي بكله، ومعروف اقتصادي إن كلما كان الإنتاج عالي كلما يستطيع يربح صاحب المصنع ويقلل قيمة العصير، ومع ذلك قيمة الربيع مثل قيمة ليدر يعني، وكذلك مصنع رغم أنه الجودة الكل عارف، يعني أنا صرت أمانة بالعاني لما شفت فعل الحملة على عصير ليدر، صرت بالعاني قلت أسير الشرية طعم كيف هذا ليدر، وأنه طعمه ما شاء الله يعني طعم بلدي، يعني ما نجو طعيم ولا يدي لك الحاززي ذاك الذي بنطعمه من بعض عصائر الذي يسعى منها يمنية، لكن اللب المانجو من الخارج بيستوردوه وملان من المواد الحافظة، تشربها يجي لك حاززي في نفس الوقت. ف يجب ان احنا نفهم يعني قيمة المسألة التية، ان لا نكون نفهم انه يجي معالجات، يعني معالجات في الجوانب الاقتصادية الجوانب الانتاجية، نفهم أهمية الاقتصاد في الإسلام، تعزيز الإنتاج المحلي يا أخوة، وهذا الإنتاج المحلي وإن بدأ في البداية سعره مرتفع شوية مثلا رغم قيمة مثلا ليدر هذا مثل الربيع ما بالله، لما تزداد الإنتاجية كلما كثرت الإنتاجية وتوسعت جغرافيا التوزيع حقهم كلما يكون الربح حقهم أكبر، وعيبدأوا يفكروا يخفضوا، وبعدها بالإمكان الجهات المعنية تقول لهم يا جماعة الخير قد بتوزعوا الخارج اليمن وتصدروا والكميات حقكم قدها كبيرة، افعلوا امتياز للشعب اليمني ونقصوا قيمة المنتج ذي في اليمن، وفي الخارج يعني خلوا قيمته طبيعي القيمة تلك اللي تشتوها مثلا. فمن المهم جدا نفهم أهمية تعزيز المنتج المحلي. هذا المنتج المحلي ذي أول شيء أتوفر فرص عمل، ما هيش المسألة مسألة عادية، لا أتوفر فرص عمل، يعني أنت الآن هذا المصنع الذي تبنيه في الداخل فكر أنه وفر فرصة عمل مثلا لألف يد عاملة، إذا أنت وفرت فرص عمل لألف أسرة داخل البلد، عرفت كيف؟ هذا فيما يتعلق باليد العاملة. أيضا وفرت فرص عمل لآلاف المزارعين، هذا الذي حقها المانجو مثلا كان بينتهي ويضمحل معه مصدر ربح لا من جهة معينة، يصبح معه مصدر آخر الذي هو عبر لب المانجو، لما يحول المانجو حقه إلى لب مانجو ويتحول إلى عصائر، لاحظتوا كيف؟ هذا مهم، مهم جدا نحن نفهم الموضوع. إن شاء الله نستكمل الموضوع في هذا الجوانب، إحنا نركز على الجوانب التنموية والاقتصادية كتوجه عام الآن، لأن إحنا يجب أن ننتقل يا أخوة اقتصاديا وتنمويا. السيد القائد تكلم بشكل كبير جدا عن أهمية الموضوع، ولا ينبغي أن نكون دولة عرجاء، يعني قوة عسكرية لكن ضعف اقتصادي، لا ضروري ننهض اقتصاديا ويجي ثورة شعبية اقتصادية برعاية الرسمية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن في هذه الحلقة وهي الأخيرة، الحلقة 16 وهي الأخيرة من هذه السلسلة، نتحدث فيها عن نتائج الثورة الحسينية الكربلائية. ما هي النتائج التي حققتها ثورة الإمام الحسين في كربلاء؟ أولا، انطلقت موجة عاطفية وجدانية عارمة جعلت كثيرا من المسلمين يراجعون حساباتهم. استشهاد الإمام الحسين بما يحمل من قيمة رمزية، وفي وعي المسلمين، في وعي أيضا الذين سمعوا بفضله وعلمه ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان وعلى في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يسقط شهيدا بذلك الشكل وبتلك الفضاعة، هذا أوجد صيحة وجدانية عارمة أعادت الناس وجعلتهم مجبرين على التفكير في الوضعية التي كانوا عليها، لم تعد وضعية مقبولة. علم الناس من خلال هذا أن هناك تمثيلا آخر للإسلام، وكسرت الاحتكار الأموي للإسلام، وهذا ما نلحظه في تدافع المجرمين في مسؤولية الجريمة. يزيد يدفع هذه الجريمة في وجه ابن زياد ويقول أو يحاول أن ينسب مسؤولية هذه الجريمة إلى ابن زياد. ابن زياد ينسب هذه المسؤولية إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد يسبقه في إرسال أوامره إلى نساء قريش وأعيان قريش بأنه مجرد مأمور. هذا التدافع الذي وصل إلى هذا الحد، ونجد أن هناك أيضا مشاعر عاطفية وجدانية تتضامن مع الحسين ومع آل الحسين في قصر يزيد نفسه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على موجة عاطفية اجتاحت المجتمع المسلم، نجد ذلك، نجد صداها أيضا في الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أنهم سمعوا أقوالا أو سمعوا الجن، وهي ترثي الإمام الحسين بالمراثي الشعرية، وهناك حكايات وهناك روايات وهناك أيضا أشعارا وأبياتا وقصائد قالوا بأن الجن كانت تقولها ليلا. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم التوجع وكبير الفاجعة التي أصابت المجتمع المسلم. ومن ثم هذا أثبت أن الواقع الإسلامي على يد الأمويين في ذلك الحين ليس واقعا صحيحا، وأن المسلمين يجب عليهم أن يفكروا. اثنين، ثانيا، من خلال سفراء الثورة وقافلة الإباء وهم النساء والذراري والأطفال الذين أخذهم الإمام الحسين عليه السلام ليشهدوا هذا الموقف العظيم والثورة الكريمة، ثم ليبلغوها في كل مكان، وشاء الله عز وجل أن يهيئ لهم الدور العظيم. زينب كما ذكرنا بعضا من المواقف التي كانت لها مع ابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام، هذه المواقف التي هيئت لهم، التي هيئها الله عز وجل في حقيقة الأمر، من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ولهم في كل مكان موقف، ولهم في كل لحظة درس يسجلونه، وساقوهم أسرى، لكن مع ذلك نقلوا نبض هذه الثورة ووجدانها إلى كل مكان مروا عليه، ورووا كل تفاصيل المعركة المعرفية والذهنية والسياسية والثقافية، نقلوه إلى كل من مروا عليه، مروا طبعا على مناطق واسعة في العراق، استقر بهم المقام في الشام فترة من الوقت، ثم مروا على مدن واسعة من الشام تركوا أثرا عميقا وتاريخيا في كل منطقة مروا عليها، في دمشق، في بعلبك، في قصر الأمويين، في مسجد دمشق، في ثم في الحجاز في المدينة، ثم فيما بعد ذلك ظلوا ينقلون كل وقائع تلك الثورة العظيمة. ولهذا نجد موقف مثلا زوجة يزيد لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد كما يقال، وحاول يزيد أن يتظاهر أمام زوجته هذا بأنه رجل لم يرضى بقتل الإمام الحسين، عندما سمعها تقول أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال نعم. فعند ذلك حاول أن يتظاهر أمامها وقال بأنه لم يرضى بهذه الجريمة البشعة، وقال نعم هذا هو الحسين، أعولي عليه وحدي على بنت رسول الله وصريحة قريش. لما أدخلت نساء الحسين على صورة قبيحة بكت نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله. هناك أيضا تبين للناس أن المسألة خطيرة، أن حادثة فظيعة بمستوى مقتل الإمام الحسين معناها أن الوضع غير صحيح، أن الوضعية التي كان عليها المجتمع المسلم وضعية خاطئة، أنها لا تمت بأي صلة إلى الحق ولا إلى الإسلام ولا إلى القرآن. يعني حتى وصل الأمر إلى أن الحسن البصري رضوان الله عليه يقول لما يعني يروى عنه أنه لما قتل الحسين بكى حتى اختلجت جنباه، قال واذل أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. أعرابي سمع عندما سمع بمقتل الإمام الحسين قال انظروا ابن دعيها يقتل ابن نبيها. فالمسألة تبين للناس أن هناك خطأ فظيعا يجب مراجعته، ويجب على الأمة التحرك في هذا الإطار وفي هذا في هذا المسار. يقول السيد القائد رضوان الله عليه ثالثا من يعني مما نذكره ثالثا من النتائج التي تحققت من خلال هذه الثورة ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، إن هذه الثورة هزت الضمائر الميتة في نفوس الكثير من أبناء الأمة وأيقظتهم من سبات غفلتهم، ولهذا بعدها قامت ثورات وثورات واشتعلت روح التمرد في مختلف بقاع العالم وكسرت هيبة الظالمين. قدمت البرهان الساطع والدليل القاطع أنه لا شرعية للظالم حتى ولو تجلبب بجلباب الدين ولو ادعى أنه أمير المؤمنين، لا شرعية لظالم ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ولو كان من المسلمين، حتى ولو كان إذا ما ظلم، إذا ما خرج، إذا ما تمرد، إذا ما فسق، فإنه هناك مشروعية. ثبت هذه المشروعية الإمام الحسين، كانت مشروعية الثورة على الظالمين، الخروج والثورة على الظالمين لم تكن مطبقة، كانت موجودة في ذهنية الناس، في ذهنية الصالحين من أبناء هذه الأمة، في التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية، لكن الإمام الحسين ترجم هذه التعليمات وهذه التوجيهات في واقع عملي عندما خرج في هذه الثورة. رابعا كما ذكر السيد القائد أيضا من كلام السيد القائد أنها سرعت هذه الثورة في تقويض سلطة يزيد وآل أبي سفيان، سقطت بالفعل هذه الدولة، دولة آل سفيان السفيانيين، بعد 3 سنوات فقط في عام 64 انتهى حكم آل أبي سفيان، أي بعد 3 سنوات من مقتل الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن احتواء الأموي اجتراء الأمويين على قتل الحسين وآل الحسين جرأهم على ارتكاب مجازر أخرى بحق المسلمين في وقعة الحرة، رمية الكعبة بالمنجنيق، ولكن ذلك كله عجل برحيل تلك السلطة الظالمة المنحرفة الفاسدة. أيضا رابعا أو خامسا يقول السيد القائد إن هذه

0: الفلسطينيون ضد الصهاينة، عندما يتحرك اليمنيون ضد هذا العدوان الغاشم من عشرات الدول، نحن نرى في أنفسنا كيمنيين، اليمنيون الأحرار يرون في أنفسهم أنهم يمضون في ذات الطريق التي مضى فيها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم هم ثمرة من ثمرات الإمام الحسين. الثبات الذي عليه اليمنيون اليوم، التضحية، الفداء، الشموخ، العزة، أثبتوا أنهم بالفعل على هذا المسار. حتى هتافاتهم وشعاراتهم التي يهتفون بها، ومنها شعار هيهات من الذلة، إن شعارا لازلنا نهتف به بعد 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، ليدل على أن الثورة التي أطلقت هذا الشعار ثورة خالدة، وأنها ثورة اجتاحت وتجاوزت حدود الزمان والمكان، ليس ثورة مؤطرة بإطار زمني ولا بإطار مكاني ولا بإطار قطري ولا بإطار طائفي ولا مذهبي، هي ثورة الإنسانية. ولهذا رأينا كل الأحرار، الإمام الحسين أصبح سيد الأحرار، حتى الأحرار من غير المسلمين أصبحوا يرون في الإمام الحسين نموذجا وقدوة لهم يقتدون به. حتى قال ذلك الزعيم الهندي غاندي عندما قاد ثورة بلاده ضد الاحتلال البريطاني، ماذا قال؟ قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. قال عبارة أخرى أيضا كلها تدل على تمجيده وعلى أنه استفاد في تحركه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا من النتائج التي تحققت أن الإسلام حفظ لنا، هذه الثورة الحسينية حفظت الإسلام لنا بأصالته ومنهجه الحق، وكشفت وفضحت الزيف والضلال الذي كان يرتديه الأمويون ويضللون به على الأمة في ذلك الحين. أيضا من النتائج التي تحققت في تلك الثورة أنها قدمت النموذج والقدوة بالفعل في الثبات على الحق والصمود في مواجهة الطغيان والتفاني والاستبسال في سبيل الله، وقوة العزم والإرادة والصدق والصبر والوفاء وفي أقصى الظروف ومن أقصى الظروف. فهذه ومعاني أخرى ودروس عظيمة في كل محطة وفي كل موقف من كربلاء يمكن أن نستفيد درسا عظيما يجب أن نستفيده في واقعنا نحن اليمنيين اليوم. صحيح أننا كنا قبل فترة من الوقت، قبل 20 سنة مثلا، قبل 30 سنة، 25 سنة، كنا نحتفل بالإمام الحسين عليه السلام، ولكن كانت احتفالاتنا معرفية ذهنية. أما اليوم اليمنيون بعد أن خاضوا هذه المعركة، بعد أن صاروا من المجاهدين وانخرطوا في مسيرة الجهاد في سبيل الله وانطلقوا في المشروع النهضوي الرباني الذي يتحركون فيه اليوم، أصبحوا يشعرون بأنهم بالفعل حسينيين، حسينيين بالقول وبالفعل وبالعاطفة وبالوجدان وبالذهنية وبالمعرفة وبالنفسية وبالروحية وبكل المعايير وبكل المقاييس. أيضا من النتائج أن هذه الثورة أصبحت وصارت محطة، كما يقول السيد القائد، محطة عبوية عظيمة تمنح الأمة الطاقة المعنوية الهائلة في مختلف محطات الشدة والضغوط المختلفة. المجاهد عندما يمر بضغوط مختلفة مثلا، من أين يستمد صبره وثباته وشموخه وقوته وعزته؟ عندما يتذكر ما كان محطات الإمام الحسين، عندما يتذكر ثورة الإمام الحسين، يتذكر صبر الإمام الحسين، طاقة الإمام الحسين الهائلة، فيتزود من هذا. وهذا هي قمة الاستفادة من التاريخ. التاريخ ليس مجرد تسلية نتسلى به، لا، تتحول تلك المعرفة التاريخية إلى سلوك. فتحولت معرفتنا التاريخية بالإمام الحسين ومشاركتنا لهذه الثورة وإحياؤنا لها تحول إلى واقع فينا، إلى سلوك، إلى موقف، إلى اتجاه، إلى قيمة نعتز بها. أيضا من النتائج أن الثورة الإنسانية المتدفقة عبر أبواب التاريخ تدوم. ثورة الإمام الحسين هي ثورة دائمة، هي ثورة إنسانية بيّنت أن الثورة الإنسانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي ثورة دائمة إلى يوم القيامة. صارت هذه الثورة أيقونة الحرية والعزة والكرامة لكل الإنسانية، رمزا لكل الأحرار يستلهمون منها ومن عظمتها معنوياتهم العظيمة. بات شعارها هيهات من الذلة، شعار الأحرار الذين يقضون مضاجع الظالمين ويخيفون دول الاستكبار. وإن ثورة لا زال الأحرار يصرخون بشعارها كما قلت حتى اليوم، لهي ثورة خالدة ودائمة في ضمير البشرية وإلى آخر عمر هذه البشرية. أيضا عندما نشاهد، وهذا ما نختم به، الواقع الذي أين الحسين اليوم؟ أين الحسين في رمز، في ضمير كل حر، في عقل كل بطل، في طموح كل إنسان ملهم؟ وأين حتى في الواقع كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، أين الإمام الحسين يحتفل به ويأتيه الزوار من كل مكان، كربلاء تعج بالزوار من كل أنحاء العالم، وأين هو قبر يزيد؟ أين هو يزيد اليوم؟ من هو الذي يحتفل بيزيد؟ من هو الذي يزور يزيد؟ هذه هي الدنيا عندما تجازي المحسن بإحسانه والأبطال ببطولاتهم وتجازي الظالمين بظلمهم. أين هو علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم؟ أين هو الإمام علي وكيف يحتفى به وكيف يزار من كل الزوار من كل أنحاء العالم؟ وأين هو معاوية؟ لا أحد يتذكر هذه النوعية من الناس. اليمنيون يرون في الحسين شخصا قدوة، يعني بل يعيشونه واقعا، أصبح الإمام الحسين يعاش واقعا في واقع كل يمني. الإمام الحسين خرج على التهم بأنه خرج على شرعية يزيد وثار ضدها، اليوم يقتل اليمنيون ويقاتلون على أنهم خرجوا على شرعية الدنبوع وآل سعود وترامب وبايدن ونتنياهو وأمثالهم أضرابهم. اليمنيون حوصروا ويحاصرون اليوم بفتاوى التكفير والتضليل من علماء البلاط، والإمام الحسين أيضا الذي لم يخرج أشرا ولا بطرا ولا رئاء يحوصر أيضا بفتاوى التضليل ومزاجية التحريم والتحليل، حتى ذلك الرجل الذي يعني أولئك الذين كانوا يقتلون الإمام الحسين كان بعضهم ينطلق من منطلقات أنهم يطبقون الإسلام في قتل الخارجين على الدولة وعلى النظام. في نفس الوقت اليوم نشاهد هؤلاء الذين يقتلوننا بحجة أننا كما زعموا مجوس، أو أننا يعني نشكل خطورة على ما سموه بالأمن القومي، في الوقت نفسه الذي يذهبون للارتماء في أحضان اليهود والنصارى وفي أحضان إسرائيل وأمريكا، يبشروننا بالنار مثلما بشروا الإمام الحسين أيضا بالنار. يا لوقاحتهم، وهم يقتلون أطفالنا ونساءنا ويستهدفون الأبرياء ثم يبشروننا بالنار، تماما كما فعل بالإمام الحسين، ذلك الرجل الأموي الذي بشر الإمام الحسين بالنار وقال خذها يعني ولك النار يا حسين. في نفس الكلام يتكرر اليوم، كما كان هناك مرتزقة أيضا باعوا دم الإمام الحسين الغالي ودماء أهله وهم أهل الكوفة، بعض أهل الكوفة باعوه بأرخص الهوان وأبخس الأثمان، هناك أيضا مرتزقة. ويمنيون أيضا يخططون كل يوم في كل مكان من كربلاء إلى الممتدة بطول وعرض هذا الوطن لمجزرة، قد تستهدف عرسا، قد تستهدف سوقا مسكنا، قد تستهدف مدرسة مسجدا، أي مجتمع يجتمع فيه اليمنيون. وكما خذل الإمام الحسين وبقي وحيدا ثابتا كالجبل شامخا لا يأبه لكثرة أولئك الطاغين والمنحرفين، كذلك اليمنيون اليوم خذلوا من كل العالم ولكنهم مع ذلك ثابتون، وهم في طريقهم إلى انتزاع النصر الأكبر بعون الله وفضله. أيضا الوحشية التي بدأ فيها الأمويون ذكرتنا بالوحشية وهم يتعاملون مع جسد الإمام الحسين، وكيف مزقوا جسده وجعلوه كالغربال لنبال حقدهم وسيوف وحشيتهم. أيضا اليوم اليزيديون الجدد يتعاملون مع اليمنيين بهذا المستوى، يحرقون أجساد أطفالنا، يقطعون أشلاء نسائنا، يحاصروننا برا وبحرا وجوا، يحرقون ويقتلون ويدمرون، يمنعون عنا الماء والغذاء والدواء، يتلذذون كما قال قائلهم بهذه المناظر التي أعادت لهم رجولتهم على حد زعمهم، واكتشفوا بها أنهم الأقدر على تمثل الحجاج ويزيد وأمثالهم وأضرابهم. صرختنا واحدة، نحن نقول اليوم مثل ما قال الإمام الحسين، نقول اليوم ألا وإن الأمريكان والصهاينة وآل سعود وآل زايد قد خيرونا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. دم الإمام الحسين ودماء اليمنيين هي المسامير الأخيرة في نعش هذه الإمبراطوريات التي نراها اليوم بإذن الله عز وجل وبفضل الله، ونحن نمضي على درب الإمام الحسين ثباتا وصبرا وشموخا وعزة وإباء، وتمضي قوافل شهدائنا وتعرج إلى رب الأرض والسماء لتحلق في الفضاءات الخالدة في جنات المأوى. من صبر الإمام الحسين وعزيمته يستمد مجاهدون ويتعلم المثابرون، ويحلق في علياء عزته الأنصار اليمنيون. زينبنا تستمد من زينب الإمام الحسين، علينا اليوم يستمد من علي بن الحسين، حسيننا اليوم يستمد من الإمام الحسين، وهكذا نحن يا إمامنا، نحن أيها الإمام منك وإليك، وأنصارنا من أنصارك. دربنا إلى دربك وطريقنا إلى طريقك، وسلام الله عليك في الأولين، وسلام الله على أنصارك أهل اليمن في الآخرين، وموعدنا بك يوم الدين، والنصر للحق والمحقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

قام الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بني أمية: قد لزموا
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة نتطلع في يوم العاشر نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، فوقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدد وهكذا حسم الخيار وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله من نور الله بتوجيهات الله بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلم.

تتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر ابن الحسين عليه السلام إلى العباس بن علي عليه السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيداً فريداً، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتاً وإلا عزماً وإلا تصميماً، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقاً وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلاً مستعبداً، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقاً بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

فنحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهر الطاهر.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، الذي نقرأ من خلال مختصر التيسير في التفسير، نقرأ آيات الله ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. إذن وصلنا أحبتي الكرام في الحلقة السابقة إلى الآية رقم 29 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، وفسروا الخير بقولهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ثم فسر الدار المذكورة بقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن، مستقر وأمن، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين كلهم في كل عصر من الأولين والآخرين. ويقول الله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. المعنى أحبتي الكرام، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، أي تقول الملائكة لهم عند قبض أرواحهم: سلام عليكم، تبشير لهم برضوان الله تعالى ورحمته. ويقولون في الآخرة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكأنه كلام واحد لقرب المدة، لأن ما بين موتهم وبعثهم كلا مدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المعنى: هل ينظرون، أي لا ينتظر الكفار ليؤمنوا، إلا أن تأتيهم الملائكة فتخبرهم بصدق الرسول وأن القرآن من الله، أو يأتي أمر ربك وهو العذاب ليؤمنوا حين يرونه. كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم الماضين الذين عذبهم الله بكفرهم ولم ينفعهم إيمانهم حين رأوا عذاب الله. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنهم هم الذين سببوا لأنفسهم العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. المعنى أحبتي الكرام، فأصابهم سيئات ما عملوا، إما العقوبات التي ساءتهم التي سبب لها ما عملوا من الكفر وغيره، وإما جرائمهم نسب العذاب إليها لأنها هي السبب. وحاق بهم، أي وقع بهم وأحاط بهم بحيث لم يجدوا سبيلا للفرار منه، والمراد غلبهم وقهرهم. ما كانوا به يستهزئون، أي الحق الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا عذبوا اقتصاصا وإنصافا من أجله. نعم، ما كانوا به يستهزئون، أي الحق الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا عذبوا اقتصاصا وإنصافا من أجله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. المعنى أحبتي الكرام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء لأنه قادر على أن يمنعنا ولو كسرا حتى لا نشرك ولا نحرم، فلما تركنا دل ذلك على أنه لا يكرهه. الجواب، يقول سيد المولى بدر الدين، الجواب أن هذا الاحتجاج مبني على الكفر، لأنه مبني على دعوى أن الله لم يمنعكم وقد منعكم بما بلغته الرسل ولكنكم كفرتم بهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ما عليهم إلا أن يبلغوكم عن الله آياته ونهيه عن الشرك وتحريم ما أحل الله. إذن أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يزدنا علما بهذا الكتاب العظيم، كيف لا وهو كلام الله وهو دستورنا ومنهجنا. بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام.
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام.
9: إذاعتك أنت. جارح بشليل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكال القبيلة اليمنية وعلى مواقفها وعلى ما بتقوم به، بيض الله وجهكم يا قبائل اليمن، يا أحرار اليمن أين ما تواجدتوا، بنبصر الوقفات والعرض والتعبية والسلاح، يفتخر واحد يفتخر، بيض الله وجهكم، الثبات يا رجال، الوعي، هذا الشائعات والخزعبلات والمجابر التافهة ما هوش وقت، كل شيء في وقته مليح، فحين وقت نخرج السعوديين من بلادنا. أيوة، الذي في المناطق الجنوبية نقول لهم معاكم ظهر، في المناطق الشمالية وإحنا شيء واحد، ما حد عايستر يستغني عن شيء أو قطعة من جسمه، تستر تستغني على يداك ولا على رجلك ولا على عينك ولا على ذناك ولا ما تسترش، ما حد يستر يستغني أبدا أبدا أبدا. وهذا أعوذ به من الشيطان، ومع الرجال رجال تترجلوا، لموا الشام، خيرة الله عليكم، لموا الشام الواحد والصف، كلمة واحدة ورأي واحد، وأصلى على ما نختلف، ما هو لي بيننا، ترحلها السعوديين مننا وبسلوا بمصداقية بنية، احنا في نفوسنا نصدق مع بعضاتنا البعض، نخلص بنتحاكى، وارحم الراحم انه ذاك المطلع على الضماير وما بتكنها الصدور، الوكيل هو علام الغيوب. يلا نخرج العدو من داخل البلاد، ونطالب السعودية بتعويض الشعب بإعمار ما خربته، تصرف مرتبات الناس، ما بنطلبش منها مروة ولا شيء، حقنا بنطلب حقنا، يتوه من طولهم والله من عرضهم، بل وش هذا ولا الثاني، يتوا حق الناس، يتوا حق الناس، وعيشوا بكرامة، وعيشوا بنخوة ورفعة رأس. ما ادت لكم السعوديين ما سود، والله ما بالله بتشبك واحد في واحد، ومن حيا حيا ومن مت مات، لأن اليوم 11 سنة اللي حين عادت تجلسوا يا ناس على هذا الحالة، ولي حين ما حد يأكل لحم سواعد أيامه، فعلوا مقارنة ما بين الدولار والسعودي في عدن وفي صنعاء، بس تايدك فيكم، ما وصلتوا لين من حاء، كيف أحوالكم، بهذلوا وأهانة وبنتألم، والله أنه بيدخل في قلوبنا، أنتوا أوادم، أنتوا أوادم، يقوموا يدخلوا لك الناس في شعابط، لحد في حوله، ولا هو وقت ولا هو صدق، لا قاموا يجمعوا الناس على سب بنت سطام حسين والعاء، احنا دارين العاء، ما قرينه إلا النار، عار هو عار، النار ولا العار، أي حين وقت المجابر هذا، وكم قد وقعت في بلادنا من هذا المجابر، السعودية كفانة، السعودية من بتحرك، فتوقعوا وعوذبوا من الشيطة. وأخي قال بي البلاد بلاد الناس جمعة، ولا عد استر أي قوة في الأرض أن تستبدل الشعب اليمني بشعب ثاني، عجزوا فينا ما قدروش لنا، ما عاد الله يرجعوا يشبكونه واحد في ظهر الثاني، ما تكسر الحجر لأخته، ما عاد تمش، ما عاد تمش، التضليل والتغريرات يا أخوتنا يا أبناء الجنوب، الذي عندكم الحوثي والحوثي، بنقول إحنا أخوه، إحنا أخوه، إحنا أخوه، وما يلف الثور إلا جلده، وكفاية أهانة اهتنتوا على يد التحالف، وكلنا محاصري وكلنا مبهذلي من تحت رأس السعودية، اعقلوا اثنوا، لو فيكم وعي وفيكم عقل ما عجلش الأجنبي داخل البلاد، اليوم 11 سنة ثاني، مش انتوا عاجزي، انتوا رجاء، من قاتلك عدكم تقاتله، عد قاتل، عد واجه، عد تدي منحرك، عد تدي راسك، لأنك بتقاتل على حق وعلى قضية حق، جاهو يقومك تقاتل على نفسك، ألا جاهو يحميك ويقاتل عليك، هي ما الواحد يكون واعي ويبصر لن عيطير وما عقباها، قال ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مدرسه، ما عاد خليتوا لكم شقيمة ولا اعتبار بين الناس، رجعتوا عاجزين لهذه الدرجة، ما عاد يقاتل عليك إلا السعودي، وصلا من اللي بيقاتلك ولا بيأذيك. ترينا ذا حين انه غريمنا السعودية ما عاد معانا الا نلتف حول قيادة واحدة وارحم الراحمي اي عي، لكن كيف نتخارج وما قد اصلحناش نفوسنا؟ عاد كل واحد بيبصر الثاني بالعين الناقصة بنظرة احتقار واستهزاء، وهني هالغلط ولا احنا غير اخوه؟ احنا شي واحد، وهذا الذي بتدفعهم السعودية بالدولار والسعودي فيهم سنابة، كل واحد عايفعل بالقرشين للدولة وعايض وين ما يجلس يفعل ما يقعد حزبه، ما عاد معي من فائدة فعل بالقرشين حقهم وضوى، لكن احنا الضحية، احنا الذي بنعاني غريمنا غريمنا السعودية، حقوق الشعب اليمني عند السعودية هي ما كفاية. قال والجهل طول الزمان عيب. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
9: جارح بشليل
10: سام اف ام،
8: كادر ومعرفة،
10: خطة ومنهج،
8: علوم ومعارف،
10: قضايا وتواصل،
8: جماهيرية تامة
10: ومنوعة بامتياز.
8: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
8: سام اف ام تقدم
12: ذاكرة العدوان والانتصار.
13: السادس من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
14: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على منازل مواطنين في منطقة الجراف وحي حدة ومنطقة النهدين وحي الأعناب، ما أدى إلى إصابة 11 مواطن وتهدم عدة منازل وتضرر منازل أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفاد مصدر محلي في عدن بأن مسلحين ملثمين نهبوا 30 مليون ريال بعدما اعترضوا مركبة مدنية تحمل أموالاً لإحدى شركات الصرافة في مديرية المنصورة شمال عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان منطقة 7 يوليو السكنية والمناطق السكنية في الحديدة بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 7 جلهم نساء وأطفال، كما استشهد مواطن نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة في منطقة السويق في التحيتاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما شن 41 غارة على مديريتي مجزر ومدغل، وشن 9 غارات أخرى على مديرية العبدية، واستهدف العدوان بغارتين منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 4 غارات على جبل الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بأربع غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان التجسس التابع للعدوان غارة على الفازة بمديرية التحيتة في خرق متواصل لاتفاق السويد، كما شن العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 52 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل في حيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقمنة، وتم رصد 6 خروقات بقصف مدفعي و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 120 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في مقبنة وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وغارات لطيران مسير مقاتل على الجبلية، و4 خروق بقصف مدفعي و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لثني الموقف اليمني عن إسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عملية اقتحام نوعية ضد مواقع العدو في الخليفين بالجوف بعد استدراجهم وتفجيرها بهم، وسقط أعداد من القتلى في صفوف المرتزقة بالإضافة إلى تدمير عدة آليات خلال عملية اقتحام، وكذلك اغتنام أسلحة متنوعة كانت بحوزة المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدى الأبطال لمحاولة تقدم نفذها المرتزقة في منطقة الخرابة بالبيضاء وقتلوا وجرحوا عدد كبير منهم، وشنت قوة المدفعية قصفا مكثفا استهدف التحصينات وتجمعات العدو في المنطقة ذاتها، وتصدى المجاهدون لمحاولة زحف للمرتزقة في يختل وكبدوهم خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو شمال يختل وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على المدينة الصناعية بجيزان، وأطلقت صاروخ قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وقتل 28 من الغزاة والمنافقين وأصيب 21 خلال التصدي لمحاولة تقدمهم في التحيتة، وتمكن الأبطال من تدمير 10 مدرعات وآليات للغزاة والمرتزقة، كما اعترف إعلام العدو بمقتل 3 سعوديين في جبهات الحدود بنيران الأبطال، كما قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة باستهداف القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة كرش بصلية صواريخ وعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة غرب حيران بحجة، وقتل وجرح من عليها، كما نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابض الطائرات ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي، وأصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل ملاحة، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية مشتركة مع القوى المدفعية واستهدف تجمعات المرتزقة في جبهة قانية، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة. شوهدت سيارات الإسعاف على إثرها تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صبرين، تم التنكيل خلالها وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وضاعفت وحدتي المدفعية والهندسة خسائر العدو، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بهم بعبوة ناسفة في جبهة أسطر في خبو الشعف، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين لمجموعة مرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان، سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوفهم، ونفذت وحدة الهندسة كمين آخر لطقمين للمرتزقة العدو السعودي بذات المكان، وقتل وأصيب من عليهما، وأعلنت عن قتل وإصابة 21 مرتزقا بعمليات قنص خلال يوم واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف الأبطال المجاهدين بصاروخين زلزال واحد تجمعات العدو في مفرق الوازعية، أصابت هدفها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في عملية هجومية نوعية نفذها الأبطال في ذات الجبهة.
15: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
13: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللدي بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في توقف حركة الملاحة وهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ. وأكدت القوات المسلحة يومها أنها ستستمر في العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
16: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان صهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. التحية لغزة بآلها الصامدين الصابرين وبمجاهديها المؤمنين الذين ثبتوا ثبات الجبال وأنزلوا بأعداء الله النكال، فرغم الحصار والعدوان والتآمر والخذلان لم يستسلموا ولم يخضعوا، فها هم بعون الله وبالتوكل عليه يصنعون البطولات ويجترحون الانتصارات بعزم لا يلين وإرادة لا تستكين. عملياتنا الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وإنا بعون الله مستعدون وجاهزون للتعامل مع أي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 6 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
13: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة، شو تفهم؟
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤال حول معنى التسبيح في الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في الركوع، في القيام في الركعتين الأخيرتين، وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح، على أهمية التسبيح، وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أو أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال في هذه التسبيحة: أن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء، أدناها أو أهونها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية، نشرة الأخبار.

0: في اليوم الرابع من مراسم التشييع، طهران تغص بملايين المشاركين في التشييع الشعبي الأكبر للشهيد السيد علي الخامنئي. اللجنة العليا لمراسم التشييع في العراق تعلن اكتمال الاستعدادات لتشييع الشهيد السيد علي خامنئي في النجف وكربلاء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: ستة شهداء بنيران العدو في غزة، لجنة الطوارئ الحكومية تحل نفسها وحماس تدعو لإجبار العدو على إدخال اللجنة الوطنية. العدو يشن غارة على النبطية الفوقة ويفجر منازل في جنوب لبنان، وبر يحذر من الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية. مغتصبون صهاينة ينشئون مزرعة أبقار في ريف درعا الغربي. العدو ينتقل من الاستباحة إلى ترسيخ الوجود في جنوب سوريا. قبائل اليمن تواصل ثورة النفير والجوزية توثبا لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروة واستعدادا لساعة الصفرة. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم الرابع من مراسم التشييع، الإيرانيون يودعون قائد ثورتهم وباني دولتهم ونهضتهم في مسير امتد لقرابة 12 ساعة يحملونه على الأكتاف، والملايين من إيران وخارجها يسيرون في ركبه بحزن كبير، إنما بإيقاع ثوري مستمر ورسائل حاسمة يستمدونها من إرث لا ينضب اختطه إمامهم المفدى وشهيدهم المسجى لأكثر من نصف قرن. ومشهدية اليوم في طهران وقد تحولت إلى بحر بشري متلاطم الأمواج في تشييع شعبي هو الأكبر تختصر عقودا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، على أن المشهدية القادمة من طهران ليست مجرد وداع شعائري عابر، إنما استفتاء شعبي وتظاهرة سياسية دينية تتجاوز الحدود الجغرافية لطهران وإيران معا، وتوصل الرسالة إلى من يهمهم الأمر وقد هموا بإسقاط إيران، أن إيران الإسلامية لا ولن تسقط بقدر ما تعيد إنتاج الهوية الوطنية للدولة وشرعية الجمهورية وتؤكد استمرارية النهج الثوري. وقد اختزلت الأعلام والرايات ذلك معززة بقبضة ذلك العلوي الحسيني وعبارات الاستنهاض للأمة الإيرانية التي حولت الفقد والحزن إلى طاقة متقدة وثورة متجددة ورسالة صمود وتحد في مواجهة الغطرسة الأمريكية والصينية والضغوط والتهديدات الخارجية بعد أن هزمتهم دولة الإسلام في هرمز وأقضت مضاجعهم على امتداد المنطقة. وما بعد التشييع لن يكون كما قبله يؤكد الشعب الإيراني، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران مراسم التشييع الشعبي الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي التي انطلقت صباح اليوم، حيث تقاطر الملايين إلى العاصمة طهران منذ ساعة الفجر الأولى، وشقت الناقلة التي تقل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه وجثامين أفراد من عائلته جموع المعزين بساحة الإمام الحسين عليه السلام، ثم ساحة الثورة وصولا إلى ميدان أزادي في غرب طهران، وسط دعوات لجنة تنظيم المراسم من المشاركين البقاء في مسار التشييع، إذ سيعاد تمرير الجثمان الطاهر في ختام المراسم بواسطة مروحية هليكوبتر. وقد تدفق أهالي المحافظات والمدن الإيرانية المختلفة نحو العاصمة طهران عبر المنافذ الـ14 المؤدية إليها، والتي شهدت ازدحاما غير مسبوق جراء الزحف الجماهيري الهائل نحو العاصمة، وذلك للمشاركة إلى جانب أهالي طهران في تشييع القائد الشهيد. وقد هيأت الجهات المسؤولة في العاصمة طهران كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المشيعين من كافة أنحاء إيران، كما اتخذت جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان سير مراسم التشييع بنجاح واكتمال في شتى النواحي التنظيمية والأمنية والخدمية واللوجستية. إذن تحولت طهران إلى تيار بشري جارف في لحظة وداع استثنائية تختصر أبعادا سياسية ورمزية تتجاوز حدود المدينة والحدث.

0: كأن طهران قررت أن تسير في اتجاه واحد، مدينة كاملة تنساب كتيار جارف في مشهد يختصر عقودا من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العاصمة لم تعد مجرد شوارع وساحات، بل تحولت إلى بحر بشري متلاطم يودعون قائدهم رجالا ونساء، شيوخا وشبابا.
1: أتيت مع عائلتي للمشاركة في مراسم تشييع قائدنا العزيز، ليفهم الجميع بأننا مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل بلدنا. نقول لقائدنا الشهيد: لن نفرط بدمائك ولن نتخلى عن مبادئ ثورتنا مهما قتلوا منا.
2: ما هممونم جان فدا هستیم.
3: نحن نحب قائدنا. هذا الحضور يزعج الأعداء، لكنني أقول لهم: لقد ولى زمن أضرب وأهرب كما قال قائدنا الشهيد، ونحن هنا مستعدون للمواجهة.
4: أنا جريح حرب، أتيت إلى مراسم التشييع لأقول إنني لا أزال أعتبر نفسي جنديا في خدمة الوطن. لقد فقدنا قائدا عظيما، لكننا نبيع السيد مجتبى ونقول له: نحن على عهدنا.
0: السيول البشرية عكست البعد الإقليمي والعالمي لمراسم كانت منصة لرسالة مدوية، فالصورة لا تقرأ كوداع فقط.
4: من الآن فصاعدا ستتصدر جبهة المقاومة مواجهة الاستكبار، وسيكون اليمن في طليعتهم. على العدو أن يفهم من هذا الحضور القوي في مراسم التشييع أن لا مستقبل له، والمستقبل سيكون لجبهة المقاومة.
0: هنا تختلط الرمزية الدينية والسياسية بالقوة الجماهيرية، إنها أكبر من جنازة وأعمق من لحظة.
5: إيقاع الثورة مستمر بعد رحيل قائدها، مشهد شعبي يحمل رسائل حاسمة في لحظات تاريخية تمر بها الجمهورية الإسلامية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
6: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشيان اليوم أن إيران ستواصل مسيرة العزة والتقدم والفخر من خلال التمسك بالتعاليم الإلهية وتعزيز التعاطف والوئام وتقديم الخدمة الصادقة للشعب. وقال بازشيان في منشور على حسابه عبر منصة إكس: اليوم ومن خلال العمل بالتعاليم الإلهية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، سنواصل مسيرة العزة والتقدم والفخر لإيران من خلال التعاطف والوئام والخدمة الصادقة للشعب. ونقل عنه الإعلام الإيراني قوله: لقد علم القائد الشهيد الجميع أن أكبر رأس مال لإيران هو الشعب ووحدته، مشددا على أن وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد هو في الحقيقة عهد بمواصلة الطريق. وأرفق بازشيان منشوره بصور له يحيط بها شعار قوموا لله، وهو الشعار الرسمي لتشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الخامنئي، التي تجري مراسمها اليوم في العاصمة طهران بحضور مليوني. يوم للشعب يضوف جثمان قائدهم بين أمواج الملايين القادمة لتشييعه في طهران من كل مدن إيران ونواحيها. تفاصيل المواكب وجانب من التنظيم مع مفدنا في هذا التقرير.

لحظة تاريخية لا يمكن إلا أن تروى في التاريخ للأجيال. أمواج من البشر تحاول، لا أقول أن تصل إلى موضع أو مكان الجثمان الطاهر للشهيد الإمام، بل ولو الاقتراب منه. هذا شارع ولي عصر كما يعرف هنا في طهران، وسيمر الجثمان الطاهر بعد ساعات ربما من هذا المكان، على أن الجماهير تحاول أن تصل إليه في الشارع الذي يتواجد الآن.

الأمواج البشرية محت الحد الفاصل بين كل الشوارع الرئيسية والفرعية في طهران بحثاً أو سعياً خلف التشييع خلف جثمان الشهيد الإمام. حاول اللجان التنظيمية والرسمية أن تضع مثل هذه المنصات التي نتواجد فيها لامتصاص هذا الضغط الشعبي والموج البشري الهائل والكبير. هنا فعاليات رسمية تقام منذ المساء وتواصلت حتى ساعات الصباح الآن، ومن المتوقع

0: هذا الحزن والأسى تحول إلى طاقة هائلة لكي يقف الجميع بجانب بعضهم البعض متحدين. هذه القوة لا يمكن لأي عدو أن يقف في وجهها، فهي لا تقتصر على حدود إيران العزيزة. في العراق ولبنان وأفغانستان واليمن وفي كل البلدان التي يتواجد فيها الأحرار، يؤمن الشعب الإيراني اليوم بأن لا شيء سوى هذا الاتحاد المقدس يمكنه تشكيل هذه المقاومة، وهم يقدرون هذا الاتحاد المقدس حق قدره.
1: هذا الموكب هو باسم مؤسسة النساء المتخصصات في إيران، وهي شبكة من النساء الإيرانيات المتخصصات في مجالات عدة، من النانو تكنولوجيا إلى البيوتكنولوجيا وصولا إلى الفيزياء ومختلف مجالات العلاج والصحة. وعدد منهن منشغلات اليوم هنا بتقديم الخدمة وفاء وتقديرا لجهود قائدنا الشهيد الذي أولى المرأة في هذا المضمار عناية بالغة. وحقيقة فإن ما تشهده اليوم النساء المسلمات في إيران وفي سائر بقاع العالم أيضا من نمو وازدهار إنما هو من رحم أفكار ومنظومة قائدنا الشهيد الفكرية.
2: إن دم الشهيد أشبه بقارورة عطر ماء تتحطم حتى يعبق أريجها وينتشر في الأفق. لقد أقدموا على قتل قائدنا ليفرقوا بين الأمة الإسلامية والشعب الإيراني، ولكنهم أخطأوا، فهذه الشهادة هي التي صهرتنا في بوذقة واحدة وأوجدت وحدة بين السنة والشيعة، بين المحجبة وغير المحجبة، وصنع دمه وحدة جامعة شملت الشعب الإيراني قاطبة بل والأمة الإسلامية جمعاء. جئنا بهذا الحشد لنقول للسيد مجتبى إننا لا نزال من خلفك، وكما كنا من وراء أبيك سنظل من ورائك، وسنمضي في هذا الدرب حتى آخر قطرة من دمائنا.
3: هذه محاولة جريئة منا للانخراط داخل واحد من المواكب الشعبية الجماهيرية هنا داخل العاصمة طهران، تحاول الوصول أو على الأقل الاقتراب من الدكان الطاهر للسيد الإمام. نحاول أن نجح أقرب نقطة إليها، لكنها أظن واحد من المواكب المليونية الكبيرة التي لاحظت أنها تسعى جاهدة للاقتراب وبلوغ هذا.

0: كما سجل بحياته حالة فريدة يسجل اليوم برحيله حضورا مقاوما للغياب عصيا على النسيان قادما من الثورة قائما بالنظام قائدا للدولة ويضمن دمه اليوم استمرارها لأجيال. من موكب تشييع الشهيد الأممي والقائد الثائر السيد علي الخامنئي في عاصمة طهران يحيى الشامي المسيرة.
1: إلى العراق، حيث أعلنت اللجنة العليا لمراسم التشييع اليوم استكمال خططها الخدمية والإعلامية والصحية الخاصة بمراسم التشييع في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، مؤكدة اعتماد آلاف الإعلاميين ونشر مئات المواكب والمفارز الطبية لتأمين انسيابية المراسم. وتتواصل في محافظتي النجف وكربلاء الاستعدادات لمراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي مع استمرار نشر الإعلام واللافتات والملصقات الخاصة بالمراسم وتجهيز المواقع المخصصة لاستقبال الحشود المشاركة. وفي إطار الاستعدادات، دفعت هيئة الحشد الشعبي بآليات الجهد الخدمي والهندسي إلى المحافظتين لدعم الخطط الخدمية واللوجستية بالتزامن مع استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم حركة المواكب والمشاركين وتأمين مسارات التشييع. و أجرت قيادات في هيئة الحشد الشعبي جولة استطلاعية ميدانية للاطلاع على واقع الطرق والمحاور الرئيسية المخصصة لمراسم تشييع السيد علي الخامنئي، وذلك في إطار استكمال الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للمراسم. وكان مديريات الإعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي قد أعلن في وقت سابق أن معظم التحضيرات الخاصة بمراسم التشييع أنجزت، موضحا أن نسبة الإنجاز تراوحت بين 90 و95%، فيما تتواصل اللمسات الأخيرة على الخطة التنظيمية. المسيرة من قبل المشهد التاريخي رصدت تنوع الوفود المشاركة من خارج إيران في تشييع الإمام الشهيد الخامنئي. وفدنا أحمد الشامي والتفاصيل.
2: منذ الساعة 6 صباحا تتدفق السيول البشرية في العاصمة الإيرانية طهران لتشييع جثمان القائد إمام الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. هذه السيول والحشود المليونية التي لا يعرف بدايتها من نهايتها، لازلنا في بداية الشوارع وفي بداية التشييع. الساعة الآن 8:00 ونحن في شارع تياتر شهر، وهو الشارع الذي يؤدي إلى ميدان الحرية وما يعرف باللغة الفارسية بميدان آزادي، ويعتبر هذا الميدان بعيدا عن الطريق المؤدية لنهاية هذه المراسم ب10 كيلومترات، أي ما يقارب 2:40 مشيا على الأقدام في الأيام العادية. لكن اليوم مع هذا الازدحام الشديد والكبير والتشييع العظيم، الحشود كما تتابعون متوقفة ولا تستطيع التحرك لكثرة العدد الذي ربما يفوق الوصف والخيال.

0: بخاطر إمام.
1: أتيت من أجل إمامي الشهيد وأعتبر ذلك واجبا ومسؤولية. لا يوجد نظير لمثل قائدنا، أنا أحبه كثيرا. ما أتمناه فقط هو أن أواصل المسير على دربه وأن يستمر جميع الشباب في نهج طريقه. أنا أحبه كثيرا.
2: انظروا إلى هذا الشعب وتأملوا هذا الشارع. إيران عظيمة وهي شوكة في حلق الأعداء الذين سينكسرون تحت أقدام هذا الشعب الأبي.
3: الشهيد
4: سيد علي خامنئي.
5: الشهيد سيد علي الخامنئي لم يكن مجرد قائد، بل أبا لجميع أبناء إيران، لتسعين مليون إيراني. هذا القائد علم الجميع أننا نستطيع الصمود، وكم هو الدين الإسلامي مهم بالنسبة لنا، وهو من ربانا على الإسلام.
6: هذا الشعب لا يعرف التعب، بساعات يتواصل المشي على الأقدام وصولا إلى العشق إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الإمام الخامنئي وجثمانه الطاهر.
7: اليوم حضور كبير جدا غير مسبوق في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية، حضور مليوني للشعب الإيراني وحضور كثيف جدا من كل الدول العربية والإسلامية وبالذات من محور الجهاد والمقاومة في هذه التي أعتبرها فعالية جهادية.

0: هود الشعبان، ولكن هيدي الحرب وكل الحروب السابقة وكل الاتفاقات والاغتيالات اللي صارت لما اشترك الدم الإيراني مع اللبناني، إن كان بلبنان ولا سوريا ولا العراق، فرجة أنه نحن أمة وحدة ونحن جبهة وحدة ورح نضلنا متماسكين بإذن الله.
1: هذه الملايين من الشعب الإيراني التي خرجت لتودع قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي تؤكد تمسكها بالنظام الإسلامي بالجمهورية الإسلامية في إيران، وتؤكد أن مساعي الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية خابت وباءت بالفشل، وأن الثورة الإسلامية اليوم ولدت من جديد، وأن دماء الشهيد السيد علي خامنئي لن تقف حتى إسقاط النظام الأمريكي والهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية، وستنتقم من تلك العصابة الصهيونية الإجرامية.
2: سيل بشري، طوفان، يوم الحشر، كل هذه الكلمات تنتهي عندما تنظر إلى جميع هذه الحشود التي تقاطرت من جميع أرجاء العالم ومن أنحاء إيران للمشاركة في تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران وإمامها، ولتؤكد بأنها ستنتقم لدمائه لا محالة.
3: من كل البلاد، يعني من بلاد العربية، من بلاد غير عربية هم موجود، الحمد لله العراقيين، الإخوة العراقيين، والحمد لله في هاي المظاهرات بعد سنوات الإخوة من اليمن، الحمد لله من لبنان كثير من الناس موجودين، حتى من أوروبا، حتى من أمريكا، من أفريقيا، كل الأناس اللي هم يعني يدعمون المقاومة ومفهوم المقاومة وفكرة السيد القائد الشهيد هم الحمد لله موجودين هناك.
4: هذا الحضور هو يعبر عن كل بحريني شريف، هناك الآلاف من الشعب البحريني لولا المنع لتواجدوا في هذه المسيرة المليونية. هذا التواجد هو يعبر عن انتمائنا إلى خط الممانعة وخط المقاومة.
2: إيران بأرضها وسمائها ورجالها ونسائها وترابها وكل ذرة فيها أثبتت ولاءها وانتماءها وحبها وعشقها اللامتناهي لقائد قرآني ذاب حبا في سبيل الله، وما كان لله ينمو. أحمد عبد الوهاب من ميدان الحرية، طهران.
5: وينضم معي شبكة مفدينا إلى طهران والعراق من طهران الزميل يحيى الشامي. مرحبا يحيى، وأيضا الزميل أحمد الشامي، كما أرحب أيضا بمراسلتنا من أو مفدتنا إلى العراق زهراء حلاوي. أهلا بكم. أبدأ معك يحيى فيما يتعلق بموكب التشييع الذي استمر لقرابة 12 ساعة، هل من تقديرات بعدد المشاركين في التشييع وأيضا أبرز المظاهر والرسائل والدلالات التي تم رصدها في هذا الحشد التاريخي؟
6: نعم، حتى اللحظة يمكن القول وبجزم وبكل تأكيد أن عبارة أو كلمة الملايين هي الرقم الذي أفصحت عنه الصورة قبل أن تؤكده البيانات الرسمية أو الاستطلاعات أو الإحصاءات التي عادة تصدر من الجهات الرسمية. الصورة اليوم الشاملة والعفوية والارتجالية للخروج المليوني البحري الكبير تعبر عن أن كلمة ملايين هي أقل ما يقال عن هذا الخروج. إن كان متوقع أو غير متوقع هذا شأن آخر، وأعتقد أنه بالفعل متوقع، لأننا نتحدث عن قائد سياسي، عن مرجع ديني، عن ثائر أممي، عن رمز إسلامي بهذا الحجم، بهذا القدر، بهذه الرمزية. كان من المتوقع أن يكون هذا اليوم استثنائي وتاريخي، ليس في تاريخ إيران وحسب، بل وكما شاهدنا في تاريخ المنطقة، لأن الرجل بامتداداته وقدراته القيادية الكبيرة التي يشهد لها العدو قبل الصديق، كان بالفعل محط تقدير واحترام كبير لدى الجميع. ولذا كان الحضور، لا أقول في طهران وحسب وليس من إيران وحسب، بل من جميع الدول المنطقة بشكل عام، رسميا وشعبيا، وربما شعبيا كان طاغيا بشكل أكبر من أن تحده الأرقام أو تحصيه حتى عدسات الكاميرات. نحن تجولنا كما شاهدنا في بعض التقارير داخل بعض هذه المواكب، لاحظنا أن طهران اليوم أصبحت على شكل ميدان واحد، على شكل ساحة واحدة، حتى وإن كنت من سكان العاصمة طهران لن تفرق بين شارع وآخر وميدان وساحة وأخرى. إن صهرت كل الميادين والفواصل والحواجز والطرقات في موكب التشييع الكبير الذي عكس حجم ورمزية وثقل هذه الشخصية التي فجعت بها إيران للتو تشعر أن الإمام السيد علي خامنئي استشهد اليوم وليس قبل 100 وأكثر من 20 يوم تقريبا بسبب هذا الحضور تجددت الأحزان، وبنفس الوقت هذه مواساة كبيرة لكل أتباعه وأنصاره وللخط المقاوم المجاهد بشكل عام، أن اسم خامنئي لا يزال قائم وباق، وهذا الرمز من حيث قيادته يتوقع وبدفع دمه وتضحياته وبركة هذا الحضور الكبير أن يصبح إيران أقوى مما كانت عليه. وهذه قراءة تقريبا يجمع عليها كل المحللين والخبراء والمستطلعين للرأي. إيران اليوم عاشت فصلا أو فتحت فصلا جديدا من فصول النظام والدولة والثورة، وبالتالي المحور بشكل عام وبين قوسين وحدة الساحات بشكل خاص تجددت وشهدت زخما جديدا بهذا الحضور الرسمي الكبير وغير المسبوق في تاريخ إيران، كما كان للخامنئي قدراته وإمكاناته ونجاحه في الحفاظ على النظام وعلى الثورة، أيضا كان لإيران هذا الزخم الشعبي الكبير الذي ثبت ورسخ وكرس هذه الصورة العظيمة لإيران الثورة، إيران النظام، إيران محور الجهاد، إيران فلسطين.
5: ومن شمال طهران إلى جنوبها، أحمد، ما الذي غاب عن عدسات الإعلام سواء ما يتعلق بالإيواء أو الضيافة لملايين المشيعين، وأيضا الجهود التنظيمية لتسيير هذه الحشود المليونية التي شاركت في مراسم التشييع؟
7: نعم صدام، اللجان التنظيمية وبالنسبة أيضا للضيافة كانت هي الأبرز داخل هذا الحدث الكبير. يعني من خلال ما تابعناه وما شاهدناه كان هناك الكثير من المدارس التي خصصت للضيوف الوافدين من خارج طهران من أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا الفنادق تقريبا عن بكرة أبيها في طهران أصبحت ممتلئة بالزائرين والوافدين الحاضرين للمشاركة في تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران. أيضا خصصت الكثير من الجوانب بالنسبة للجوانب الحكومية أو حتى على المستوى التنظيمي لبعض المنظمات والمؤسسات الخيرية لدعم هذه المراسم. كان هناك أيضا توزيع للغذاء وللماء لكل الضيوف بالمجان، وكذلك أيضا على مستوى الجانب التنظيمي كان هناك الكثير من الدقة في التفاصيل حتى على مستوى تخصيص الأرقام كي لا يكون هناك ضياع للأطفال والنساء مثلا أو كبار السن. حتى كذلك أيضا خصصت بعض وسائل النقل لإتاحة الفرصة للتنقل بالمجان، سواء المترو الذي كان على مدى هذه المراسم خلال 3 أيام بالمجان، وكذلك أيضا في تخفيض للكثير من وسائل النقل لإتاحة الفرصة للوصول إلى طهران للمشاركة في تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران. أيضا على مستوى التنظيم صدام، تابعنا الكثير من عمليات تمهيد الطرقات قبل تشييع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي. من خلال ما تابعناه كان هناك إعادة رصف للطريق في شارع الحرية أو شارع أزادي قبل الحدث البارز والهام، وذلك بعد أن تعرضت بعض الشوارع للعدوان الأمريكي الإسرائيلي. وتستمر أيضا اللجان التنظيمية في تنظيمها للفعالية. كان هناك اليوم الكثير من التغييرات بسبب حجم الحشود المتوافدة، اضطرت اللجنة المنظمة لتغيير المسارات لعدة مرات، أيضا اضطرت لأن يكون جثمان الشهيد القائد السيد علي الخامنئي أن يكون بداية في ساحة وميدان الحرية، وكان من المقرر قبل ذلك أن يكون هناك حركة لهذا الجثمان من ميدان الثورة إلى ميدان الحرية، لكن اللجنة التنظيمية غيرت هذا المسار واضطرت لأن يكون المسار الوحيد أو أن يكون الجثمان فقط في ميدان أزادي، ثم أيضا اضطرت لنقله إلى قم التي أيضا ستشهد غدا التشيع للإمام الخامنئي. أيضا صدام بالمناسبة في قم غدا سيكون هناك التشيع، والتشيع أيضا سيكون في مسجد جمكران، وهذا المسجد أيضا ثم سينتقل إلى حضرة أو مسجد حضرة المعصومة المعروف أيضا في قم.
5: ومن طهران إلى النجف، زهراء، كيف تابعت التجهيزات وأيضا الاستعدادات، وما هي آخر المعلومات بهذا الصدد؟
8: نعم صدد، نتواجد الآن في ميدان أو في ساحة ثورة العشرين. هنا يمكن بوضوح أن تشاهد يعني حرارة حب الشهيد القائد السيد علي الخامنئي ومشاعر الفخر والاعتزاز التي يكنها المجتمع العراقي لهذه القامة العظيمة. على امتداد هذه الساحة كما كل المسارات التي ستشهد تشييع غدا أو بعد غد نهار الأربعاء، رفعت صور الشهيد القائد مع شعارات المناسبة. عانقت أعلام الجمهورية الإسلامية في إيران أعلام جمهورية العراق وفصائل المقاومة هنا، وكل أعلام فصائل محور أو محور المقاومة. على امتداد هذه الطرقات أقيمت ما يعرف بالمضائف الحسينية، وهي مضائف اعتاد العراقيون على إقامتها خلال المسيرة الأربعينية، لكنهم اليوم ينصبونها خصيصا من أجل مسار التشييع واستقبال الوافدين سواء من خارج العراق أو حتى من المحافظات العراقية التي لن يجول بها التشييع. نحن نتحدث عن مسار تشييع من النجف وصولا فقط إلى كربلاء، ولكن في هاتين المحافظتين من المتوقع أن يتوافد الملايين من المحبين والمشيعين لسماحة القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. هنا في هذه الساحة بالتحديد سيكون هناك محطة يوم الأربعاء، سيقف جثمان الشهيد القائد مع عائلته من أجل التبرك الجماهيري ومن أجل يعني عكس صورة جماهيرية كبيرة لمحبة هذا القائد في وجدان الشعب العراقي وكل الشعوب المشاركة. ومن هذه الساحة سينتقل إلى مرقد أمير المؤمنين جده الإمام علي عليه السلام، حيث ستقام صلاة الجنازة. بحسب اللجنة العليا لمراسم التشيع هنا في العراق، فإن التحضيرات اكتملت بنسبة تقريبا 95% سواء على الصعيد الإعلامي أو حتى على الصعيد الأمني أو حتى على الصعيد الصحي. إعلاميا نتحدث عن أكثر من 400 إعلامي سيغطون أو 400 كاميرا ستغطي هذا الحدث. نتحدث عن أكثر من 400 موكب سيستضيف الزوار. نتحدث عن أكثر من 20 مفردة صحية هنا فقط في النجف، ناهيك عن مثيلاتها على الطريق طوال الطريق نحو كربلاء. هنا العراق على موعد مع استفتاء جديد لتلاحم محور المقاومة وأبناء الشعب العراقي مع أبناء الشعب الإيراني. وأؤكد مجددا بأن استثنائية هذا الحدث هو في دلالاته السياسية أيضا، مع ما تحمله من صفعة لمحور الشر وعلى رأسها أمريكا التي حاولت مرارا أن توجد شرقا بين الشعبين العراقي والإيراني وبين الشعوب العربية والجمهورية الإسلامية في إيران. لكن اليوم هذا الاستفتاء الشعبي يؤكد مجددا بأن محور المقاومة أكثر قوة وأكثر تماسكا.
5: شكرا شبكة مفيدين من العراق زهراء حلاوي، شكرا جزيلا لك. زميل أحمد الشامي من جنوب طهران، ومن شمالها زميل حشامي، شكرا جزيلا لكم. مع حجم التضحيات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران، إلا أن مبدئية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومظلوميته التاريخية ظلت حاضرة مع حجم الفقد والحزن. أكثر من ذلك، يتطلع الشعب الإيراني لاتساع محور الجهاد والمقاومة ووقوف المسلمين مع بعضهم بوجه التحديات المشتركة.
9: في يوم التشيع المهيب للسيد الخامنئي تتجلى أولويات الثورة الإسلامية في إيران وقضاياها المركزية في أبهى صورها. تبرز فلسطين في قلب هذا الخطاب بوصفها القضية المحورية التي تتقاطع عندها المعاني الدينية والإنسانية وكذا السياسية. هنا يتجدد إعلان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كمبدأ لا تراجع عنه.
10: إن المقاومة في فلسطين هي إحدى القضايا الإنسانية السامية، وقد أكد عليها إمامنا الإمام الخميني الكبير، وكذلك قائدنا العزيز الشهيد خامنئي، كما يؤيدها الشعب الإيراني وجميع الأحرار في العالم. هذا المحور حي وسيبقى صامدا ومستمرا حتى يحقق جميع أهدافه.
11: إن المقاومة في فلسطين هي قطعة من جسد الإسلام، ولن نترك المقاومة وحدها ولو للحظة. وفي سبيل قيمة سامية، فإن دماءنا ليست غالية.
9: تتسع دائرة المسؤولية ويتسع معها محور الجهاد والمقاومة، فهذه الدماء الزكية كسرت كل حدود الجغرافيا وعكست وحدة المصير بين شعوب المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة.
12: سنبقى دائما في هذه الجبهة ولن نتخلى عن مواقفنا ولا عن جبهة المقاومة، وسنظل دائما على هذا النهج ولن نتراجع حتى يأتي اليوم الذي نطرد فيه ظلم إسرائيل وأمريكا من المنطقة رفسا بالأقدام. ونحن إخوة، والأخ لا يترك أخاه، ولا سيما عندما نقف في مواجهة الظلم، سواء كنا يمنيين أو عراقيين أو لبنانيين. لا توجد بقعة على وجه الأرض تشكل لنا حدودا أو تمنعنا من تقديم الدعم، وسنبقى دائما سندا لهم.
13: أحضرت معي هذه الراية لأن اليمن جزء من محور المقاومة، وإيران أيضا جزء من محور المقاومة، ونحن نقف جنبا إلى جنب في مواجهة الجبهة الأمريكية الإسرائيلية، وسنواصل الصمود في مواجهتها حتى آخر قطرة من دمائنا. هذه هي رسالة وحدتنا، وحدة كانت قائمة منذ البداية وستبقى حتى النهاية. وإن كانت هناك تحليلات تقول إن محور المقاومة ما قد ضعف، نقول له لا، لم يضعف، بل على العكس، أرى أن استشهاد قائدنا جعل دمه يرسخ رابطا أعمق بين جميع أطراف المحور، بل ومنح محور المقاومة روحا جديدة لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
14: لن نتخلى عن المقاومة، نحن داعمون لجميع أطراف جبهة المقاومة، اليمن وأفغانستان وباكستان وفلسطين ولبنان، ونحن نتبع قائدنا ونواصل السير على نهج قائدنا. إن دم السيد علي يجري في وجودنا، في كل شريان من شراييننا، واليوم نحول عزاءنا وحزننا إلى غضب، ونحوله إلى ملحمة ونصبه على رؤوس أعداء هذا العصر.
15: فلسطين قضية لا يغيبها الحزن ولا يطويها الرحيل، راية حملها السيد الخامنئي وحفظها الشعب الإيراني. وفي يوم الوداع تحضر فلسطين في قلب طهران، ومنها إلى صنعاء وغزة وبيروت وبغداد. يتجدد العهد، طريق الجهاد مستمر، والبوصلة ستبقى فلسطين، والأقصى موعد الشعوب الحرة. من العاصمة الإيرانية طهران، نجيب الأشموري، المسيرة.

0: إلى غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين وجرح أكثر من 20 آخرين بغارات للعدو الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس، في حين أكدت صحابي غزة وصول جثامين 5 شهداء و7 جرحى إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. وفي التفاصيل، استشهد رجل وزوجته وجرح آخرون بقصف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي غزة، كما استشهد 2 آخران بقصف خيمة نازحين في شارع روني بمدينة خان يونس، واستشهد 2 وجرح 15 آخرون بقصف طيران العدو سيارة في مواصل المدينة في مدينة غزة. وأيضا أصيب 3 صيادين بقنبلة من مسيرة للعدو على قاربهم في بحر الشاطئ الشمالي، كما أصيب شاب بنيران العدو شرق حي تفاح. وامتد التصعيد إلى وسط القطاع، حيث شن طيران العدو غارة على سيارة في منطقة المطاحن جنوب مدينة دير البلح بعد وقت من تنفيذ عمليات نصب جنوب شرقي المدينة. وشهد في وقت سابق فلسطيني متأثرا بجراحه إثر قصف مدفعي استهدف شرقي قرية المصدر وسط القطاع. ووفق الصحة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1072 شهيدا و3463 جريحا و799 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73098 شهيدا و173571 جريحا. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة. ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا، ذلك سعيا للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
1: رئيس، نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي سيبقون يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني ولن يغادروا مواقعهم، وهم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وعدم وقوع أي فراغ إداري أو فني يحقق الضرر لأبناء شعبنا الكريم. نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
0: إذن لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تعلن حل نفسها بعد استقالة رئيسها، تمهيدا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارة القطاع. هذا الإعلان تم بحضور المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، وتم القرار بالتوافق من الفصائل الفلسطينية التي حضرت المؤتمر. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رق.
2: أعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح
3: لجنة الطوارئ التي تعد بمثابة حكومة حماس استقالت لفتح الطريق أمام استلام لجنة التكنوقراط مهامها في القطاع حسب اتفاق وقف إطلاق النار، وموظفي حماس سيبقون على رأس عملهم لتيسير أمور المواطنين.
4: نحن اليوم اتخذنا إجراء حاسما جديدا يأتي في إطار تذليل جميع العقبات أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. رئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية الأستاذ محمد جواد الفرة قدم استقالته بشكل كامل، وأيضا حل لجنة الطوارئ الحكومية في إطار فتح المجال أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جميع الموظفين الحكوميين وجميع الوزارات الحكومية تعمل على قدم وساق ومستعدة لاستقبال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وستكون لها عونا وسندا لإنجاح هذه اللجنة.
3: ورأت الفصائل الفلسطينية في القرار خطوة مهمة لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسط دعوات للوسطاء للتدخل للإسراع بدخول اللجنة وتنفيذ كامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
5: حماس تأمل أن يستطيع الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام من إجبار الاحتلال على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نكون أمام إعادة ترتيب الأوضاع هنا في القطاع وبدء عملية إغاثة حقيقية وإعمار لأهلنا في القطاع. استكملنا كل الخطوات اللازمة وأنجزنا كل ما هو مطلوب منا كحركة حماس، والكرة الآن هي في ملعب الوسطاء والدول الضامنة كي يتحركوا لإلزام احتلال بإدخال لجنة وطنية إلى قطاع غزة.
6: اليوم الكل الوطني من القوى والفصائل والشخصيات والوجهاء والمخاتية اليوم باك هذه الخطوة، وطبعاً خطوة في الاتجاه الصحيح. ثانيا أثنى على دور اللجنة الإدارية في إدارتها لغزة خلال السنوات الماضية وحفظها للأمن لأمن الوطن والمواطن. ثالثا بوضوح الآن مطلوب على اللجنة الوطنية أن تأتي إلى غزة، مطلوب أن تتحمل مسؤولياتها، مطلوب أن تقوم بالمهمة التي من أجلها تكلفت وأنشئت، لا أن تبقى خارج البلاد أو تبقى تتنقل من هنا إلى هناك.
3: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة مرهون بالموقف الإسرائيلي الذي يواصل التنكر لكل المبادرات الهادفة لإنهاء الحرب.
7: بينما ينشغل الفلسطينيون بالحديث عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تنشغل إسرائيل بإعادة صياغة اتفاق شرم الشيخ، أبرزها وضع قيود جديدة تبقي معاناة الفلسطينيين على حالها. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: مع تجدد حملات المداهمات والاعتقالات، أصيب 5 أشخاص في النقب جراء إطلاق نار من الشرطة الصهيونية، كما أصيب آخرون جنوب الخليل. واعتقلت شرطة العدو 3 أشخاص آخرين في النقب واجتازتهم إلى التحقيق بعد إطلاق النار على سيارة بدعوى الاشتباه في إطلاق نار منها على سيارة أخرى جنوب الخليل. أصيب 6 فلسطينيين اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مغتصبون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. هذا اقتلعت جرافة لجيش العدو 10 أشجار زيتون في أراضي قرية مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. تزامنا مع مصادقة الكنيسة مشروع يقضي بإنشاء ما تسمى سلطة تراث يهودا السامرة، صنفت سلطات العدو الإسرائيلي 142 موقعا أثريا فلسطينيا في محافظة الخليل على أنها مواقع أثرية يهودية في إطار سياسة تهدف إلى تهويد الموروث الثقافي الفلسطيني وفرض رواية كيان العدو على الأرض. وقال مدير مديرية السياحة والأثار في الخليل جبر الرجوب إن المواقع التي يحاول العدو إدراجها ضمن ما تسمى المواقع الأثرية اليهودية تقع على أراض فلسطينية خاصة وتخضع لولاية المؤسسات الفلسطينية، مؤكدا أن بعض هذه المواقع يتعرض لمحاولات استيلاء مباشرة فيما يجري سحب الصلاحيات الفلسطينية عن مواقع أخرى خاصة الواقع في المناطق المصنفة جيم، إضافة إلى عدد من المواقع الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري. وأكد الرجوب أن سياسة العدو لا تستهدف المواقع غير المأهولة فحسب، بل تمتد إلى معالم دينية وتاريخية بارزة من بينها الحرم الإبراهيمي وحي تل رميدة وموقع النبي صالح في بلدة أذنة ومواقع أخرى يمنع الوصول إليها، معتبرا أن ما يجري يمثل محاولة لفرض واقعة جديدة تستهدف الهوية التاريخية والثقافية الفلسطينية. إلى لبنان، حيث تتواصل اعتداءات العدو الإسرائيلي وخروقاته لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بشن غارة من مسيرة على بلدة النبطية الفوقة مع رصد تفجير منازل في بلدات أخرى. واستهدف العدو بغارتين سيارة على طريق دار العالمين والمعلمات في بلدة النبطية الفوقة، في حين أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام تنفيذ جيش العدو خلال الساعات الماضية عمليات نسف وتفجير في مدينة بندجبيل وبلدتي حولة وحداثة استمرارا لتمشيط وأيضا استمر في التمشيط بالأسلحة الرشاشة وتبغل دبابتين من نوع ميركافا وجرافة دي9 من محيط ملعب حدث باتجاه وسط البلدة، وخرق طيران العدو المسير الأجواء اللبنانية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض. نبه رئيس مجلس النواب نبيه بري من مغبة الوقوع في أكاذيب وأباطيل العدو الإسرائيلية التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية. وأشار بري إلى أن أبناء المناطق الحدودية كان وسيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحدا، وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي يوميا. وشدد رئيس مجلس النواب على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعان العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجارية على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. ويوم أمس زعم المجرم نتنياهو أن عددا من القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى كيان العدو، مدعيا أن ذلك يأتي بحثا عن الحماية من حزب الله حسب زعم.
8: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: أكد اليمن مجددا أن كسر الحصار معادلة لا رجعة عنها، في وقت لا تزال فيه السعودية تبحث عن مماطلة من خلال البحث عن مبررات بينها تحريك أدواتها للتخاطب مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
9: خطوط المعادلة وخطوط التسوية وضعت في بيانين متتابعين. كسر الحصار عن المطارات والموانئ والبلاد لم يعد أمرا قابلا لنقاشات طويلة، وقد جرى ذلك خلال سنوات. خارطة الطريق أو تفاهمات إبريل 2022 كانت أساسا ممكنا، وهي لا تكفي الآن. الوساطة العمانية والدور الأممي كان شاهدا متكررا على مماطلة سعودية، أحيانا بضغوط أمريكية وأحيانا بحسابات سعودية بينها أن تمهد الحرب على المنطقة لخسائر في المحور تمنحها القدرة على وضع شروطها في اليمن، لكن النتائج بدت عكسية، والتسوية التي كانت ممكنة وفقا لخارطة الطريق أصبحت من الماضي. الرهان السعودي مرة أخرى قد يعود إلى انتظار ما ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم عسكري أو حتى انخراط في الحرب. سيكون ذلك أسوأ تقدير تتبعه الرياض، وهو جوهر تحذيرات الخارجية اليمنية خلال بيان تفصيلي وتوجيهي تضمن توصيات وتحذيرات. تملك اليمن قدرة على جعل تكلفة المماطلة باهظة وإلحاق أضرار مماثلة بالمحيط ضمن معركة استحقاقات وطنية وإنسانية تكسر التعايش مع الحصار والاستهداف وتوقف مسلسل استهداف الاقتصاد الوطني. ذلك خيار الحرب. يستند الخيار إلى استعداد عسكري ودعم شعبي وقبلي ينعكس بقوة في التعبئة العامة التي لم تتوقف منذ دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، طريق لا رجعة عنه لتحقيق الأهداف والغايات. المحظور أن تعود السعودية للتعويل على مماطلة جديدة أو تسوية لا تلبي استعادة اليمن للسيادة الكلية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، فضلا عن الثروات السيادية لتمويل موازنة الدولة.
0: ولا تقف العدوانية السعودية تجاه اليمن على الحصار وتداعياته، إنما تشمل أيضا احتلال الأرض وتجيش المنافقين بهدف تسخيرهم لاستهداف السلم الأهلي وإطالة الاحتلال. هذا العرض يتناول بعض مظاهرها مع الزميل يحيى قاسم.
10: مرحبا بكم. كثيرة هي أشكال ومظاهر الأنشطة العدائية السعودية المستمرة تجاه اليمن، وهي لا تقتصر على مجال بعينه. العدوان العسكري لا يزال قائما في واقع الحال، الجبهات قائمة، النوايا العدوانية واضحة، ورغم مرور 4 سنوات من خفض التصعيد لم تظهر الرياض التوجه الجاد نحو السلام، ولم تفك ارتباط سياستها التآمرية بالأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وضمن مظاهر الاستهداف المستمرة يبرز الاحتلال لمساحة واسعة من الجغرافيا اليمنية، تبدأ من أجزاء من محافظة حجة وأخرى في الحديدة في البر والبحر وثالثة في تعز، ثم يمتد الاحتلال إلى محافظات لحج والضالع وأبين، وأيضا مساحة مهمة في مارب والجوف. ثم يفرض الاحتلال السعودي المدعوم أمريكيا أجنحته على حضرموت والمهرة وأيضا جزيرة سقطرة. تجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف الاستهداف للسلم الأهلي اليمني مظهر ثالث وشكل آخر من مؤامرات عدائية يتحرك بها تحالف العدوان. وضمن هذا السياق ركزت العدوانية السعودية على إنشاء تشكيلات عسكرية تحت مسمى قوات درع الوطن تتوزع في محافظات الجنوب، وأخرى تحت مسمى ألوية اليمن السعيد وتنتشر في شبوة ومارب. تاليا واصلت السعودية تجيش التكفيريين والمرتزقة بعد مناوشات خاطفة وإحلال سيطرتها على الأرض والميليشيات الخاضعة للإمارات والممولة منها. عمل قرن الشيطان على دمج هذه التشكيلات بداية بقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية وأيضا الحضرمية والعمالقة، وصولا لقوات المدعو طارق عفاش بهدف تسخيرها لتنفيذ الأجندات السعودية العدائية في اليمن. يلاحظ أن العدوانية السعودية عبر هذه المسارات تجمع بين احتلال الأرض وتجريد المرتزقة والتكفيريين لفرض إطالة الاحتلال نفسه، وهو ما لا يعبر عن سياسة راغبة في السلام. كما أن السعودي على سبيل المثال عمد على إنشاء بعض التشكيلات العسكرية بعد شهور من إعلان خفض التصعيد، كما عمل على تدوير أدواته فيما يسميها الرئاسة والحكومة. هذه المظاهر جزء يسير من مظاهر أوسع من العدوانية السعودية المستمرة تجاه اليمن والهادفة إلى تثبيت حالة إضرار واسعة بالشعب اليمني تغرقه في الأزمات والصراعات والخلافات وتتحكم في كل مجالات حياته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وفق ما يخدم ويلبي السياسة السعودية الأمريكية البريطانية والإسرائيلية.
0: خولان بقبلها السبع خرجت في أكبر لقاء لها مفوضة السيد القائد مثمنة الخطوة الشجاعة للجمهورية الإسلامية في سبيل كسر الحصار. بان خولان أعلن جاهزية القبائل لخوض معركة الحسم وحذر نظام آل سعود من أي حماقة.
9: وخرجت خولان من كل سهل وقفر وجبل ملبية داعي الجهاد، معلنة للنفير الكامل للتحرير الشامل،
11: وتأهبا لساعة الصفر، ومن خولان تحايا الفقر إيران، والتفويض للسيد الرائد وكل ما جاء في بيان.
12: ونقول لقيادة الثورة أن خولان تعلن جهوزيتها الكاملة لخوض المعركة الشاملة لانتزاع كامل حقوق شعبنا اليمني العظيم، وتحرير ما تبقى من أرض الوطن، واستقلال القرار السياسي من أي وصاية خارجية، ومنع نهب ثروات الوطن غازا ونفطا وثروات المعدنية برا وبحرا وجوا. وكما كان اليمنيون يا سيدي مع الرسول خير ناصر وفاتح، فخولانا معك في سبيل الله.
13: فعلا مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظها الله. نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل.
14: هذه الوقفة الذي تعبر عن كسر الحصار الذي فرضته أدوات العدوان على اليمن.
15: اليوم تقول للمملكة السعودية والمرتزقة إن اليمن صاحي لهم بكل ما تعنيه الكلمة.
16: صبرنا وزاد الصبر وطفح الكيل، والآن نريد حقوقنا يأتوها بالتي هي أحسن، وبحسن الجوار ما لم ننتزعها بالقوة.
17: الباقي إن شاء الله تعبر مش السعودي، وتوجيه هذا السيد إنه يوجه هناك كل قبيلة تأخذ عناها وفوق الخليج.
18: فهم با تفهم با يفهم من أخشامها، إذا ما فهم با نفهم من أخشامها. ما بيش صبر، الصبر انتهى.
19: أمامنا بانشتاذه.
20: وإذا تراجعتوا؟
19: وإذا تراجعنا نحن أوادم ولا إحنا رجال. خولان جاهزة، والآن خولان جاهزة تتحرك الآن. ما عاش فيها أي جدال.
21: منتظرين توجيه هذا السيد القائد فقط. رهن الإشارة.
22: لا خيار إلا القوة، القوة ولا استعاد إلا بالقوة. هذا ما قررته قبائل خولان.
23: تابعت القبائل هنا بسلاحهم الثقيل والخفيف ومتوجهين أن ما وجهنا السيد.
24: تريد بنا أن نخوض البحار. لخضناها بإيماننا، بعزيمتنا، بقوتنا، بإرادتنا بالله سبحانه وتعالى.
25: ونهد عروشنا
26: من أخشامها
25: والله،
26: من هذا من أخشامها يذوق العدو الموت من أخشامها.
27: إن شاء الله شوفوا بنزحقنا بالقوة بإذن الله.
28: موقع القبيلة الحقيقي في انتزاع حقوقها من مغتصبيها.
29: نسمح بأي قبيلي يستقل جر القبيلة تحت مسمى العمال والارتزاء.
11: بيان خولان حسم الخيار وأكد على الوقوف إلى جانب الجيش مع الجهوزية لأي تطورات. ومن خولان ثمة رسائل بصوت الشعب والقبائل.
30: هنا سننطلق لتحرير واستعادة الأراضي اليمنية المغتصبة لدى السعودية.
31: نحن رهن الإشارة في أي وقت في أي حين، وهذه بنادقنا سوف أن نوضعها في وجه الصهيوني والسعودي والأمريكي
32: الكبير والصغير، القاصي والداني، للدفاع عن الوطن وعن أرضنا وعن عرضنا وعن مستحقاتنا وعن أراضينا. لن نخضع ولن نركع لأي جهات خارجية أو عناصر داخلية.
33: تعطشون لهم بأقوى، وهي المرحلة الفاصلة والنهائية.
34: ونطالبها أيضا أن تستمر في فك الحصار على مطار صنعاء وعلى الشعب اليمني، وكذلك أيضا بقية الدول تحذو حذو إيران لفك الحصار.
35: إن آل سلول هم الخط الدفاع الأول لإسرائيل،
36: وجاهزين ومستعدين لخوض المعركة مع العدو السعودي مهما كانت الأخطار ومهما كانت التحديات. بعدهم نمشي وراهم معركة قائمة لما تقوم القيامة.
37: من ما كنا وعندنا الجهوزية 100%،
38: وإننا باقون على هذا العهد وفي مواجهة كل طواغيت العصر حتى تحقيق أهداف الثورة، ثورة 21 من سبتمبر.
11: إذن بعد صبر طويل على عدو لا يفهم إلا القوة وقوة الصميل، تقول خولان الكلمة للميدان، ومن يقف في طريق الحق سيسحق. من ساحة خولان الطيال بمحافظة صنعاء محمد الجبلي المسيرة.
0: واستنفرت قبائل مراد وبني عبد بمحافظة مارب مقاتليها المدججين بمختلف الأسلحة والعيارات إلى لقاء قبلي مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجاهزية العسكرية الكاملة لدحر الاحتلال وإنهاء الحصار الأمريكي السعودي.

0: لقاء هو الأوسع لقبائل مراد وبني عبد في محافظة مأرب، لقاء تداعت إليه رجال القبيلتين بمختلف أسلحتهم وعتادهم الحربي. وجهاء وأعيان قبائل مراد وبني عبد تقدموا صفوف اللقاء القبلي المسلح، أعلنوا خلاله استجابتهم لدعوة قائد الثورة، أكدوا جاهزيتهم لخوض معركة شاملة يتحقق من خلالها التحرير الكامل ويستعيدون بها حقوق شعبنا اليمني.
1: فهم أهل الشجاعة، وهم أهل الوفاء، وهم أهل الكرامة.
2: أبناء هذه المديريات، مديريات المربع الجنوبي، تخرج بقضها وقضيضها وسلاحها ورجالها تعلن النفير العام،
3: رفع الجاهزية للتحرير ما تبقى من اليمن واستعادة حقوقنا وكسر الحصار.
4: نحن خرجنا لنبلغ رسالتنا أن الصبر قد نفد وأننا بانتظار إشارة القيادة.
5: جملة الساحات اليمنية وبني عبد كذلك يعلنوا النكف.
6: هذه الجموع التي بتشاهدوها أمامكم أتت لتشب النكف لتحرير الوطن،
7: وإن نحن في أتم الاستعداد لأي طارئ يكون.
8: هذه مراد الحقيقية، هذه مراد نصرتك كما ناصروا جدك.
0: قبائل مراد وبني عبد باركوا في لقائهم القبلي المسلح قرار قواتنا المسلحة بفك الحصار، وحذروا النظام السعودي من التمادي في منع شعبنا من حقوقه المشروعة.
9: ونحن مؤيدين ومناصرين لفك الحصار عن الشعب اليمني.
10: بهذه الجاهزية القتالية العالية استجابة لقرارات وتوجيهات السيد القائد العلم يحفظه الله،
11: نحن نأكد وقوفنا وجهوزيتنا للقتال.
12: تعلن الجهوزية والنفير العام لمواجهة أي معركة يوجه إليها السيد القائد.
13: وسنقيم المعادلة التي أقامها السيد مسبقا.
14: الشعب اليمني كله متعطش للقتال.
15: جاهدون ومستعدون رهن الإشارة.
16: فنحن مستعدين انتزعها بالقوة ولن نتراجع.
17: احنا على العهد ماضون وان احنا
18: مستعدين. القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
19: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
20: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
19: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
20: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
19: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
20: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
19: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
20: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
19: للتواصل 775-54-00 أو 775-490-45. أو 01-259-9985.
20: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
20: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
19: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
21: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
22: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
23: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
24: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
25: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
24: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
25: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
24: 555-555.
21: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
18: سام اف ام، والعود احمد.

أقام الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة الجدة، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية.

ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ويتحدث عن سلطان بني أمية وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة نتطلع في يوم العاشر نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسن وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته. فوقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدث، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة، قارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفضع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من القر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر بن الحسين عليهم السلام إلى العباس بن علي عليهم السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، وهو يتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

يمننا بعد الجمعة غير يمننا قبل الجمعة. يمنا لا يقبل الحصار، يمنا قادرا على كسر المعادلات التي فرضها العدو. اليمن اليوم يقول لأعدائه بأننا جاهزون لنلقنكم في 8 أيام أكبر بكثير مما لقناكم من الدروس في 8 سنوات، وستخسرون في 8 أيام 8 أضعاف ما خسرتموه في 8 سنوات. 8 8 8 سيكون 8 أسوأ رقم عليكم في التاريخ. ستدفعون الثمن الحرب في سنواتها 8، وستدفعون الثمن الحصار في سنواته 11، والحقوق لا تعطى بل تنتزع. وليس نومنا من ركع لطاغن أو مستكبر، وليس منا من باع أرضه وبلده لاحتلال أو لعميل، وليس منا أبدا من ضيع، ليس منا أبدا من خان، ليس منا أبدا من باع. اليمن اليوم من صنعاء إلى عدن إلى حضرموت يهتفون بصوت عال: ارحل يا محتل، برع يا استعمار. ولكل فعل ردات فعل. أما في اليمن فأنتم، بل فنحن صانعو الأفعال، ونحن محررو الأرض، ونحن الذائدون عن الكرامة اليمنية. الأسود والأحرار قد يمرضون لكنهم لا يموتون أبدا، وهذا حالنا. وسيدفع المحتل ثمن كل لحظة تربص فيها وتبرطع فيها في سمائنا وفي أرضنا وفي بحرنا وفي برنا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ستدفعون الثمن باهظا يا آل سعود. أقولها لكم من على أثير كل إذاعة يمنية حرة: اليوم انطلقت صفارة البدء، واليوم ليس أمامكم إلا أن تستغلوا مرحلة التسخين الشعبية والرسمية والإعلامية لتمنعوا عن أنفسكم الأذى، لأنه إذا ما انطلقت الرصاصة الأولى فليس بأيديكم أن تحددوا متى وقت الرصاصة الأخيرة. ما هو آخر مطلق النار؟ بأيديكم أن تبدأوا الحرب، لكن ليس بأيديكم أن تختموها. وإذا كانت نتائج حربكم 8 أن أصبحنا بهذا الحال بفضل الله تعالى، فكيف إذا استأنفتموها مرة أخرى؟ اليوم بحركم تحت أيدينا وتحت رحمة أبطال جيشنا، بقوة الله، بفضل الله، بتمكين الله، بتأييد الله، وبعون الله. مطاراتكم ومنشآتكم الحيوية وقصور مواردكم كلها تحت رحمة أبطالنا. موانئكم، مؤسساتكم النفطية، كلها تحت رحمة الأبطال منا. أما حدودكم فهي على موعد مع زحوف، فهي على موعد مع طوفان بشري كبير. اليوم لا قبل لكم بفضل الله تعالى بجيشنا ولا بشعبنا ولا ببلدنا ولا بأمتنا. سعود حقنا سينتزع، أرضنا سترحلون منها ساهلون. سنفقع عيونكم وسننتزع الحقوق. لا مجال للمماطلة، لا وقت لتضيع، لا قبول لأي عدو. إن جوار الأعزاء والأنداد والإخوة الأشقاء، وإلا فهو حرب كرامة
لا تبقي ولا تذر. إن حياتك كرامة وعزة وإباء وشموخ، وإلا فشهادة كرامة وعزة وحرية واستبسام. إلا يرفع الرأس ويشرف شعبنا وأمتنا أمام العالم، وإلا فباطن الأرض على خير من ظاهرها. إلا أن تسلموا وتستسلموا لإرادة شعبنا ومطالب جيشنا ومواقف قوانا، وإلا فإن أصولنا قادرة على صناعة المستحيل.

حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا بكم في العدوان وحدنا حلقه جديده من حلقات مواجهه هذا العدوان وهذا الحصار. تستعيد نفسها وروحها وهي باقيه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من حق شعبنا علينا ان نستنفر كما يستنفر، من حقكم يا ابناء شعبنا علينا ان نقف كما تقفون بهذا الشموخ وبهذه العزه وبهذه الكرامه. فحياكم الله على الأثير اليمني الواحد الموحد في الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة العدوان وحدا على مختلف الإذاعات اليمنية. تحية قبل أن نذكر ببيان القوات المسلحة، فذكر إنما أنت مذكر كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا أيضا بالنسبة لآل سعود وعملائهم ومرتزقتهم إحنا مذكرين ونحن عليكم بمسيطرين على الإطلاق. من أراد أن يقف في موقف العدو فليتحمل النتائج، ليحيا من حيا عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. قيادتنا بذلت كل ما تستطيع لتمنع استمرار العدوان والحصار، بذلت كل ما تستطيع ليحقق السلام، بذلت كل ما تستطيع لتتجنب عودة التصعيد. لكن لا يمكننا الصبر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن يموت شعبنا جوعا ونحن بانتظار جلالاتهم في أن يتفضلوا علينا بتنفيذ المتطلبات المرحلة القادمة. هذه استحقاقات وجاءت بخشون البنادق، ما لهم يعني ما له يتفضل منهم كان فعلوها من زمان. استحقاقات لم نصل إليها إلا بآلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى وإلى آخره. هؤلاء الأبطال حري بنا أن نقدر كل هذه التضحيات وهذا الدمار وهذه الحرب التي استمرت 8 سنوات حتى أجبر العدو على الذهاب لخفض التصعيد. ثم يأتي ليماطل، ما احناش من النوع الذي يمكن أن يجر بهذه المماطلات أو هذه التسويفات. نعم، ولذلك دعا السيد القائد يحفظه الله للتعبئة العامة، استجاب الشعب بقطاع واسع كبير من أبناء شعبنا. اليوم هي تحية لكل القبائل التي خرجت وتخرج، بترفعوا رأس كل يمني. أنتم القبائل الأصيلة الحرة الماجدة الشامخة التي ترفع رأس اليمنيين جميعا. العدوان كلما خرجت قبيلة في وجه العدوان وحضرت بفاعليتها في مواجهة العدو، كلما دشنوا حملة

0: أو عدوانا يستهدف بلدنا فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: إذن القوات المسلحة اليمنية جاهزة للتعامل مع أي اعتداء من قبل العدو السعودي أو أي خرق. الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الوفد اليمني الذي ذهب للمشاركة في عزاء الشهيد السيد علي الخامنائي سلام الله عليه سيعود سالما بإذن الله إلى صنعاء بفضل الله وبإرادة شعبنا وجيشنا وقيادتنا الحرة. القوات المسلحة اليمنية تشكر وتشيد بالخطوة الشجاعة والأخوية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه كلها مسائل ترفع الرأس. تحية كبيرة للأشقاء في إيران. وهكذا إذن يتجلى مبدأ الأخوة الإيمانية ومبدأ الساحات الواحدة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما قلنا أن تبقى اليمن خارج معادلة الواقع الإقليمي والعالمي، وهي الصانع الكبير للمتغيرات الإقليمية في هذه المرحلة. معي للتعليق على هذا الموضوع العزيز والمجاهد الكبير الأستاذ العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيادة العميد.
1: حياكم الله عبد العزيز، أهلا وسهلا بكم حفظكم الله.
0: سيدي الكريم، ماذا يعني بيان الجمعة؟ أترك المجال لك لأنك صاحب يقولوا أنت صاحب هذا الميدان وصاحب هذا الفرس، وأنت صاحب الفرس والميدان. تفضل يا فندم.
1: حياك عبد العزيز، مرحبا بك. الحقيقة أنه كان البيان العسكري كان غير متوقع لدى دول العدوان، ولم يكن العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي يتصورون أن اليمن ستصدر مثل هذا البيان. وفي نفس التوقيت كانت هناك الملايين، عشرات الملايين في طهران، ويتوافدون إلى طهران للتشييع والنظرة الأخيرة للسيد الشهيد الأممي علي خامنئي. التوقيت كان متزامن وكان يحمل رسالة مهمة جدا. أولا أن إيران أرسلت طائرة مدنية لا يصاحبها أي قوة عسكرية، وهذا يعتبر تحدي للأمريكا، تحدي للسعودية. أيضا الرسالة الأخرى كشف نوايا السعودية، وأن هذه الدولة هي التي تريد الأساءة للإسلام وللمسلمين وأساءة اليمنيين. وبالتالي الرسائل كانت مهمة جدا، الرسائل العسكرية من ضمنها أن القوات المسلحة اليمنية يدها على زناد ووصلت إلى مراحل متقدمة ومتطورة من قدراتها. ولعل ملاحظة ومراقبة والإنذار المبكر لمعرفة الطيران الذي طار من السعودية بال16 ومحاولة دخول أجواء اليمن لمنع الطائرة الإيرانية من الدخول إلى أجواءنا وإلى مطار صنعاء كانت مفاجأة. لم يكن العدو السعودي يدرك تماما ويتوقع أن اليمن امتلك دفاعات جوية متطورة دون الحاجة لأي دولة أخرى، واستطاع بها أن يجبر الطيران الأجنبي السعودي إلى المغادرة. وبالتالي أنا أعتبر أن الرسالة المهمة أولا أن إيران كسرت الحصار بإرسال طائرة مدنية، وهذا جزء من التحدي في المرحلة التي نعيشها وبعد حرب طويلة قوية بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وحرب اليمن ضد إسرائيل وأمريكا. كلها كانت تحمل رسائل مهمة أن بلادنا اليوم وهي تمتلك القدرة العسكرية الكافية والمتفوقة والتي نستطيع بها أن نستعيد وأن نأخذ حقوقنا. أيضا حينما تأتي الطائرة وتنزل أولئك الركاب الذين كانوا عالقين في الخارج، وقرابة 200 مواطن يمني وصلوا إلى اليمن ومطار صنعاء بسلامة الله. وفي نفس التوقيت تم تحليل أمراض ويمنيين ومن الذين يحتاجون إلى السفر والعلاج في الخارج. وفي نفس التوقيت يكون وفد عالي المستوى يغادر مع الطائرة للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الأممي علي خامنئي. وهذا يعتبر رسالة بحد ذاتها أن شجاعة وفدنا.
0: وذلك فيما يبدو أيضا أن الطائرة حملت وفدا يعني أو حملت إلى جانب العالقين وسفيرا إيرانيا جديدا تم تعيينه في صنعاء، لأنه أمس نتحدث عن لقاء جديد مع
1: هذه المفاجأة. نعم
0: تفضل.
1: هذه كانت المفاجأة والتي حاول العدو أنه هناك سفير. لا نحتاج أن نبرر، نحن أصحاب سيادة على بلادنا ونحن أصحاب الإرادة، ولا يحد لأحد أن يفرض علينا إرادته. الشجاعة التي تحلى بها وفدنا ويعلم أنه في خطر حقيقي وأنه قد يتعرضون للضرب والاستهداف من قبل العدو السعودي والإسرائيلي والأمريكي، ولكن إصرارهم على المشاركة على هذه الطائرات دلالة كبيرة على الإيمان بالقضية والإيمان بالوطن والإيمان بالثورة والإيمان بالمسيرة. هؤلاء الأبطال أنا أعتبر كل من كان على الطائرة سواء الذين أتوا إلى مطار صنعاء أو الذين غادروا ومن ضمنهم وصول السفير الإيراني إلى بلادنا، أنا أعتقد أن قمة الشجاعة وقمة البطولة وهم يدركون أن هناك عدو متربص بها مع العدو الإسرائيلي وهي السعودية والأمريكان، وبالتالي كانت الرسالة مهمة والبيان أتى في وقته ومتزامن مع هذه العالمية في تشييع الشهيد علي خامنئي، وكان البيان أيضا يحمل رسائل مهمة وهو بدءا بأن العدو حاول أن يمنع هبوط طائرة إيرانية وضاعت محاولته بالفشل، وبالتالي أيضا إرسال وأوضح البيان أننا استخدمنا صواريخ دفاعية دفاع جوي مناسبة لطائرات F-16 أو غيرها، وأننا قادرون على أن نحمي بلادنا وأن نحمي سيادتنا وأن نحمي أجواءنا، وبالتالي أيضا التحذير بأن تكرار أي محاولة لخرق أجواءنا سيقابل رد شامل هي تحمل معنى أكبر، وهو أننا سنفرض كل القدرات العسكرية الجوية الرئيسية في أرض السعودية بما فيها المطارات المدنية والمطارات العسكرية، وحربنا في الجولة القادمة مع السعودية لن تكون كالجولات السابقة، لن تكون منذ 26 مارس 2015 وتسع سنوات، ستحمل متغيرات كبيرة جدا أهمها التفوق الكبير في الصواريخ البالستية، التنوع الكبير في القدرات العسكرية والصاروخية والبالستية والطائرة المسير، القدرة الهائلة في قواتنا البحرية. اليوم تدرك أن كل النفط السعودي اليوم تم تحويله من على الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر، وهذا أيضا يجعل السعودية في خطر حقيقي وتهديد حقيقي، وأننا قادرون إذا كنا في الضربة السابقة في العام 2018 أفقدنا السعودية قرابة نصف صادراتها من البقايق وخريص، فاليوم تخيل أن نكون قريبة مننا إذا كانت المسافة قرابة أكثر من قرابة 2000 كيلو في على الخليج الفارسي، اليوم هي قريبة منا جدا، ينبع ليست بذلك البعد، يعني أننا نستطيع أن نفقد السعودية كل صادرات نفطه، ويدرك تماما أن اليمن وصل إلى مرحلة، وما تحذير السعودية والغباء الأكثر غباء أن الناطق باسم الجيش أو باسم القوات السعودية أو قوات التحالف كما يسمونها وهو يحذر ويهدد ويتوعد، من يتوعد؟ يعني أنا أستغرب من غباء هذا النظام، أنا أستغرب من جناءة مع احترامي وحقارة هذا النظام للمستمعين اليمنيين والمغاربة اليمنيين، كيف يهدد ويتوعد ونحن استطعنا أن نمزق هذا الجيش وأن نمرق أنفه بالتراب وأن نضرب أسياده وأن نجمر أسياده وأمريكا وإسرائيل، وأنا أستغرب من هذا حينما يأتي ويهدد، من يهدد من؟ إذا كانت اليمن اليوم وصلت إلى المرحلة أنها حاربت وتحاربنا مع أمريكا وضربنا 5 حاملات طائرات وأفقدنا قدرة أمريكا الدفاعية وقدرة أمريكا على استخدام أسلحتها ومنعنا كل التحالفات في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، واستطعنا أن نهدد ونضرب ونتوعد وأن ندمر قدرات العدو الأمريكي والإسرائيلي وأن نستمر في قدراتنا، ويأتي واحد جرثوم لا يسوى شيء اسمها السعودية تهدد وتعد المهن. إذا كانت المعركة وحكم علينا أن نخوض جولة قادمة مع النظام السعودي فليدركوا وليدرك كل أبناء شعبنا العظيم وكل الشعوب العربية الحرة أنها لن تكون كالحرب الماضية، والله إنها لتكون حرب قد تكون فيها نهاية آل سعود، سندمر قدراتهم، سنعيد آل سعود فعلا إلى ما قالوا إلى عصور ما قبل وصول آل عبد العزيز، سنعيدها إلى العصر الحجري حقيقة، ليس كما تهدد أمريكا أنها ستمحو حضارة إيران، نحن لن نمحو حضارة أهلنا في جيزان وجيران، نحن سنمحو تاريخ أهل السعود السيء في هذه المنطقة. الحمد لله هذا بيان يحمل من التحدي ما يجعل ويرعب السعودية بأننا سنستمر في رحلاتنا بين مطاري صنعاء وطهران مهما كانت الدعايات والتخاول والمخاوف، إلا أن قرار بلادنا والقرار الذي صدر من قيادتنا ومؤخرا من الأخ وزير النقل وهو يطالب الشركات وكل شركات الطيران بأن تستهل مرة أخرى رحلات اليمن، ولنرى كان لعي لقاء مع أحد السعوديين في قناة العربي ويقول أنتم من أنتم مالي، يقول ترى نحن وأرسلنا التهديد وأرسلنا البيان، فأرونا قوتكم وسنريكم نحن من ضعفنا أن الله معنا، أرونا ماذا ستفعلون، قال ما لا سمعهم. قلنا الميدان هو أكبر تجربة، ولعل التجربة 9 سنوات كانت أكبر دليل على قدراتنا ومكانتنا. إذا كانت اليوم صحيفة الغارديان البريطانية تصرح بالبنب العريض وهي تقول الملايين التي شاهدناها تشيع علي خامنئي تؤكد أن ترامب كان على خطأ كبير. ترامب يصرح يوم أمس أو قبل أمس وهو يقول حينما شاهدت الناس يوم يكون، يعني أنا كنت أعتقد أنهم يكرهون علي خامنئي، فوجئت بأن هذه الملايين هم يحبونه. أخي عبد العزيز حينما يظهر من قرابة 15 مليون بشر يشيعون هذا الشهيد البطل، هذا الشهيد العظيم، هذا الشهيد الأممي، هذا الشهيد الذي فعلا كان حاضرا، هو حي حاضر وهو ميت حاضر وهو شهيد حاضر، هذا الشهيد البطل والذي حمل رسالة عظيمة، هي رسالة القرآن، رسالة الهداية، رسالة علي بن أبي طالب، رسالة الشهيد، رسالة كل عظمائنا في التاريخ الإسلامي، والذي فعلا الأمريكان الآن يعيدون حسابتهم وأوروبا تعيد حسابتهم. أكثر من 100 دولة شاركت على عكس ما حاولت أمريكا في الساعات الأولى، وتضغط على رؤسائها والبعثات الدبلوماسية في كل بلدان العالم، محاولين الضغط على الحكام وعلى الوزراء الخارجية في كل بلدان بمنع أي مشاركة، ولكن المفاجأة كانت أكبر. أكثر قرابة 40 رئيس دولة، وأيضا قول إلى 100 ما بين رئيس حكومة ورئيس برلمان، وكانت رسالة تحمل في طياتها العظمة. كانت مراسم التشيع تتعدى حدود الجنائز للعظماء، وأصبحت ظاهرة، أنا أعتبر أنها ظاهرة بشرية تعدى الأولى من نوعها بالتاريخ الحديث والمعاصر. لم تشهد أي ساعة عربية أو إسلامية أو إقليمية أو دولية حدث مثل هذا. ولعل التقديرات بأن عدد المشيعين وصل ما يقارب، هناك من يقول 20 مليون، ولكن التقديرات الأخيرة أنهم إلى 12 أو 15 مليون إنسان. إذا كانت عرفة وهي ترى من القمر وفيها 2 مليون، فما بالك بعشرة أضعاف من كان يتواجد على مكة عرفة، عشرة أضعاف هؤلاء الطوفان البشري. فحينما حملت معركتنا ومعركة إيران مع العدو الأمريكي الإسرائيلي طوفان الأقصى، اليوم نحن هذا الطوفان يتمثل في تشييع الشهيد علي خامنئي، ورسالتنا في نفس التوقيت كانت مهمة ومخيفة ومرعبة للعدو السعودي، وهي الإذن قادم والقوات المسلحة على رن إشارة ويظهر على الزناد. مجرد أن يعطي الضوء الأبيض الأخضر القائد حفظه الله، القوات المسلحة لن تتردد في تدمير قدرة السعودية. لا نحتاج إلى شهور وسنوات، ولا كما قالوا شهر أو شهرين وينتهون، لا، نحن وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع أن نفقد السعودية قدرتها العسكرية خلال ساعات من الهجمات العسكرية القوية على مطاراتهم وقدراتهم. وصلنا إلى قصورهم في الرياض، ووصلنا إلى مطاراتهم وإلى أهداف عسادة. أما اليوم كن على ثقة أن بنك أهدافنا توسع كثيرا، ونستطيع أن ننتقل الأهداف التي نفقد السعودية قدرتها.
0: جميل. إذن سيادة العميد، يعني نحن الآن أمام مرحلة حاسمة تقريبا، يعني من اليوم إلى الأربعاء بالكثير، يعني سنكون أمام طيران سيأتي أو سيصل إلى صنعاء. كان هناك مصادر تتحدث عن أنه اليوم أو غدا، وبعضها تقول بعد غدا. ما هو يعني هل يمكن القول بأنه بمجرد المحاولة، محاولة الإسقاط أو الاعتراف كما حصل قبل أمس، تكفي لأن تكون هناك عمليات موجعة للقوات المسلحة اليمنية، أم أنها فقط إذا مثلا شهدنا من ضمن السيناريوهات مثلا لا سمح الله استهداف الطائرة بشكل مباشر أو اختطافها أو منعها من الهبوط أو استهداف المطار، في هذه الحالة نتوقع ردة فعل عسكرية حاسمة؟ أما إذا لم يحدث هذا فربما لا رد فعل عسكري. كيف تنظر أنت إلى هذه المسألة؟
1: أخي عزيز، السعودية أولا تدرك ما معنى هذا الكلام، وتدرك أنه إذا حاولت استهداف الطائرة الإيرانية التي ستصل إلى صنعاء بوفدنا وعليها أيضا جزء من العالقين، هم يعرفون ويدركون أن أي خطأ مهما كان متدني لاستهداف هذه الطائرة، كان بالتحذير أو التهديد أو التوعد أو محاولة خطفها، كن على ثقة أننا لم تظهر النتائج. قد لا تصل الطائرة إلى الأرض إلا وستخدم قدراتنا العسكرية، وسنحرق السعودية ومن عليها، وسنعلم السعودية من هي اليمن وما هي الثورة وما هي المسيرة ومن هم أبطالها ومن هم قادتها. السعودية اليوم هي في اختبار كبير جدا وفي مربع لا تستطيع الخروج منه. أمريكا وإسرائيل تضغط عليها ويتعلم أن اليمن سيدمرها وسيدمر قدراتها بفضل الله عز وجل. صناعاتنا الحربية وصلت إلى المستوى الذي نستطيع به النيل من السعودية، فإذا أسقط الطائرة سنسقط الطيران السعودي بأكمله. إذا مات شهيد سنستبدل الشهيد بألف شهيد منهم، بألف واحد منهم. اليوم الطائرة التي ستصل إن شاء الله في هذه الأيام غدا أو بعد غدا هي ستكون طائرة العزة والكرامة، ستكون طائرة الشموخ والإباء. إذا وصلت إلى مطار صنعاء تكفيها فخرا وعزة أن من عليها أبطال ومن أتوا معها أبطال وطازموا أبطال، وأننا كسرنا الحصار وإيران كسرت الحصار. فليرينا ماذا، فلترين السعودية قوتها، قوتنا من قوة الله، إرادتنا من إرادة الله. أما هم قوتهم من قوة أمريكا، قوتهم من قوة إسرائيل، قوتهم من قوة الغرب واليهود الصهاينة. نحن نستجد قوتنا من الله عز وجل، وبالتالي حينما نهدد ونتوعد فكن على ثقه ان الرد سيكون في تلك الثواني. نحن نمتلك القدره من الرادارات والوسائط والوسائل العسكريه والدفاعيه التي نستطيع بها ان نراقب كل اجواء السعوديه، نراقب كل مطاراتها، اي تحرك في ارض السعوديه في كل جغرافيتها نستطيع ان نراقب تحرك الطيران أكان مدني أو عسكري، حتى تلك الطائرات التي تزود الطيران الحربي الأجنبي بالوجود على أجوائهم نستطيع مراقبتها ونحدد هويتها، وبالتالي نستطيع أن نتعامل مع السعودية معاملة عسكرية بحتة إلى أعلى مستوى. نستطيع أن نفقد السعودية فلتكن عارفة حتى الطائرات التي ستقوم باستهداف الطائرات أؤكد لك أنها لن تستطيع العودة إلى السعودية. إذا لم تفعل فهذا سندمرها وسنضربها. الضربات التي كانت من اليمن لهذا الطيران دائما تكون ضربة تحذيرية، الغرض منها إدراك الطيارين أو نعلم الطيارين أننا نراقب تحركهم وأننا نراقب مسار الطيران ونعرف ما هي الطيران وصواريخكم وأسلحتكم وقدرتكم المسافات التي ستصلون إليها، وبالتالي الغرض منها هو إبعادهم من أرضنا وأجوائنا ونمنعهم من أن ينالوا من الطائرة الإيرانية أو إجبارها على المغادرة. فهذه نتائج، هذه هي أسلوب المعركة الجوية في كل جيوش العالم. أما في الجولة القادمة إذا تعرضت الطائرة لضرب أو استهداف أو إجبار أو خطف كن على ثقة أن الطيران السعودي لن يعود إلى مطاره، وسيكون البديل إما أن تسقط على أرضهم أو أن تدمر أو أن نأسر الطيارين الذين سيحاولون التعامل معها. أما أبطالنا فإن سقطوا فهم شهداء عظماء، وإن وصلوا فلهم الفخر والعزة والامتنان. قواتنا المسلحة في عبد العزيز اليوم ما بفضل الله عز وجل وبرضى السياسة السيد القائد حفظه الله سيد عبد الملك وصلت إلى المستوى الذي نستطيع به أن نؤكد للعالم ونؤكد لشعبنا أننا نمتلك من القوة ما يحقق لنا النصر وما يحقق لنا السيادة.
0: نعم سيد العميد، ماذا يعني أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران؟
1: تحدي الكسر الحصار. إذا كانت ما يدعون بحكومة عدن أو حكومة مارب وهم يقولون أن إيران انتهك السيادة، من انتهك السيادة اليمنية؟ ألا يستحون من هذا التصريح؟ ألا لن يعد لديهم حمرة الخجل حينما يتكلمون هكذا؟ نحن بفضل الله الجزء الأكبر من شعبنا ومن أبناء معارضهم في صنعاء وفي مناطقنا المحررة، أما هم رئيسهم وكل أبنائهم وكل مرتزقتهم هم بأيدي سعودية، لا يستطيع منهم واحد أن يطلق نخس واحد أو حرب واحد إلا بعد أن يؤذن لهم من المخابرات السعودية أو الإسرائيلية. أما نحن بفضل الله عز وجل نتكلم بحرية، نهدد بحرية، نتوعد ونحن عند قولنا حينما نتوعد. فكل على ثقة أن شعبنا اليوم وهو شعب العزة وشعب الكرامة يستطيع أن يحافظ على ما اكتسبه من مكاسب سياسية وعسكرية، ويستطيع أن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه من القدرات العسكرية، وأي تهديد أو توعد من آل سعود أو غيرهم أو مرتزقتهم أو خواتهم كن عافية أنها لا تهزنا ولا كما قال الشهيد يا في العربات يا جبل ما يهزك ريح، هؤلاء عبارة عن دخل فقاعات لا قيمة لها ولا ثمن لها، تحمل ريحة جيفة هم آل سعود. أما نحن وبالله الحمد والظل عز وجل إذا قلنا نفذنا وإذا توعدنا ونفذنا وعودنا وإذا عهدنا نفذنا عهدنا. أما هؤلاء فأنا أعتبر أنهم لا يحق لهم التكلم. السعودية تقول أن الطيران الإيراني يهدد مصالح السعودية، أي تهديد أي دناءة في حتى في تصريحاتهم، لا يمتلكون أدنى مستوى للدبلوماسية العسكرية ولا السياسية في حديثهم حينما يقولون هذا الكلام، وهو رخيص جدا حينما يقولون أن إيران هي تهدد وأن الحوثيين يهددون مصالح إيران. من يهدد من؟ أنتم تهددوننا، أنتم دمرتم قتلتم شعبنا، أنتم دمرتم قدر شعبنا، قتلتم أطفالنا، قتلتم نساءنا، دمرتم مساجدنا، لم تتركوا شيء إلا ودمرتوا. الحمد لله رب العالمين، الله أعطانا القدرة وأعطانا الكفاءة وأعطانا كل الإمكانيات وساندنا في كل قدراتنا، ساندنا في موادنا، ساندنا في شعبنا، ساندنا في جيشنا، ووصلنا إلى هذا المستوى نستطيع أن نتعافى في غضون ساعات من أي حملة تقوم. إن قامت السعودية بحملة ضدنا كنا على ثقة أن هذه الحملة محكم عليها بالإعدام. البديع هذاك اليوم والملايين من أبنائنا وهم المرأة التي جهزتها مراكز التعبية، أكثر من 1,500,000 جندي بطل مجاهد تدرب على كل الأسلحة وقادر أن يخوض المعركة البرية بكل امتياز على حدود السعودية. اليوم قواتنا تتواجد في نجران وفي جيزان وفي عزير وما زالت محافظة على أماكنها. أما المعركة القادمة قل إن شاء الله أنها ستكون التحرير لعسير ونجران وجيزان، وأن نفقد السعودية خاصة أن كل نفطها اليوم في ينبع ولم يعد لها شيء. اليوم نحن نقول أن السيد القائد حفظه الله أعد الدولة اليمنية لكل الظروف ولكل التوقعات ولكل التحضير والاحتمالات وبأجوائها. فالدولة اليمنية اليوم بنيت بناء علميا وعمليا ومنهجيا واقتصاديا وجغرافيا، وعلى رأس كل ذلك القوة العسكرية، وهي الأوفر حظا في الدولة كأساس لبناء كل نواحي الحياة في الدولة. وهذا ما جعل أمر اليمن صعبا على أمريكا وصعبا على السعودية وعربائها. وأنا أؤكد لك اليوم أن الانهيار اليوم الأخلاقي لدى آل سعود بدأ العالم يدركه، وبدأ العالم يشعر أن هذا الكيان هو صناعة إسرائيلية يهودية أمريكية، وأن اليمن توفقت. حاولت السعودية منذ بدء الهدنة الهشة منذ أكثر من قرابة 4 سنوات أن تعيد هذه الهدنة. نحن نعلم ماذا تريد السعودية، هي كانت تريد ترتيب أوراقها العسكرية، تعويض استعراض الخسائر التي خسرتها والنقص في قدراتها العسكرية التي كشفت خلال حربها مع اليمن. السعودية عريت، السعودية كشفت أمام العالم كما كشفت أمريكا أمام العالم من قبل إيران، واستطاعت إيران وحزب الله وغزة واليمن والعراق أن تكشف النقاط الهامة التي كان يحاول العدو الأمريكي أن يخفيها عن العالم، وهي نقاط الضعف البحرية والطيران. واستطاعت إيران فعلا أن تمرغ أنف أمريكا وأن تضرب أمريكا في وجع وأن تدمر أكثر من 14 قاعدة أمريكا. اليوم بلادنا ويتعزز من موقفها في محور المقاومة، وأوراقنا التي نستخدمها البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، بلادنا اليوم مؤهلة لأن تكون القوة العظمى في المنطقة كما هو الحال في إيران. فاليمن تشكل قوة إضافية لمحور المقاومة، وما حددناه من مستوى إنجاز في صناعتنا العسكرية ويعد بفضل الله عز وجل ليس فقط اليمنيين وإنما لكل أحرار العالم ولكل أحرار المقاومة. الحمد لله اليوم التشيع الرسمي والكبير والجماهيري الذي شهدته إيران للشهيد القائد كما قلت لك ظاهرة بشرية سترى من الفضاء كحشود بشرية عظيمة، وهي رسالة عظيمة وآية من آيات الله عز وجل لكل العالم على رأسهم الأعداء وحلفائهم، أن شعب إيران وشعبنا اليمني العظيم وقادتهم العظماء الشهيد القائد علي خامنئي وأيضا الشهيد القائد الجديد مجتبى، كل هؤلاء تغيرت معهم كل الموازين وتغيرت معهم كل المعادلات والأراضي العسكرية. فعلى العدو السعودي أن يدرك أن بياننا العسكري جاد، وأن الساعات القادمة والأيام القادمة لجولة قادمة على السعودية أن تستعد للهلاك إذا حاولت أن ترتكب أي خطأ لن تكون جواب سابقة. الجولة القادمة ستحمل معها مفاجآت ستصرع بها السعودية، وسينزل العالم للمفاجآت التي ستقدمها اليمن في الجولة القادمة.
0: إذن هذه نعمة كبيرة ونقطة مهمة أيضا على طريق الانتصار، يعني أن يتحرك الشعب اليمني والجيش والقوات المسلحة اليمنية ومعهم الأشقاء لكسر الحصار بهذه الطريقة. ما هو السيناريوهات المعركة القادمة المحتملة؟ ما هي نطاقات المواجهة العسكرية المحتملة؟ وما مدى كفاءة القوات المسلحة في كل نطاق من هذه النطاقات؟
1: اليوم قوتنا تتمثل في ما حققناه من صناعات عسكرية. أولا من ناحية القوة البشرية تتمثل في عظمة قادتنا على كل المرحلة منذ ثورة 21 سبتمبر، وهو السيد القائد حفظه الله والذي فعلا وضع السطور الأولى، وضع البصمة التي لن تتغير، وهي بصمة إنتاج الدولة والاعتماد على نفسها، بصمة التفوق العسكري، بصمة القدرة على المفاوضة والمشاركة. اليوم السيد القائد يعد من أولئك القادة العظماء الذين فعلا صدقوا ما لم يتحقق اليمن منذ عقود طويلة منذ مئات السنين، استطاع أن يفرض إرادة الشعب اليمني وأن يفرض إرادته وأن يوصل هذا الشعب إلى المستوى الذي يستطيع به المواجهة المحتمل الاحتمالات للمعركة القادمة، أن السعودية سترتكب حماقة، وأنا أتوقع ذلك خلالها، كما تحاول أمريكا اليوم أن تسترد أمريكا، وإيران تضرب أمريكا وتكرر ضرباتها رغم ما هي فيه من ألم وحزن وتشجيع، إلا أنها ما زالت مراقبة وما زالت تنفذ أعمال عسكرية. حتى تصريحات ترامب الأخيرة وقبل أمس وهو يقول نحن سمحنا أن تكون أسبوع تشجيع ولو أردنا أن نبيد الجميع لأبدناهم، يعني رجل يتكلم عقله أعزك الله وأنت بالكرامة ومن يسمعنا عقله وحذاءه في درجة واحدة لا فرق بينهما. أما السيناريو القادم أي خطأ أي خطأ مهما كان تدنيه ومستوى يهدد طيارينا أو يهدد الوفد أو يهدد الطائرة الإيرانية أو من يصل إلى مطار صنعاء، كن على ثقة أن الرد سيكون برا وبحرا وجوا، وحينها ستدرك السعودية أنها ارتكبت الخطأ الكبير القاتل، وقد تكون بداية النهاية لهم. اليمن جاهزة، بحريتنا جاهزة، لن تكون ردا بصواريخ وإنما ستكون ردا بالبحرية وبالجو وبالدفاع الجوي وبالطيران المسير وبكل صنوف قواتنا وبصواريخ البالكتية المتنوعة التي ستصل إلى أكثر من 2000 كيلو لأطرافها. سنحترم السعودية من قدراتها التي ظلت تحافظ عليها وستحاول عليها أكثر من 80 عاما. سنعيد السعودية إلى حقيقتها الأولى وإلى من صنعها أولا اليهود والنصارى وإسرائيل. السعودية اليوم هي في مربع خطير، فإذا ارتكبت أي حماقة ضد وفدنا أو طائراتنا أو حاولت أن تستمر في تهديدها، لأنه لن نهدد أكثر من بياننا العسكري، ترجمتنا لهذا البيان ستكون ميدانية وعملية. سيدرك النظام السعودي وحلفائه أنهم ارتكبوا الخطأ الأكبر، ستتحرر أراضينا في الجنوب وفي الشرق، سيحرر كل أبناء شعبنا. لعل اليوم التحرك الجماهيري والشعبي في محافظات المحتلة بات ظاهرا من الاعتصامات ومن حرق صور سلمان والمجرم والده، هذه كلها رسائل مهمة أن الشعب رفض النظام ورفض آل سعود ورفض سياستهم، فما بالك في صنعاء اليوم وهي السند الأكبر لهم. نحن سند لإخواننا في الجنوب، سند لإخواننا في مارب، عليهم أن يدركوا أن سلاحنا وقوتنا وما وصلنا إليه هو في سبيل تحرير أرضنا، خلافاتنا قد تحل. نحن يمنيون لا نسمح لآل سعود واليهودي أو صهيوني أو أحد خنازير في الخليج أن يتدخل في شيء. نحن نستطيع أن نحل مشاكلنا، سمينا حكماء العالم، اليمن هم الحكماء العظماء يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم، فليتركونا لحالنا. ولكن السعودية لم يسمح لها، هي أمرها بيد أمريكا وأمرها بيد إسرائيل واليهود، ونحن جاهزون ومستعدون أي سيناريو قادم عسكري. أنا أؤكد لك أن قواتنا جاهزة، كان على أي مستوى وأي كانت تكتيكيا أو تعبويا أو استراتيجيا، فكل قواتنا وكل صنوف تشكيلاتنا العسكرية جاهزة في البر والبحر والجو والصاروخية والمسير، كلها بفضل الله جاهزة، ونستطيع أن نخوض حرب إلكترونية على أعلى مستوى إذا كانت السعودية ترى في نفسها أنها متفوقة. فحربنا ضد إسرائيل وأمريكا كانت أكبر رسالة، أننا تفوقنا على راداراتهم، تفوقنا على طائراتهم، تفوقنا على حاملات طائراتهم، استطعنا أن نضرب وأن ندمر وأن نحرق وأن نختار أهداف نوعية وحساسة، حتى وإن لم يعلن عبر إسرائيل أو السعودية إلا أنه النتائج كانت مرضية بالنسبة لنا. وبفضل الله عز وجل السيناريو القادم هو انتصار اليمن واليمنيين ورفع راية الحق على كل المنطقة.
0: نعم، إذن في هذه الحالة أو على هذا الحال كيف ستتحمل السعودية كل هذا الضغط؟
1: أمريكا ستساعدها، أما ضغطها هي لا تتحمل حتى تدريب الضغط التاسع. الضغوطات الأمريكية السعودية هي فارضة نفسها، ويستطيع أي سعودي أو أمير أو سياسي أن يقول هؤلاء هم عبيد لأمريكا، عبيد لإسرائيل، عزك الله، أحذية رخيصة لأنظمة للنظام الأمريكي واليهودي، ولا يستطيعون أن يقولوا شيء. اليوم ما يؤرق السعودية ويهمها ويجننها ويؤرق نومها هي اليمن. اليمن وصل في 9 سنوات إلى هذا المستوى، فما بالك لو كانت اليمن غير محاصرة، لو كانت اليمن تمتلك الحلفاء الأقرب لها وتمتلك علاجات كبيرة مع دول أخرى، كيف سيكون الحال؟ السعودية اليوم تعلم علم اليقين أن القوة الفارضة نفسها في المنطقة هي القوة اليمنية، رغم غنى السعودية ورغم امتلاكها لكل وسائل العزة ووسائل البناء والإعمار والتطور، إلا أنها لم تستطع أن توظفها بشيء، هي وظفتها في العقالات والبتشات العباءات بملايين الدولارات، ولم توظفها في بناء الإنسان، هي بنت الإنسان الأمريكي، بنت المواطن اليهودي المحتل ولم تبني المواطن العربي. أؤكد لك أيضا أن الوعي العربي اليوم لدى الشعوب العربية صار مهم وصار كبير، حتى داخل الأرض السعودية من أبنائنا من نجد والحجاز ومن كثير من الذين يتواجدون على أرض السعودية وأرض نجد والحجاز كلهم يعون ما يحصل ويدركون تماما أن السعودية تسير بهم إلى الهاوية. هذه المرحلة تعد من أصعب المراحل في حياة أمتنا العربية، وخاصة أن وعيها العربية اليوم بات حاضرا، وحينما نقول أكثر من 100 وفد شارك في تشييع السيد الغني هي أبلغ رسالة أننا على الحق وأن إيران على الحق وأن غزة على الحق وأن لبنان على الحق وأن فلسطين والعراق على حق. فرغم كل الضغوطات التي ستمارسها أمريكا على السعودية ولا تستطيع أن تقول لا، إلا أننا جاهزون ومستعدون، وستكون أيضا كل ردودنا قوية كما قلت لك، تتمثل عظمتنا في قادتنا وسلاحنا وشعبنا العظيم الذي ظل منذ بدء منذ حربنا مع العدو الإسرائيلي وحرب غزة من 31 أكتوبر 2023 وتلك الملايين التي كانت تخرج كل أسبوع لمناصرة القضية ومناصرة أهلنا في غزة ومناصرة أهلنا في لبنان، اليوم ورغم المؤامرة على لبنان ورغم التآمر من أمام

0: تم بوجود بفضل الله عز وجل وحكمة القادة العظماء من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى غزة إلى العراق، كل هؤلاء الجاهزين لخوض المعركة القادمة. فالجولة القادمة ستكون على مستوى الأمة العربية بأكملها، وأمننا القومي اليوم محكوم بالقوة اليمنية والقوة الإيرانية والقوة في لبنان. فأثبتنا وأكدنا للعالم أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولن يتم الأمن القومي العربي إلا باليمن أن يكون شريكا فيه. نحن نسيطر على بوابة جبل المندب وهي أوخم وأخطر بوابة في العالم، وأهلنا وإخواننا وأشجاؤنا في إيران يحكمون السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي البوابتين الأخطر على الكرة الأرضية هي بأيدي رجال وبأيدي عظماء نستطيع فيها أن نفرض معادلات عسكرية وأن نغير موازين القوة في العالم.
1: نعم، إذن رسالتك الأخيرة للشعب اليمني للقوات المسلحة للناس في مرحلة إن نبدو أننا على أعتاب متغيرات غير عادية خلال الأيام القادمة على الأقل.
0: لكل أبناء شعبنا العظيم ولكل أحرار أمتنا العظيمة عليكم أن تعلموا علم اليقين أن بلادنا وأن قوتنا اليوم هي في عظمة شعبنا، في عظمة أبنائنا، في عظمة أمتنا، في عظمة قادتنا. فلنكن كلنا خلف قائدنا السيد عبد الملك بدر العودي، وخلف جيشنا، وخلف أبطالنا، وخلف قادتنا اليوم عظمة أمتنا وعظمة شعبنا بعظمة الشعب بجماهير شعبنا العظيمة التي تخرج لمناصرة جيشنا ولمساندة جيشنا في قراراته. نحن مع السيد القائد حزب الله، نحن مع كل قراراته، نحن مع كل ما يتخذ من قرار السيد القائد حزب الله منذ ثورة 21 سبتمبر، وكل القرارات كلها كانت هادفة لبناء الدولة. اليوم دولتنا وعدت للحرب كما وعدت للبناء والسلم، يد تحمي ويد تبني كما أشار إلى ذلك ووضح الشهيد الصماد. فنحن اليوم بنينا ويدنا على الزناد، ونستطيع أن نخوض المعركة على ثقة أننا نمتلك السلاح الذي نستطيع به أن ندمر السعودية وأن ندمر قدراتها. ولعل الحرب الماضية كانت أكبر رسالة، أنتم الشعب العظيم، أنتم الشعب المجاهد، كل شعبنا العظيم في شمالنا وفي جنوبنا وشرقنا، كلنا نهدف إلى أن يكون وطننا هو الأعظم، وأن يكون الجواز اليمني هو الجواز الذي يحميك، وكلمة الجمهورية اليمنية نافذة في كل مطار دعم، لا أن يهان في أي مطار. سيدرك كل أبناء اليمن اللي في الخارج أو الداخل أن اليمن تسعى لكرامة كل اليمنيين ولكرامة كل المسلمين والعرب، وإن شاء الله أن نكون دائما وحاذرا في كل خروجنا وفي كل مظاهراتنا وفي كل تصعيداتنا الجماهيرية، وأن تكون بنادقنا وأيدينا على الزناد في أي لحظة في أي ثانية يطلب الدعم والإسناد، نكون كلنا في الميادين كلنا في المواقع. وفقكم الله جميعا.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن المجاهد العزيز العميد عابد الثور الخبير والمتحدث العسكري، شكرا جزيلا لك سيادة.
0: حياكم الله، وفقكم الله، حفظكم الله،
1: يعطيكم العافية، وفق الله الجميع، شكرا لك سيد الكريم. إذن بشروحنا الأعزاء مستمرين معكم مستمعينا ومتابعينا، أسعد الشعبي في حصاد الهدهد.

0: شكرا للزميل عبد العزيز القدمي، وهذا حصاد الهدهد. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يحث اللجان البرلمانية على متابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس. لإنهاء العدوان والحصار، القبائل اليمنية تواصل اللقاءات المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية. شهداء وجرحى في تصعيد للعدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. وسط مشاركة حشود غفيرة ووفود خارجية، إيران تواصل لليوم الرابع مراسم تشييع الشهيد خامنئي. والصين تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار والعقوبات على كوبا، مؤكدة الدعم لسيادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس اليوم على سير أداء الأعمال في اللجان، واستمع خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان النقل والاتصالات والشؤون المالية والتنمية والنفط والثروات المعدنية من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس إلى سير الأداء. حث الراعي اللجان الدائمة على إنجاز الأعمال المناطة بهم ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس التي سبق وأن التزمت بها الحكومة مع موافاة المجلس بنتائج ذلك. تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015، واصلت القبائل في مديريات عدة من محافظات صنعاء، مأرب، البيضاء، دمار، الحديدة، حجة وصعدة اليوم اللقاءات القبلية المسلحة إعلانا للنفير العام وللجهوزية القتالية ورفضا للجبهات بقوافل المال والرجال. المشاركون أعلنوا الاستعداد الكامل لخوض المواجهة والتفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لتحرير اليمن وإنهاء المعاناة ولاستعادة الثروات المنهوبة والقرار المصادر ولمنع التدخلات الخارجية في شؤون شعبه. كما شكروا الموقف الإنساني والإيماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية المساند للشعب اليمني منذ اليوم الأول للعدوان والحصار، وآخر ذلك هو موقف كسر الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي وإعادة أكثر من 200 جريح ومريض كانوا عالقين خارج البلاد منذ سنوات. استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل اعتداءات العدو الصهيوني على المدنيين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. سياسيا، رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة بتقديم استقالتها، مؤكدة أن ذلك يعكس الجدية والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. بدوره أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة أثبتت بأنها جادة في تنفيذ التعهدات بشأن تسليم إدارة قطاع غزة إلى إدارة وطنية، وهو ما يقطع الطريق على الذرائع الإسرائيلية. في الضفة الغربية أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن للمواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 4 عمال في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، كما اقتحمت مناطق عدة في محافظة رام الله والبيرة وبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. في لبنان استشهد 4 مدنيين بينهم مديرة مدرسة اليوم جراء غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت مركبة ببلدة النبطية الفوق جنوب البلاد، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل تشهده المناطق الحدودية بسلسلة من الغارات وبقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتفجير عدد من المنازل. وسط صمت من السلطات السورية الحالية، توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من ناقلتي جند اليوم إلى موقع سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا قادمة من بوابة تل أبو الجيتار. كما توغلت دورية أخرى في محيط قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتنفيذ وإقامة حاجز تفتيش على الطريق المؤدي إلى القرية. بمشاركة وفود خارجية من أكثر من 124 دولة، تتواصل في إيران ولليوم الرابع على التوالي مراسم تشييع المرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم انطلاق موكب تشييع لجثمان خامنئي وعدد من أفراد عائلته، وبدأ مساره في شوارع طهران وسط مشاركة حشود غفيرة من المشيعين. من المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم، حيث هناك ستقام مراسم أخرى غدا الثلاثاء، ثم ينقل جوا إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء، ثم يدفن يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. في السياق ذاته، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر حضور الشعب الإيراني بأعلام حمراء وشعارات الثأر للدماء في تشييع القائد الشهيد، اعتبر ذلك رسالة صريحة من الشعب إلى أعداء هذا الوطن. وبدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر كاليباف أن الجمهورية الإسلامية خرجت من المرحلة الراهنة أكثر صلابة وثباتا، وشدد على أن دماء القادة الشهداء لن تذهب هدرا، وأن المعتدين على إيران سوف يلقون جزاء أعمالهم. من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف على أن مطلب الشعب الإيراني بمعاقبة المسؤولين عن الاغتيالات إنما يمثل واجبا سياديا سوف تعمل الدولة على تحقيقه وفق رؤية استراتيجية. فيما أكد مستشار قائد ثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أنه وبعد عقود خمسة ما تزال الأمة الإيرانية العظيمة بالثبات وبالإيمان نفسيهما اللذين تحلت بهما في بدايات الثورة، وأنه بعد خمسة عقود ما تزال الأمة الإيرانية تردد شعاراتها المدوية ضد أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب. وفي ظل الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ أكثر من ستة عقود، دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقف الفوري لسياسة الحصار والقصر والضغوط المفروضة على كوبا، مؤكدة دعمها الثابت لسيادة الدولة الكوبية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغز اليوم، قال إنه سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، مؤكدا أن كوبا تتوجه إلى الأمم المتحدة وهي تحمل حقيقة شعبها وقوة القانون الدولي من أجل إدانة ما وصفه بالإجراءات العدائية الأمريكية والدفاع عن حقها السيادي في العيش دون حصار أو ضغوط أو عقوبات جماعية، مجددا التأكيد على أن كوبا ليست تهديدا بل إن الحصار المفروض عليها هو التهديد الحقيقي. بهذا سمعنا الأكارم ينتهي حصاد الهدهد. قدمت لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أهلا ومرحبا بكم. لكي يبقى الوطن شامخا آمنا وتظل الجبهة الداخلية محصنة ضد كل تهديد وخطر، يواصل رجال الأمن بذل الجهود الاستثنائية لقطع دابر الإجرام وإفشال مخططات التخريب والتهريب. وفي خدمة الشعب نرصد لكم ثمرة هذه الجهود والنجاحات خلال الأسبوع المنصرم، والتي كانت على النحو التالي. خلال عملية تنسيقية نوعية، تمكنت إدارة أمن منطقة بني الحارث الغربية بأمانة العاصمة بالتعاون مع استخبارات الشرطة ومباحث العاصمة من ضبط المتهم الثاني المدعو سليم الضاوي المتورط في جريمة القتل والسرقة والتعذيب البشعة التي راح ضحيتها المواطن يحيى الحياسي وزوجته بقرية بني عاصم. وجاء ذلك استكمالا لضبط المتهم الأول مطلع الشهر الجاري. وامتدادا بسرعة كشف وضبط الجناه، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية خمر في محافظة عمران من إلقاء القبض على متهم أقدم على طعن أحد المعلمين أمام بوابة مدرسة قصر الشياح بآلة حادة إثر مشدة كلامية، وذلك بعد ساعات قليلة من فراره. وفي سياق صون المجتمع من آفة المخدرات ومكافحة التهريب، نفذت النيابة العامة بمحافظة صعدة بالتعاون مع إدارة الأمن ومكافحة المخدرات عملية إتلاف كبرى عبر الحرق ل 27 طنا و 789 كيلو جراما من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليون حبة مخدرة من نوع بريغابالين، والتي تم ضبطها مسبقا أثناء محاولة تهريبها للأراضي السعودية عبر مناطق سيطرة المرتزقة. وعلى ذات الصعيد في محافظة مارب، تمكنت وحدة مكافحة التهريب من إحباط محاولات تهريب وضبط مبالغ مالية من العملة المزيفة والعملة غير القانونية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من حبوب الدواء المهربة وغيرها من المواد. وفي محافظة إب ضبطت قوات النجدة باصا على متنه كميات كبيرة من أنبولات الأدوية البشرية المهربة مجهولة المصدر، بينما أحبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء في مديريتي صعفان وبني ظبيان تهريب شاحنتين وسيارتين عثر على متنهم على سجائر بقرطاس ضريبي مزيف وأجهزة اتصال لاسلكي واي فاي ممنوع. وفي سبيل استعادة المسروقات وتأمين ممتلكات المواطنين، حقق أمن محافظة صعدة إنجازات واسعة شملت ضبط المتهمين واستعادة 4 سيارات ودراجتين ناريتين وبندقية ومسروقات أخرى. وفي ذات السياق بمحافظة الجوف، باشرت الفرق الأمنية بمديرية الحزم رصد وتتبع بلاغ سرقة، وتمكنت من استعادة سيارة وإحالة ملفها للجهة القانونية. وفي النجاحات الأمنية والخدمية، سطرت قوات النجدة بأمانة العاصمة نجاحات بارزة وضبطيات رقابية عبر دورياتها ونقاطها، تمثلت في القبض على 31 مطلوبا للأجهزة الأمنية والقضائية في قضايا جنائية. وفي سبيل ضبط الحوادث وفرار الجناة، تمكنت شرطة مرور محافظة صعدة من تتبع وضبط سائق سيارة هرب عقب دهسه لمواطن مسن في سوق الليل بمديرية سحار، وعمد الجاني لإخفاء الجثة داخل حوش بمديرية صعدة، حيث نجح التحري برصده وضبطه مع مركبته والراكب الذي برفقته في مديرية حيدان خلال 48 ساعة. وعلى صعيد السلامة والخدمات المدنية، تلقت مصلحة الدفاع المدني بلاغا عن حادثة اختناق مأساوية داخل بئر مياه بقرب هجرة عبيدة في مديرية يريم بمحافظة إب نتيجة غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من شفاط وقود، حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين أثناء محاولات الإنقاذ التتابعية. وجددت المصلحة تحذيرها الصارم من تشغيل المولدات بالأماكن المغلقة. أما في محافظة البيضاء، فقد سيطرت فرق الإطفاء بكفاءة عالية على حريق عرضي شب بمطبخ أحد المنازل بمدينة البيضاء دون وقوع إصابات بشرية. وفي الجانب المعاملاتي، أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة المحويت 3554 وثيقة ثبوتية للمواطنين، توزعت بين بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة وزواج تسهيلا لمعاملات المجتمع. بهكذا إنجازات مستمعين الكرام تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع، قرأها على حضراتكم علي القاضي. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الله ورعايته. إذاعة وطن 95.5 صوت وزارة الداخلية.

0: من جديد حيا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا تقريبا الحمد لله الآن قدو كل الأثير اليمني بيشارك معنا في البث، في معنا بعض الإذاعات مشغولة هذه الأيام ببعض التفاعلات الأخرى، لكن على بال ما تكمل إن شاء الله باقي معنا أسبوعين ثلاثة ويصبح كل الأثير اليمني مشارك في بث برنامج العدوان وحدنا. معي طبعا المستجدات التشيع، رمزية التشيع، الرسائل السياسية المهمة من خلال التشيع، وقبله بيان وزارة الخارجية في صنعاء. معي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الدكتور المجاهد الحبيب دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. السلام عليكم، حياكم الله.
1: حياكم الله وأبقاكم سيدي، شكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله سيدي. ما هي أهم وأبرز الرسائل السياسية من التشييع المهيب الذي تم خلال الأيام الماضية وما زال قائم إلى اليوم؟ ما زال هناك مراسم غدا، بعد غد هناك مراسم في العراق وفي النجف، ويوم الخميس سيوارى جثمان الشهيد سلام الله عليه الثراء. نحن سنركز على الجانب السياسي والرسائل السياسية للتشييع وحجم الوفود إلى آخره. دعنا نبدأ بالرسائل السياسية بشكل عام حول موضوع التشييع وما حدث فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نعزي الأمة وخاصة محور المقاومة الذي قدم هؤلاء الأعضاء في معركة الخلاص من الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائهم الإبستينيين على مستوى الأرض ككل. هذا أولا. ثانيا طبعا سؤالك، أنا أعتقد بأن هذا السؤال كبير وعظيم ونريد وقتا أكثر وأكثر، ولكني سأختصر الرسائل السياسية على النحو التالي. في هذا العزاء حضرت أكثر من 100 دولة، وهذا مهم جدا، وهذا هو إعلان الانتصار العظيم الذي حققه محور المقاومة بقيادة السيد الشهيد الإمام الخامنائي الذي حارب يا سيدي من أجل الخلاص لهذه الأمة بأمة المليارين، المليارين التي لم تستطع أن تقدم شيء لا لها ولا لإخوانها الفلسطينيين في حرب الإبادة، ولكن استطاع هذا الرجل العظيم أولا أن يرسل رسالة عالمية بأن المستضعفين على وجه هذه الأرض يمكن أن يحقق الانتصار على أكبر بواغيت الأرض وهي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. والدليل على ذلك اليمن عندما استطاع أن يهزم الجيش الأمريكي والقوات البحرية الكبرى الذي أتت أمريكا بجبهة وضريبها، المقاومة الفلسطينية العظيمة الذي صمدت هي وشعبها الفلسطيني داخل غزة رغم الإبادة في حدود 350 كيلو متر مربع، ولم تستطع أن تحقق الانتصار لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني. أيضا يا سيدي الرسائل الكبيرة جدا هو أن الأمريكي والإعلان العالمي في هذا التشييع أن أمريكا هزمت شر هزيمة. ثانيا وهو مهم جدا، الداخل الإيراني أكثر من 25 مليون إنسان يودعون هذا الرجل العظيم، أي بمعنى كان الأمريكي يعتمد على أن الشعب الإيراني سيخرج ضد النظام وضد الإمام الشهيد الخامنئي وضد شهداء إيران العظام، ولكنه خاب واستخاب، واليوم يهدد الدول لعدم حضور هذا التشييع لأنه إعلان انتصار على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائها. طبعا وهذا الانتصار الذي وضع الأمة العربية والإسلامية على شفا النصر العظيم، وهو إزالة إسرائيل وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وهذه هي الحتميات التي ذكرها السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله، كذلك حزب الله الذي استطاع بعد 15 شهرا من الصبر الاستراتيجي، فلو نقول في استجماع قوته، فقد هدم الكيان الصهيوني ولم يستطع أن يحقق أي انتصار. اليوم الرسالة السياسية الكبرى أن محور المقاومة أصبح حقيقة أمام المشروع الصهيوني الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى الذي تخاذلت هذه الأمة عن تحقيقه. وهذه هي الإشكالية الكبرى نحو هذه الأمة الذي ربط بالانبطاح والخنوع للمشروع الأمريكي الصهيوني اليوم، الذي يبحث عن الأمن، يبحث عن بقائه في المنطقة، يبحث عن ولو حتى 30% من مضيق هرمز، وصل إلى الحد إلى هذا. وهذا هي الرسائل السياسية الكبيرة، وخاصة عندما وقفت الوفود فكانت رسائل قرآنية سياسية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، فلكل دولة كان لها آية قرآنية. وهذا هو الرسالة الأخيرة الذي أعلنت إيران انتصار محور المقاومة على كل طواغيت الأرض بما فيهم الطواغيت الصغار في منطقة الخليج وخاصة السعودية.
0: جميل، هذه إذن مسألة مهمة جدا، وإيران اليوم أقوى مما كانت عليه. أنا بس كنت أشي أسألك يعني كيف تقرأ تصريح ترامب أمس لما قال تفاجأت أن بإيراني بيبكوا على الخامنئي؟
1: طبعا هذا هو المضحك المكي. اليوم ترامب يعزي نفسه أمام الملأ في هذا العالم عندما يقول تعجبت بأن هناك إيرانيون يبكون على من؟ على الإمام الخميني، الإمام الخامنئي رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي واصل حياته في الدنيا مع الآخرة وهو حي يرزق. أما ترامب فهو إلى الجحيم وهو يعزي نفسه، أولا لأنه خاض معركة لم يكن يتوقع بأن الهزيمة الكبرى ستكون من نصيبه، هذا هو أولا، وثانيا بأنه قد أودى بهذا العالم إلى أكبر أزمة اقتصادية إنسانية على وجه الأرض. أيضا يا سيدي استطاع محور المقاومة أولا أن يلقن ترامب بأن العنجهية والتي كان يتصف بها بأنه يستطيع أن يقوم بكل الأشياء، ولكنه أصبح جزما وسقط أمام محور المقاومة.
0: نعم.
1: الذي طبعا استطاع أن يوصل له رسالة حية عبر ماذا؟ عبر كل شاشات العالم وكل الإعلام العالمي الذي أعلن هزيمة أمريكا بقيادة ترامب وكذلك الكيان الصهيوني.
0: طبعا طلع ترامب يتابع كل التفاصيل يعني في التشيع. يعني هذا يعني أن التشيع له رمزيته السياسية من الناحية العالمية، بحيث أنه شخصية مثل ترامب وكثير من قيادات العالم تتابع تفاصيل هذا التشيع.
1: لماذا يا سيدي؟ هي ليست فقط ناحية سياسية أو حالة سياسية، هي حالة نفسية للهزيمة الذي كانت تكتنف الأمريكي بأنه لا يمكن أن يهزم بقوته، ولكن قوة الله الذي اتصف بها محور المقاومة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله هي الأسباب والرجال والدماء واللحوم التي ذهبت بهذه الصورة الكبيرة في عملية الإبادة، سواء كانت في غزة أو في اليمن أو في إيران أو في لبنان، هذه هي التي حسمت المعركة وحسمت النصر الإلهي العظيم، هذا هي الأهم. اليوم ماذا يحدث في العالم؟ اليوم تغيرت النظرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي ظلت تحكم العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إلى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. تغيرت كل الأشياء، السياسة، الاقتصاد، الأمن القومي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، التكنولوجيا، الطائرات، طبعا الجيل الخامس والسادس والسابع، لم يستطع أن يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقوة أولئك الرجال الذين ماذا يا سيدي؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم حب الله أولا وحبهم ثانيا ويحبون الله ولا يخافون لومة لائم. وهنا التي ليست هناك خطوط حمر ولا حسابات سياسية عند هؤلاء الرجال العظام الذي الله بعث هذا هذا المحور لكي يوري العالم بأن أمريكا كما قال إحدى المجاهدين في جبهة نجران أمريكا قشة. وكما قال السيد الشهيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أمريكا قشة. وبالفعل أثبت محور المقاومة بأن أمريكا ما هي إلا قشة لا تسوي شيء، ليس لها وزن وليس لها قدر عند الأمم، وخاصة عندما حضرت من أكثر من 100 دولة للتشييع.
0: دعني نقف عند هذا الرقم، يعني نتحدث عن وفود من أكثر من 100 دولة بعيد عن تفاصيل الوفود، لكن بينها أكثر من 40 وفد رفيع المستوى يعني تمثيل عالي، البقية وفود بتمثيل ما بين متوسط أو منخفض، المهم أنها ممثلة. نحن نتحدث عن 100 دولة في مرحلة كان هناك ضغط أمريكي كبير، والحضور بحد ذاته مشكلة يمثل دبلوماسية بالنسبة للبعض في مسألة عدم الحضور أو الحضور يعني، ومع ذلك حضرت 100 دولة. يعني لو افترضنا أنه ليس هناك ضغوط كم كانت يمكن ستحضر ربما كل دول العالم؟ ماذا يعني هذا بالتحديد يعني خصوصا مع هذه المرحلة؟
1: طبعا في هذه المرحلة اليوم العالم هو متغير الأقطاب أو متعدد الأقطاب، نظام عالمي
0: يعني سيما إذا قررنا الموضوع بتشيع مثلا رئيس إبراهيم رئيسي وهو رئيس دولة يعني مع نظرائه من الدول. تفضل.
1: نعم طبعا العالم اليوم هو عالم متغير، ولكن الأمريكي وضع في باله هو والصهيوني بأن العالم استاتيكي أي جامد لا يتغير، كون أمريكا والكيان الصهيوني يملك القوة النووية الذي ستدمر الأرض أكثر من 30 مرة، وتناسوا قوة الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله الثلة الذي حققت الانتصار لكل مظلوميات الأرض. فهذه الوفود الذي أتت من أكثر من 100 دولة أتت لكي تبارك لمن؟ ليس فقط لمحور المقاومة، ولكن لكل مستضعف على وجه الأرض الذي حكمته أمريكا بالحديد والنار والإبادة، وكذلك معه الكيان الصهيوني، وحتى على مستوى أوروبا وحتى على مستوى دول الخليج الذي دفعت التريليونات لتحقيق الانتصار لترامب ولنتنياهو. ها هم اليوم يسقطون ليس فقط من أعلى مكان مرتفع، ولكنهم يا سيدي يسقطون في وادي سحيق، وأنا في اعتقادي بأن نهاية هذا الوادي هي جهنم، كما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون الذين أخلصوا له في العبادة وعملوا بالجهاد، وهذا هو الأهم.
0: طيب دكتور، يعني إذا ما ذهبنا إلى الدول الحاضرة، يعني في دول من حضر دول على سبيل المثال بعض دول الخليج، يعني السعودية تحديدا يعني بتحارب إيران عندنا وذهبت لأداء العزاء في إيران، تشكو من إيران في المحافل الدولية وإعلامها، يعني تخيل أنه شنت حملة غير عادية من الإعلام السعودي ومرتزقته ضد حركة حماس عندما قدمت التعازي في الشهيد إبراهيم رئيسي وأيضا الشهيد سيد علي الخامنائي، واليوم الوفد السعودي في طهران يعني، وكثير من الدول الأخرى أيضا التي كانت تعد إيران حركة إرهابية أو دولة إرهابية ومارقة ولم تحضر يعني، واكتفت بتقديم ربما التعازي بالاتصال عند استشهاد أو وفاة الرئيس إبراهيم الرئيسي، لكنها حضرت اليوم. ما دلالات هذه المسألة بالتحديد؟
1: أنا في اعتقادي بأن هناك فريقين اليوم من حضروا إلى طبعا التشيع، منهم من هربوا وغسل العار الذي كانوا مشاركين فيه، وخاصة الدول الخليجية الذي تم استخدام أراضيها في الهجوم على إيران في الحرب على اليمن في في الحرب على فلسطين، في الحرب على لبنان، في الحرب على العراق، في الحرب على ليبيا، في الحرب على الصومال، على السودان، على كل الدول العربية من أجل تحقيق التطبيع مع الكيان الصهيوني والدخول في الاتفاقية الإبراهيمية. فهذه المشاريع التي أوقفها محور المقاومة جعل من هؤلاء الصغار أن يهربوا إلى الأمام والحضور إلى هذا طبعا التشيع، ما عدا عمان طبعا يا سيدي، ما عدا عمان، وهذا مهم جدا. فإيران عندما دخل الوفد السعودي كان له آية قرآنية، وعندما دخل الوفد العماني كان له آية قرآنية، وكذلك المقاومة في حزب الله في لبنان، وأيضا حتى على مستوى دولة لبنان، وأيضا على مستوى اليمن، وعلى مستوى العراق، وعلى مستوى فلسطين. هذه الآيات القرآنية كأنها يا سيدي تحكي أين كان موقف كل، يعني في كل واحد من هذه الوفود الذي دخلت طبعا لوداع السيد الشهيد الإمام الخامنئي، يعني أهم آية قرآنية، والله العظيم يا سيدي أمس أن عيني دمعت، خاصة عندما كانت الآية القرآنية على اليمن. ما قال السعودية أن هناك فئتان، أليس كذلك؟ تتقاتلان، فئة كافرة وفئة مؤمنة. وأين السعودية؟ أن وقفت السعودية مع الفئة الكافرة، وكذلك معظم دول الخليج طبعا ما عدا عمان. وعندما دخل الوفد العماني يا سيدي، محمد رسول الله والذين آمنوا معه،
0: نعم،
1: عمان. لماذا؟ لأنها اختارت الطريق الحق والصحيح الذي أدخلها اليوم التاريخ من أوسع أبوابه. وأيضا المقاومة الفلسطينية رجال صدقوا مع عهد الله عليه، وكذلك مقاومة لبنان طبعا إنما وليكم الله ورسوله. ولكن الآية التي كانت لليمن، أنا أعتقد بأن إيران هي الدولة الوحيدة الذي عرفت بأن هذا الشعب هو العربي الأصيل الذي وقف وقفة الأمة العربية الأصيلة ووقفة العروبة الأصيلة منذ القدم، وليس فقط يعني من 1400 سنة وعيد يا سيدي، بل من قبل هذا. هذه الأمة اليمن العربية الأصيلة منبع العروبة والأصالة، عندما قال وكأين من نبي جاتل معه ربيون يا سيدي، هذه والله يا سيدي لم أكن أعرف بأن اليمنيون أصبحوا اليوم ربيون يا سيدي. هذا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا. لماذا يا سيدي؟ ومهما كانت النتائج فقد خاضوا غمار الحرب، حرب الخلاص من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، واستطاعوا أن يحققوا الانتصار. وإيران هي الدولة الوحيدة الذي عرفت هذا البلد العظيم بأنه عظيم بقيادته، بجيشه، بشعبه العظيم الذي ملأ الساحات لعامين لم يتخلى عن أخوها الفلسطيني الذي تم إبادته. ولكن اليوم عندما تنظر إلى هذه الأمة أين كان مسارها؟ فتح أراضيها لوصول الغذاء والماء وكل شيء للكيان الصهيوني، حيث كان محور المقاومة وخاصة اليمن الذي حاصر الكيان الصهيوني لمدة عامين وجعل أم الرشراش لا يدخل فيها فلسا واحدة. ولكن تلك هذه الأمة الذي دخلت مع الكافر حسب الآية القرآنية الذي ذكرها ذلك المجرئ، وكأن إيران وضعت النقاط على الحروف على مستوى كل دولة وخاصة تركيا. الكل يعرف الذي سكت أقل شيء أنه سكت قال وله أجر، ولكن القتال والمشاركة في القتال كان أفضل وسيكون الأجر أكبر وأكبر. حتى على مستوى العراق، المقاومة العراقية وعندما دخلت الحكومة العراقية وغير ذلك، هنا تكمن منبع محور المقاومة، هذا المحور الذي أعطى الحرية لكل إنسان عربي ومسلم على وجه الأرض. اليوم يأخذ الاعتبار لكل إنسان مسلم حتى على مستوى يا سيدي العالم الذي غير رأيه على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
0: نعم. طيب دكتور محمد، يعني إذا ما أردنا أن نعود إلى بيان وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، البعض يقول لا يكاد يفرق بين بيان وزارة الخارجية وبيان القوات المسلحة، لكن دعني قبل أن أسألك عن بيان الخارجية أسألك عن قراءتك لرمزية ما حدث من عملية كسر للحصار عبر الطائرة الإيرانية. وفد يمني يزور طهران للمشاركة في عزاء السيد الشهيد علي الخامنائي، وفد رسمي وشعبي، كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين ومشايخ القبائل والسلطات المحلية والقيادات السياسية والفنانين والناشطين إلى آخره. كيف تقرأ هذه الزيارة أولا، ثم ثانيا ما هي قراءتك لبيان القوات المسلحة وبيان ما يسمى بالتحالف؟
1: طبعا أولا عندما نتكلم عن الطائرة التي دخلت اليمن، سيدي، هذا يثبت على أن وحدة الساحات وأن غرفة العمليات المشتركة رغم عملية طبعا توديع الشهيد القائد السيد الإمام الخامنائي رضوان الله عليه وعلى السلام الله، كان يعتقد الأمريكي والصهيوني وحتى على مستوى الدول العربية وخاصة الخليجية مع دعما طبعا وكذلك حتى على مستوى أوروبا، لأن إيران اليوم ومحور المقاومة مشغولون بالتوديع، ولكن كانت عملية صاعقة للولايات المتحدة الأمريكية ولكل وخاصة العدو السعودي الذي كان يعتقد بأن حصاره لهذا الشعب العظيم سيستمر إلى ما لا نهاية. وهنا كأن العملية خرجت من غرفة العمليات بأن تأتي الطائرة بأولئك الجرحى والذين ظلوا خارج البلاد لأكثر من عام، وأتوا على الطائرة العمانية وكسر الحصار الأمريكي الذي هو في الأصل أمريكي صهيوني طبعا وسعودي ممول وغير ذلك. طبعا هناك رسالتان عندما قامت إيران بكسر طبعا الحصار ودخول الطائرة ووصولها إلى مطار صنعاء، كأن صنعاء قالت لطهران فلتدخل الطائرة ولم يمسكم أي أذى. هنا أطلقت القوة الجيش اليمني العظيم طبعا الدفاعات الجوية، والذي أدى إلى رحيل وفرار الطيران السعودي، هو ليس سعودي هو أمريكي بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا. وهنا طبعا اجتمعت قوتان كما اجتمعت في إغلاق باب المندب ومضيق هرمز، والعمليتان بماذا؟ على أساس بيروت وكذلك الضاحية الجنوبية مقابل شمال الأراضي المحتلة التي يوجد فيها التي غادرها المستوطنون، وكذلك يافا الذي جعلها الجيش اليمني وأيضا إيران عملية واحدة ومركبة وفي نفس الوقت، وهذا وحدة الساحات، وأن اليوم كل جزء من محور المقاومة يكمل الآخر، فإيران قامت بدورها واليمن قام بدوره عندما تم الاعتداء على إيران. وأيضا يا سيدي اليوم إيران تعتبر نفسها بأنها مسؤولة على محور المقاومة كونهم حلفاء وليسوا أذناب كما يحدث للخليجيين والنظام العربي الرسمي والإسلامي المنبضح للأمريكي والصهيوني. فالرسالة اليوم الذي قدمها محور المقاومة بأن محور المقاومة كل واحد لا يمكن القضاء عليه، أو لا يمكن أيضا يا سيدي أن تنفذ المشاريع الأمريكية الصهيونية على أمة المليارين الذي لا تريد أن تتحرر إلا عن طريق الآخرين، وقد أخذ على عاتقه محور المقاومة لتحرير هذه الأمة على أساس استرداد الكرامة لها، استرداد الشرف، استرداد الأرض المحتلة. لو نقول يا سيدي، لو افترضنا بأن دول الخليج هي زعلانة من إيران كونها تحتل الجزر طبعا الإماراتية، ما الكيان الصهيوني يا سيدي محتل الأراضي الفلسطينية منذ 77 عام. ماذا قدمت دول الخليج والنظام العربي الرسمي للفلسطينيين؟ التفرج وأكياس الموت. هذا أكبر خدمة قدمتها هذا الأمة العربية وكذلك الإسلامية لإخواننا الفلسطينيين. اليوم عندما يذهب السعودي إلى إيران هو يذهب لغسل العار الذي كان مشاركا فيه، ولا ننسى الشهيد الأقدس الذي تم إطلاق عليه 80 طن متفجرات، الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. من مول هذه الحروب، من مول قتل كل قادة محور المقاومة هي الدول الخليجية. فاليوم ذهابها إلى إيران هو الخوف، هذا أولا هو الخوف، لأنهم يعرفون ماذا سيحدث لو قامت الحرب الكبرى أو أمريكا بفكرة هذه الأمة.
0: ماذا يعني أن تقول أن يقول التحالف أنه أن ما يسمونها بالحكومة كانت موافقة على خرطة الطريق وأن صنعاء هي من رفضتها، مع العلم أن صنعاء هي الوحيدة التي طالبت بخرطة الطريق، ووزارة الخارجية قالت في بيانها بالأمس إذا كانوا مستعدين لتنفيذ خرطة الطريق فليبادروا بالتوقيع. كيف تقرأ بيان خارجية صنعاء بشكل عام وهذه النقطة بشكل خاص؟
1: طبعا التصريحات التي خرجت من وزارة الخارجية هي أصلا ترتبط بالعمل العسكري بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن كلمة السيد طبعا في محرم، الكلمتان الذي ألقيتها في أول محرم وفي عشر محرم لها معناها، وهو انتزاع الحقوق، لأن الشعب اليمني هو الذي قام بتوجيه دولة بالقيادة بأنه فوقها لاتخاذ اللازم لانتزاع كافة استحقاق هذا البلد. أما السعودي هو ديدنها كما الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الكذب. اليوم تريد السعودية أن تحقق ماذا؟ تحقق انتصار على من؟ على هذا البلد؟ هل تعتقد بأن هذا البلد ما زال كما كان قبل ثورة 21 سبتمبر؟ تمام، بعد الحرب لمدة 10 سنوات اختلف اليمن، بعد طوفان الأقصى، بعد المواجهة مع أمريكا والكيان الصهيوني على مستوى البحار وعلى مستوى عملية الإسناد. اليوم السعودي تعيش الماضي السحيق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم اليمن يختلف تماما، والقوة التي لدي اليوم ليست توازن ردع مع السعودية، بل توازن رعب مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهذا معروف بأن محور المقاومة اليوم وخاصة صنعاء، اليوم وزارة الخارجية تقوم بعملها كما يجب أن يكون، وليست التصريحات كما كان يحدث قبل ثورة 21 سبتمبر. كانت تأتي التوجيهات من السفارة السعودية ومن السفير السعودي في صنعاء، ماذا تقول وزارة الخارجية وماذا يتم في الأخبار في التلفزيون وفي الصحف وفي غير ذلك. اليوم يختلف، لأن هذا اليمن اليوم أصبح دولة مستقلة ذات سيادة، يتخذ قراره من أين؟ من داخل القصر الجمهوري من صنعاء، وليس من اللجنة الخاصة الذي ما زال مرتزقة ودول عربية في النظام الرسمي تتبع هذه اللجان الخاصة السعودية الخليجية، الذي تأتي بالمال وتضغط على من؟ على كل دولة عربية. ماذا؟ بوضع اليمن في قائمة الإرهاب، تطلب من أمريكا تحت البند السابع، المقاومة الفلسطينية إرهابية، المقاومة اللبنانية إرهابية، المقاومة العراقية إرهابية، إيران محور شر ودولة إرهابية. من هو الذي يقوم بذلك؟ هذه الدول تدفع حين تضرب وتدفع حين توقف الحرب عليها. هذه هي الإشكالية في هذه الأمة الذي لم تعي ولم تعرف بأن محور المقاومة قد أوجد المشروع، المشروع في تحرير هذه الأمة من براثن الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني. يريد محور المقاومة تحرير هذه الأمة وشعوبها من استعبادهم لأنفسهم. عاوزين ناكل يا أخي، عاوزين ناكل، تخيل إخوانهم يبادون وهم في إعلاناتهم عاوزين ناكل، تركوا إخوانهم. الجيش المصري اليوم أين هو؟ متواجد في الإمارات ولم يتواجد في معبر رفح لمساندة إخوانها الفلسطينيين.
0: دكتور محمد، في استفسار وإن كان يعني مضحك شوية، لكن أرسلها أحد الأصدقاء، قال لماذا سمحت السعودية لنفسها بالحضور في إيران للمشاركة في مراسم العزاء، بينما بعض الدول العربية والإسلامية التي تمارس الدور الوصاية عليها أو على صناع القرار السياسي فيها لم تسمح لهم بالظهور أو بالحضور إلى هناك بما فيهم المرتزقة اليمنيين؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا يا سيدي. أنا أذكر يا سيدي قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، فبهت الذي كفر، هل رأيت رموش الوفد السعودي تنزل وتطلع على الإطلاق؟ لم يستطع أن يغلق عينيه ولو للحظة، حتى رموشه لم ترف. لماذا؟ لأنه بهت من الانتصار العظيم وتلك اللحظات التاريخية العظيمة في تحقيق الانتصار، وقد أتى لكي يقول لنفسه أنا أستاهل أن أهان، وأهان أكثر مما أهان الآن. أما بالنسبة للمرتزقي يا سيدي، هذا أصبحوا من التاريخ السحيق بالنسبة للسعودية، ليس فقط لليمن ولكن للسعودية. هؤلاء لم يقدموا شيء للسعودية، ولم يقدموا شيء للشعب اليمني، ولم يقدموا شيء حتى على مستوى أنفسهم إلا الذل والخنوع. تخيل عندما يتكلم ما يسمى بين قوسين رئيس مجلس النواب اليمني ذلك البركاني، ويقول بكل صراحة ووقاحة بأن اليمن هي حديقة خلفية للسعودية. هذا الرجل وأمثاله كلهم المرتزقة، هل يستحقون الحياة؟ كيف يعيشون بين الناس؟ هذه هي الإشكالية. اليوم السعودية هي وصلت إلى قصة إبراهيم عليه السلام والنمرود، فبهت الذي كفر. وإيران زد وفت هذه الآية القرآنية. هذا الحقيقة للأمان.
0: الله الله، حقيقة يعني مسألة. نعم
1: طبعا طبعا يا سيدي، الإشكالية اليوم في هذه الأمة الذي رضت لنفسها الخنوع والاستهانة بنفسها، كان المفروض هي أن تكون كل القوى العالمية اليوم هي كانت للأمة العربية، كانت المفروض أن تكون لأنها تملك الثروة، تملك الرجال، تملك كل شيء، ولكنها باعت نفسها للشيطان الأمريكي من أجل الجلوس على عرش أو على الملك أو على الرئاسة. والكل يعرف يا سيدي، كل زعيم عربي يعتقد بأنه فهلوي وذكي، أنه يعرف أصول السياسة.
0: نعم.
1: هم لا يعرفون أصول إلا الذل والخنوع.
0: نعم طبعا،
1: هذه هي الإشكالية.
0: نعم طبعا دكتور، يعني هذا سؤالي الأخير. هذا الأسبوع أو تقريبا العالم بين مشهدين، بين مشهد كأس العالم لمحبي الرياضة، وال على الرغم من حصلت حركة سياسية سخيفة فيه، يعني أنه ترامب يأتي ويطلب من الفيفا مباشرة سحب البطاقة الحمراء عن اللاعب الأمريكي بهذه الوقاحة، ويمارس عن جهيته حتى في الميدان الرياضي برغم أنه بعيد عن هذا الجانب إلى آخره. يعني هذه إذا بالإمكان تعلق عليها بشكل سريع، كيف تقرأ هذه الحركة
1: بسرعة؟ نعم بسرعة. كنت أتابع الأخبار في جريدة الثورة، وكنت أتمنى بأن الدول العربية التي خاضت كأس العالم تكون لها شر الهزيمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى خرجت أكثر من 50 هدف، وهذا مهم جدا. هذه الذي اليوم يدفعون المليارات لأمريكا للدخول إلى كأس العالم وكلها مجاملات، فهذه الدول العربية التي تعتقد بأنها وصلت إلى العالمية وصلت إلى الهلاك العالمي. ترامب يعتقد بأنه يستطيع أن يدير العالم ويحقق كل رغبات الأمريكيين وأمريكا، فقد ذهب وانتقل من الحرب ضد إيران إلى الحرب ضد الفيفا، فهو متنكل كما هو معروف عنه، ينقل من مكان إلى آخر، لم يستطع أن يحقق انتصار هنا يذهب إلى انتصار آخر. والعجيب، وأنا في اعتقادي بأنه اليوم يرى أن كأس العالم لن يغادر أمريكا، إذن أعلن الحرب على مستوى الرياضة العالمية، أليس كذلك؟ هي أضعف نقطة اليوم هي الفيفا الذي تمتلك المليارات.
0: صحيح،
1: تمتلك المليارات، فهو دائما يذهب إلى الفلوس كما ذهب إلى الدول الخليجية وأفرغ فعليقها السيادية.
0: نعم، لكن سؤالي الأهم في هذه النقطة بالتحديد هو أيضا أن العالم تتجه أنظاره باتجاه التشييع ومراسم التشييع والوفود المشاركة إلى آخره. لكن الخميس سيطوى كل هذا، سيوارى جثمان الشهيد الثرى، وأمامنا استحقاقات كثيرة، معادلة كسر الحصار قدمتها صنعاء وماضية في تحقيقها، الاتفاق الأمريكي الإيراني يراوح مكانه بعد التوقيع على بروتوكول أو مذكرة التفاهم، نصف المدة المحددة أو أقل من النصف بقليل على وشك النفاذ، يعني ما هي مؤشرات وملامح المرحلة القادمة سياسيا وعسكريا؟
1: طبعا من الناحية السياسية أنا في اعتقادي بأن محور المقاومة قد وضع الأهداف وأيضا المحددات للجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأهم. إذا أراد الأمريكي أن يحقق السلام وأن يكون له سلام على مستوى ليس فقط حلفاء في المنطقة أو في أوروبا، لأن اليوم العالم متغير والصراع الكبير قادم، فإذا أراد السلام له أولا وأيضا للشعب الأمريكي فهو سيجلس في طاولة المفاوضات مع محور المقاومة، لأن محور المقاومة قد غير المعادلات على مستوى المشاريع في المنطقة. فاليوم الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى أمريكا والكيان الصهيوني لتحقيقه لا يمكن تحقيقه إلا شرق أوسط جديد كما يريده محور المقاومة، وما التشيع وحضور 100 دولة أو أكثر إلى إيران إلا دليل قطعي بأنهم عرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تحقق شيء أمام محور المقاومة. وإذا أراد الحرب

0: عندما يتم ضرب الأهداف الحساسة، والكل يعرف ما معنى الحساسة، هي مصادر الطاقة والبتروكيماويات والألياف الضوئية. سيتغير العالم في اللحظات الأولى من هذه المعركة لو حدثت اليوم. لا القنابل النووية ولا الذرية تنفع أمريكا أو إسرائيل أو الكيان الصهيوني، لأنها ستدمر الكل. ولكن إذا أراد حرب فقد جرب الحرب وهزم، ولكن إذا أراد الهزيمة الكبرى فمحور المقاومة مستعد. وأنا في اعتقادي بأن الأمريكي يريد بعد كأس العالم أن يقوم بمتغير أو بلعبة أو بخديعة. إذا قام بهذه الخديعة فإن اليد على الزناد. وقد جرب فقد جرب إيران، وقد جرب اليمن، وجرب حزب الله، وجرب المقاومة الفلسطينية. فمحور المقاومة اليوم هو على أتم الاستعداد للسلام، ليس فقط من أجل السلام، ولكن السلام المشرف لهذه الأمة وليس المشرف للأمريكي والكيان الصهيوني. ولا فإن الحرب أفضل من التوقيع سلام. سلام الشجعان كما يقولون، ليس سلام الشجعان ولكن سلام المنتصر، وهو الأهم اليوم. لأن محور المقاومة ضرب مفاصل التوسعات الأمريكية في المنطقة على مستوى القواعد كاملة. الكيان الصهيوني الذي أصبح مستباحا في كل شبر في الأراضي المحتلة. إذا اليوم إذا أراد الأمريكي السلام فليكن، ولكن على ما يريده محور المقاومة. وإذا أراد الحرب فلتكن الحرب، وهو يعرف النتيجة الحتمية، لأن هنا سيخسر العالم والاقتصاد العالمي ككل، لأن هناك قنبلتين نوويتين، باب المندب ومضيق هرمز. فسوف يتدمر الاقتصاد العالمي، وسوف تتدمر أمريكا أولا قبل الاقتصاد العالمي.
1: جميل، هذه رسالة مهمة. والعالم اليوم على شفا يعني جرف النهار كما يقال، أو يعني العالم اليوم
0: عالم فيه. نعم
1: نعم، العالم اليوم في مرحلة مفصلية من تاريخه، والشرق الأوسط الجديد، لكن ليس كما يريده نتنياهو و ترامب، لكن كما يريده الواقع، كما يريده الله سبحانه وتعالى في المقام الأول.
0: إيه أكيد. نعم. أكيد. والله سبحانه وتعالى النواميس الإلهية سيدي قد أرادها الله، وإلا لما هذه الانتصارات العظيمة التي تحققت. هذه انتصارات عظيمة حققها محور المقاومة، لأن هذا المشروع الذي قام به محور المقاومة هو مشروعا قرآنيا. اسم المعركة يا سيدي محور الجهاد والمقاومة.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: أكيد.
0: محور الجهاد والمقاومة أي في سبيل الله كله. والله سبحانه وتعالى، لأنهم سيقولون ماذا الربيون عندما يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ماذا سيأتي الله؟ سوف يأتيهم، سوف يثوبهم بماذا؟ بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.
1: الآخر. نعم.
0: وبشر الصابرين. هذا هو، هذا هو،
1: نحمد الله.
0: هو الانتصار الإلهي.
1: نعم. الله. نحمد الله على هذه النعمة. إذن نحن على أعتاب مرحلة جديدة، الجميع مستنفر، سياسيين وعسكريين وإعلاميين وإعلام إذاعات وقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، القبائل الحرة، أبناء الشعب اليمني، القوات المسلحة، كل الناس في حالة استنفار وجهوزية وفي تعبئة شاملة وعامة وكاملة وفي حالة نفير عام. الأستاذ العزيز الحبيب أيضا الدكتور المجاهد دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير أيضا الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك سيدي الكريم، ودي لك العافية دائما وأبدا.
0: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي. وأنتم
2: صوت محور الجهاد والمقاومة،
3: إذاعة سام اف ام،
2: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم
6: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
10: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم والدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
11: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
11: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
12: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 35 بعد 600، التزكية والجزاء، القسم الخامس.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وصلنا إلى قوله، في قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول فإذا الله يقول لمن؟ يقول للمسلمين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول اليهود والنصارى الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن ينفلت، يعني طبعا اليهود أيضا تصوروا أنهم يعني أنهم يدخلون النار أيام معدودات، والمسيحيون النصارى يدعون أن المسيح بصلبه قد صار فداء لهم. طبعا هؤلاء يكتبون على أنفسهم. لذلك الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسلمون كذلك وضعوا الكثير من الأمور التي تخرجهم عن الوعيد الإلهي، بل ربما وقعوا في أخطر مما وقع فيه اليهود والنصارى. يعني الشخص يعني حتى لو لم يعمل عمل أصلا صالح، يقولون هذا تأتي كلمة لا إله إلا الله فقط قالها في الدنيا ولو برة واحدة تأتي وتشفع له ويدخل الجنة. بالإضافة إلى الشفاعات الكثيرة. ذكروا حتى أن ناس لم يعملوا خيرا قط ثم يدخلون الجنة. طبعا هذه كلها يخالفون بها هذه الآية الكريمة والقرآن الكريم جميعا. يقول: الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن ينفلت من الالتزامات الأخلاقية والدينية والإيمانية فيظلم ويعصي ويفسد ويستهتر ويفعل ما تهواه نفسه. البعض يقول: أنا لا أظن أن الله تعالى يعاقب. لا أظن، لمن أدراك؟ كيف تقول هذا الكلام؟ القرآن كلام الله ويقول غير ذلك. فبالتالي الله تعالى هو الذي يخاطبنا بهذه الأمور ويقول لك سيشفع له موسى أو عيسى أو نبي من الأنبياء. لا يمكن للإنسان أن يتجه في هذه الحياة ليعمل السوء ويظن أنه لن يجازى، أن الله سيعفيه من الجزاء، وأنه أنت بحكم انتمائك للإسلام يمكنك أن تزني أو تسرق أو تقتل النفس المحرمة بغير حق أو تظلم أو تتنصل عن مسؤوليات أو تقصر وتفرط في واجبات أو تتهاون تجاه أعمال أساسية ألزمك الله بها أو تستهتر بأخلاقيات وضوابط شرعية تأتي لتلعب وتعبث بمزاج نفسك وأهواء نفسك، لابد أن تجازى. من يعمل سوءا يجزى به، سنة إلهية، قانون إلهي، نظام إلهي، قرار إلهي، لا ينقضه أحد، ليس هناك حق النقض، لا ينقضه نبي، لا ينقضه وصي، لا ينقضه ولي من أولياء الله أبدا. ولهذا قال الله: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا ولي يشفع له ولا نصيرا يدفع عنه ويوفر له حماية. من قد ينطلق في هذه الحياة لعمل السوء وهو يظن أنه مرتبط بجهة يمكن أن تشكل له حماية، لا، الله سينالك بعقابه ولن تنفلت من العقاب الإلهي. ثم ذكر ارتباط النجاة والسلامة بالعمل الصالح وليس بالأمان الكاذبة، فقال: النجاة أين هي؟ السلامة أين هي؟ الخير أين هو؟ الوقاية من العذاب أين هي؟ الوصول إلى الجنة ومرضات الله سبحانه وتعالى والفوز بما وعد الله من الخير أين هو؟ الله تعالى وضحه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الاتجاه الذي ينجيك وينفعك وتعلق عليه الأمل. الإنسان يتجه في حياته هذا الاتجاه بالإيمان والعمل الصالح والطاعة لله سبحانه وتعالى والحذر من المعاصي في كل الاتجاهات، المعاصي التي هي من خلال التعدي لحدود الله والتجاوز فيما نهى الله عنه وفعل المعصية بارتكاب الذنوب، بارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى من المخالفات أو بالتقصير في الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي علينا أن نعملها ثم لا نعملها، كلها تدخل في هذا الباب، يعني سواء في إطارة العبادة الروحية كالصلاة والصيام ونحو ذلك، أو ما يتعلق بالمعاملات وهو مساحة واسعة، أو ما يتعلق بالمسؤوليات كالمسؤوليات العامة كالاهتمام بأمر المسلمين كالعمل على إغاثة الملهوفين ونصرة المظلومين والوقوف بوجه الظالمين وغير ذلك من المسؤوليات الواسعة. ثم ذكر أن الاهتمام بالعمل الصالح هو وحده طريق النجاة، فقال: الاهتمام بهذه الأعمال هو طريق النجاة والفوز والسعادة، فلا يمن للإنسان نفسه، لا يخدع نفسه، يوم القيامة يوم لا بد فيه من الحساب والجزاء، وفي الدنيا أيضا الحساب والجزاء، هنا يعني الوعيد شامل للدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الإنسان لن ينقص من عمله الصالح ولا مثقال ذرة، وفي نفس الوقت لن يضيع من جناياته وأعماله وإساءته أي شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي يحسب أعمالك ويحصي تصرفاتك هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعد لك ملف الأعمال والأقوال والتصرفات ليجازيك على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء ولا ينسى شيئا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى إمكانية تعجيل العذاب في الدنيا، قال: فإذا الإنسان عليه أن يوقن بالجزاء، سيجازى على أعماله وتصرفاته، جزء من هذا الجزاء يأتي في الدنيا نفسها، الله يعلم ويقدر أن يجازيك في هذه الدنيا بالطريقة التي يريدها هو. وقد قص الله تعالى لنا في القرآن الكريم كثيرا من أشكال هذا الجزاء، ما كان منه عقوبة مهلكة بشكل ضربة قاضية مثل ما حكى لنا عن أمم وأقوام أهلكها عبر التاريخ. قوم نوح حكى لنا أيضا عن عاد، عن ثمود، عن قوم لوط، عن أصحاب مدين، عن أمم بأكملها أبادها الله وأهلكها، أو عقوبات متنوعة مثل ما حكى الله سبحانه وتعالى أيضا عن أصحاب القرية الذين مسخهم إلى قردة. وطبعا هذه حتى الآن موجودة، أحيانا نجد تسونامي، نجد عصير، نجد أشياء كثيرة جدا. نحن ربما الكثير يرجعها إلى أسباب مادية ويتغافل عن الأسباب الأخرى التي لا أدري، الله تعالى هو أعلم بها. ثم ذكر المعصية التي وقع فيها أصحاب السبت وكونها من المخالفات العملية، فقال أصحاب القرية مع أن المعصية لو طبقنا عليها الكثير الآن من المقاييس يتصورونها هينة جدا، يقول أصحاب القرية الذين مسخهم الله تعالى إلى قردة مخالفاتهم ومعصياتهم كانت مخالفات عملية. يعني أصحاب القرية الذين مسخهم الله إلى قردة هم قوم لم يلحدوا، لم يعلنوا مثلا إنكار الله، وكفروا بالله كفر الجحود مثلا فينكروا الله وينكروا وجوده مثلا، أو يرتدوا ارتدادا كليا عن الدين، إنما مخالفات عملية. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، مخالفة عملية. تلك المخالفة العملية عندما عتوا فيها وأصروا على الاستهتار والمواصلة لتلك المعصية، في الأخير قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ذكر نماذج عن العقوبات الإلهية العاجلة والتي قد لا يفطن لها الكثير من الناس، فقال العقوبات الإلهية متنوعة، عقوبات واسعة، عقوبات كثيرة، عقوبات كنزع البركات، كمشكلة المياه، عندما تأتي عقوبات في الأمطار فتشح الأمطار وتنضب الأرض، عقوبات إلهية بالتسليط على بين العباد وضرب بعضهم ببعض، عقوبات إلهية بالأوبئة، عقوبات إلهية بأشياء كثيرة جدا متنوعة يمكن أن تنال البشر على المستوى الجماعي كأمم أو كأقوام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النماذج الكثيرة على ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم دأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول العقوبات الجماعية التي تأتي على قوم أو على شعب أو على أمة أو على بحسب مستوى معين أو انتماء معين، العقوبات الفردية والشخصية، العقوبات الأسرية، العقوبات التي تصل إليك شخصيا، الله تعالى قال في كتابه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عذاب قبل عذاب يوم القيامة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر عباده بهذا العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. يعني الغرض من هذا العذاب هو الرجوع حتى لا نقع في عذاب الآخرة. يقول لعل الإنسان يحس، ينتبه عندما يحس بالألم، عندما يحس بالعقوبة الإلهية، كما قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول أشكال كثيرة للعقوبات الإلهية العاجلة في الدنيا يمكن أن تطال الإنسان. ثم ذكر أسوأ العقوبات العاجلة وأخطرها وهو الخذلان والزيغ. يقول ربما من أخطر العقوبات الخذلان والزيغ، الإنسان عندما يسمع الحق، عندما يصل إليه الهدى الإلهي، عندما يذكر ثم لا يتذكر ولا يعتبر ولا ينتفع، قد يخذله الله سبحانه وتعالى، وهذه من أخطر العقوبات، من أخطر الضربات الإلهية، أن يخذل الإنسان، أن يسلب التوفيق فلا يهتدي ولا ينتفع، لا ينتفع حتى عندما يذكر ولا حتى عندما يؤدب بالعقوبات الإلهية. ثم ذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فقال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول هذا جانب وجزء من العقوبات الإلهية، الخذلان، سلب التوفيق، سلب الهداية، أن تقلب الأفئدة والأبصار بعد الجحود بالحق وبعد التعنت على الحق. كذلك الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم ابتدأوا بالانحراف، خالفوا، عصوا، فعوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم فخذلهم، كما قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعطيه في قلبه الرغبة وانشراح الصدر والارتياح للدين، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني هو الذي بدأ بذلك، يضيق صدره، لا يتحمل، لا يرتاح أبدا للحق. يعني كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الذين يعارضون الحق، الذين يجادلون في الحق، الذين يستكبرون على الحق، الله تعالى يخذلهم في هذا المحل. ثم دعا إلى الاهتمام بترسيخ الإيمان بالجزاء الإلهي لتحقيق التزكية، فقال على الإنسان أن يرسخ في نفسه الإيمان بالجزاء على الأعمال والعقوبات بقدر ترسيخ هذا الإيمان بقدر تأثيره في الحياة. ثم دعا إلى الاعتبار بما ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام. قال الله تعالى جعل لنا درسا مهما لبني آدم في قصة أبينا آدم عليه السلام، بعد أن عصى حين استزله الشيطان عوقب بشكل عاجل في الدنيا بالشقاء آنذاك عندما أخرج من الجنة التي كان فيها. حكى الله قصته عليه السلام في القرآن الكريم، قال جل شأنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أعطى الله آدم عليه السلام رعاية خاصة وشمله بنعمه التكريمية المعنوية والمادية. فأولا هذه النعمة بالتكريم نعمة معنوية، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. الله تعالى وفر له كل أسباب الخير، الطعام، الشراب، الملابس، كل كافة احتياجاته. ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا هذه الآية الكريمة يعني هي تعطينا القوانين، تذكر لنا قصة الإنسان، حقيقة الإنسان، مصير الإنسان، كل القوانين التي على الإنسان مراعاتها. يقول السيد عبد الملك فإذا القصة هنا متكاملة في إعطاء الدرس والعبرة في كيف عمل الشيطان على إخراج آدم عليه السلام من الجنة. طبعا نفس العمل الذي قام به الشيطان في حق آدم قام به في حق ذريته، على أن يدفع به إلى حالة الشقاء بعد ذلك النعيم والراحة والرفاهية من خلال المعصية. طبعا هذا الذي حدث هناك، وهو الذي حدث بعد ذلك في تاريخ البشرية جميعا، الغفلة عن الشيطان، الغفلة عن الهوى، الاستهانة بوعيد الله سبحانه وتعالى، الاستهانة بالتحذيرات الإلهية. تصور أن الله تعالى فقط يقول الكلام ويقول ذلك تلك المعاني ثم يعني لا دلالة لها، كل هذا طبعا من الغرور، من الأماني، من عدم تقدير الله، من عدم توقير الله، من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. الشخص تجده يعظم رسالة مديره أو مسؤوله فيطبق كل ما فيها حرفيا، ويأتي لأوامر الله سبحانه وتعالى يستهين بها، ويتصور أن الله غفور رحيم، هكذا يعني يتلاعب هذه الكلمة، ينزلها في غير منزلها ويطبقها في غير المحل الذي أمرنا بتطبيقه فيها، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بعدة غارات معسكر العمالقة في مديرية حرب سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 3 غارات على مزارع للدواجن تابعة للمواطنين في التحيتة، أسفرت عن تدمير المزارع ونفوق عدد كبير من الدواجن وتضرر الممتلكات العامة والخاصة. كما شن 6 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف ب3 غارات مديرية المتون في الجوف، وشن غارة على تعز، منها غارة على مديرية موزع وغارة شرق المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أقدم المرتزقة على دهس امرأة وابنتها في منطقة حمير بمديرية مقبنة لرفضها تحويل مزرعتها ثكن عسكرية لصالح العدو، واستشهدت الأم وأصيبت ابنتها إثر عملية دهس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة، وشن 16 غارة على نجد العتق بمديرية سرواح، وكذلك في صلب بمديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف ب11 غارة مناطق متفرقة من منطقة الأقشع والخسف بمديرية الحزم في الجوف. كما شن 8 غارات على مديريات القرشية وناطع والسوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 3 مواطنين بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومدغل بمحافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 149 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت الخروقات في غارة للعدوان التجسس المقاتل على محافظة تعز، و4 غارات في محافظة الحديدة، وتم رصد خروقات بقصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية وبمختلف أنواع الأسلحة في عدد من المحافظات وجبهات الحدود في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية وهجمتان لطيران مسير مقاتل على الجبلية، وتحليق مكثف للطيران التجسسي في أجواء الجبلية ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب 3 مواطنين بنيران العدو السعودي في منطقتي آل الشيخ والرقم في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في محاولة لإيقاف عمليات اليمن الإسنادية، شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على ميناء الحديدة، فيما أكدت القوات اليمنية حينها أن الدفاعات الجوية تصدت بفاعلية للعدوان وأجبرت جزءا كبيرا من تشكيلاته العسكرية الجوية من المغادرة، وذلك بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما استهدف العدو في نجران، وقتل جنديين سعوديين وأصيب آخر، وتم تدمير آلية عسكرية تابعة لهم في الكمين. كما أحرقت وحدات المجاهدين مخزن أسلحة في موقع نهوق العسكري، واستهدفت المدفعية موقع العش والمخروق وخلف موقع الفواز. كما نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في صرواح، وتم تطهير وتأمين إحدى التباب بعد طرد المرتزقة منها، وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تطهير 4 مواقع في جبال حام بالمتون في عملية عسكرية سريعة وخاطفة أسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم القيادي المدعو محمد أحمد دحوى، وتم تدمير 2 آليتين عسكريتين. كما طهر المجاهدون 7 مواقع وإحدى التباب في منطقة صبرين بخبو الشعف، وغنموا كمية من الأسلحة المتنوعة، وسقط أعداد كبيرة قتلى وجرحى من المرتزقة، وتم أسر مجموعة كبيرة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو وعدة آليات لهم في منطقة الساق، ونفذ الأبطال هجوما مباغت على مواقع الضبعة في نجران، وتمكنت الهندسة من تدمير طقم سعودي بعبوة ناسفة في منطقة عباسة، وسقط قتلى وغنائم من المرتزقة في عملية تأمين لسلسلة الجبلية الممتدة باتجاه وادي الحنايا في الوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم استهداف تجمع كبير لقوى الغزاة والمرتزقة في التحيتة في الساحل الغربي، وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم، وتم تدمير 5 آليات إحداها بصاروخ موجه تحمل أفراد، وقتل من كان على متنها في عمليات متفرقة لوحدة الهندسة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية على مواقع المرتزقة في جبهة الساقية في الجوف، كما قتل وجرح عدد منهم في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولة تسللهم في جبهة العقبة بخبو الشعف، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بهم في جبهة سلبة بمديرية خبو الشعف في عبوة ناسفة، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات من المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صبرين، تم خلالها التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح أعداد منهم، وضاعفت وحدتي المدفعية والهندسة خسائر العدو، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة أسطر بمديرية خبو الشعف، ما أسفر عن قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة في جبهة قعطبة، واستهدفت بصاروخ موجه تجمعات أخرى، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم واحتراق رشاش عيار 14. وفي تعز أعطب المجاهدون طقمين في الوازعية بعمليات قنص، كما أعطبت وحدة الهندسة طقم للمرتزقة بعبوة ناسفة، واثنين مرتزقة قتلوا وجرح من تبقى. وفي محافظة الجوف أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات العدو في الأجاشر بنجران، كما أسقطت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة تجسسية أثناء تحليقها على مواقع المجاهدين شرق جبل الدود في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل من تنفيذ عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة في البيضاء، وأدت لمصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الصومعة والزاهر، واستعادة عدد من المواقع في مديريتي الصومعة والزاهر.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية مشتركة ب11 صاروخا وطائرة مسيرة توزعت على النحو التالي: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، واستهداف ميناء أسدود بصاروخ آخر فرد صوتي، واستهداف محطة الكهرباء في عسقلان المحتلة. ونفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت بالقوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة. ومن نتائج العملية إصابة السفينة بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، وكانت حينها معرضة للغرق. وجاءت عملية الاستهداف بعد نداءات وتحذيرات وجهتها القوات البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض التحذيرات أكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة حينها في استهداف عمق الكيان في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا وإفشال مخططه في استهداف عدد من المدن اليمنية، وذلك بإجبار عدد من التشكيلات القتالية المشاركة في العدوان على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من شن الغارات. ونفذت عملية التصدي بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ورداً على هذا العدوان واستمرار في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية مشتركة بأحد عشر صاروخاً وطائرة مسيرة توزعت على النحو التالي: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، استهداف ميناء أسدود بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهداف محطة الكهرباء في منطقة عسقلان المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهداف ميناء أم الرشراش بثمان طائرات مسيرة. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح بفضل الله، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن يمن الواثقين بالله والمتوكلين عليه لا يخضع ولا يركع إلا لله، وسيعلم العدو المجرم أن العدوان على اليمن العظيم سيكلفه الكثير، ولن يدفع اليمنيين إلا للمزيد من الصمود والثبات والمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم. إن اليمن بشعبه الوفي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد على أتم الجهوزية لإفشال كل مخططات العدو العسكرية، وعلى أتم الاستعداد للمواجهة المستمرة والطويلة، والتصدي للطائرات الحربية المعادية، والتصدي لمحاولات كسر الحصار البحري الذي تفرضه قواتنا المسلحة على العدو انتصاراً لأهلنا في غزة، مستمرون بعون الله في تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني بإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة الإباء والكرامة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 7 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيرين وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وثلاث طائرات مسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: إصابة السفينة إصابة مباشرة وتسرب المياه إليها وهي الآن معرضة للغرق، سماح قواتنا للطاقم بمغادرة السفينة بسلام. وقد جاءت عملية الاستهداف في البحر الأحمر وذلك بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وتؤكد أن سفنها هدفا مشروعا لقواتنا في أي مكان تطاله أيدينا، وتتحمل هي كامل المسؤولية وقد أعذر من أنظر. عملياتنا مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 7 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

0: من وهج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيأ فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي. أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجا
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج الفن والإبداع. في كل لقاء وفي كل حلقة نطوف وإياكم في مناطق يمنية شتى حيث يولد الإبداع ويترعرع، واليوم في حلقة استثنائية نحيي فيها ضيفا جديدا وقامة شعرية سنكتشفها، وقد كان له حضور وباع متنوع، وكان له امتيازات على مستوى القصائد واختيارات فنية ومهارة شعرية زاخرة في كل المناسبات ولمختلف المراحل والمناسبات والأوقات. اليوم نحييه ونرحب بضيفنا العزيز الذي سنستمع إلى شعره وسنتحدث معه كثيرا طوال هذه الحلقة. وقبل أن نحييه باسمه ونعرفكم عليه، سندع له المجال ليفتتح اللقاء ويعرفنا بصوته وقصائده، وليتفضل على بركة الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. يا مستهل البوح، يا نض الهواجس والجزل، يا منتهى اعجاز البلاغة والقوافي والحروف، كيف ابتدي بل كيف رتب للمعاني والجمل، وانا وروحي والمشاعر في هوا طاها نطوف. يا صفوة الباري ويكرم من على الدنيا أطل، يا سيد الكونين ما تقوى على وصفك وصوف، يا خاتم الوحي الإلهي بك هدى الله اكتمل، يا من عليك الله صلى والملك صلت ألوف، يا بلسم الآهات، يا طب المواجع والعلل، ذكرك لحاله يجلي الكربات ويزيل الكسوف، أنت الهداية والهدى والنور ذي وسط المقل، وأنت النجاة والفوز بعد الله من كل الحتوف، أنت البشير، أنت النذير، أنت الشفيع، أنت الأمل بالمؤمنين، أنت الرحيم، أنت الشفيق، أنت الرؤوف، ربي رفع قدرك وذكرك ذي سبق خير العمل، وبك رفعنا الله واصبحنا معك شم الأنوف.
3: أشهد.
2: رحمة لكل الخلق من ربي ونورك ما أفل، لولاك ما كنا ولا كانت هويتنا وقوف، في يوم ذكرى مولدك شعب اليماني نحتفل، وفي رحابك يا رسول الله قد رص الصفوف بكل عشق وشوق، ما كنه ربيع أول دخل إلا وقد كلين جهز ساحته لجل الضيوف، نستقبل الذكرى بلهفة ودنا ذي مفتصل في حب طاها والطاها، رغم أنفك يا الظروف، هذا استعد هذاك حشد دعم ذاك اشتغل، والكل في حب النبي المجتبى شد الكتوف.
3: مشهد.
2: قال نستقبل الذكرى بلهفة ودنا ذي مفتصل في حب طاها والطاها، رغم أنفك يا الظروف، هذا استعد هذاك حشد دعم ذاك اشتغل، والكل في حب النبي المجتبى شد الكتوف، نحيا بذكرى المصطفى ونموت في حبه أجل، ولا نساوم فيه لو صمنا على ذكره عطوف، هذا رسول الله فينا حي ما لحظه غفل، هذا رسول الله ذي حبه سكن وسط النجوف، با نحتفل واقسم بربي لو تقطعنا وصل، با نحتفل واقسم بربي لو تقطعنا وصل، هذا رسول الله يا ذا الكون للأنصار، شوف في السهل في الصحراء في الوادي وفي راس الجبل في الوادي والمداين والسواحل والشعوف، في كل جبهة نحيي الذكرى ويزعل من زعل، بيد نلبي لك ويد تقبض على روس السيوف، با نجعل الدنيا تشع أخضر وتتكسى حلل، ومن وجهها با يشوف المصطفى ذي ما يشوف.
3: ونشهد.
2: قال با نجعل الدنيا تشع أخضر وتتكسى حلل، ومن وهجها با يشوف المصطفى ذي ما يشوف، بانوقف التاريخ يتعجب ويروي ما حصل، بانج على العالم على رجله في الذكرى وقوف، يحق لك يا شعب لا قد موعد الذكرى وصل، يحق لك يا شعب لا قد موعد الذكرى وصل، تفخر وتتباهى وتقهر كل الأعداء والظروف، وين الذي قد قال بدعه يكتسي ثوب الخجل، وين الذي قد قال بدعه يكتسي ثوب الخجل، لا عد يجادلنا وفي الذكرى يقلد، فيلسوف راجع كلام الله في محكم كتابه ذي نزل، أو البخاري قد خلف كل القيم فيكم خلوف، ربيع بدعه والكريسمس والفلنتاين يحل، وتحرموا عيد النبي وتحللوا عيد الهنوف، تبدعونا والبدع كلها تبوها والزلل منكم، وهيكم يدقون الغبر ذي تشتين توف.
3: الله.
2: قال شوهت والإسلام ولقيته مضامينه عطل، بدين شكلي قدمه وهله على الأعداء ضعوف، في كل مولد يشتغل عرق الدناسه والجدل، وطعام جايع خير من تزيين شارع والرصوف، في كل مولد مكنونا ما يجوز الجب عطل والوضع ما يسمح، ومن سلمان تغرفها غروف، في كل مولد تظهر العلة ويبتان الخلل والحقد ذي طول السنة مخفي ظهر راس الكشوف، كيف الخبر قولوا لنا هل شي معابتكم عمل، قد شعبنا صاحي لكم يا أهل الملاهي والدفوف. قال يا كم صبرنا وانت تكثر بالمكايد والحيل باقي معك فرصة أخيرة. قالها السيد وشوف ما بعدها ما هو كما هو كما ذي قبلها. قال المثل ما بعدها ما هو كما ذي قبلها. قال المثل ما بعدها لا حرب شعوات سفو كارك نسوف المعنوية فل والإعداد والعدة دبل وقوة الجبار بانثني بها كل الحلوف. ماشي معاكم يا تحالف غير هذا الحل حل ولا قبرناكم وذي ما يقبره ذي ما يوسعه قبره عطوف. ولا لنا والشاهد الله غير طه من بدل به عزنا ربي ومن بدل القيد له خوف به عزنا ربي ومن بدل القيد له خوف سلام بدل وجيه.
0: سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بذكر رسول الله. وخير ما يبدأ به هو الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وبضيفنا العزيز الشاعر القدير محمد نشوان. أهلا ومرحبا بك.
1: بقيت وعليت الله يعطيك العافية.
0: نورتنا في فن الفنون في إذاعة سام بشكل خاص.
1: بنوركم بنور من هذا الإذاعة ونشكر طاقمها كامل.
0: محمد نشوان نسمع لقصائدك قبل أن ندعوك لتكون ضيفنا في هذا البرنامج. وأنت ضيف متمكن وشاعر قدير في مختلف الأوقات والمناسبات. لك إبداعات شعرية متنوعة ولك قصائد كثيرة ولك زوامل أيضا أنشدت بعضها وبعضها سمعناها في أعراس وبعضها في بعض المناسبات. محمد اليوم نريد أن نتعرف عليك بشكل أوسع، نستمع إلى مزيد من قصائدك، نستمع إلى إنتاجاتك الشعرية، لكن أيضا عرفنا في البداية عن من هو الشاعر محمد نشوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة.
1: أخوكم الشاعر أبو كرم محمد نشوان من محافظة صنعاء خولان الطيال بلاد أسناف.
0: ونعم.
1: وانطلقت مسيرتي الشعرية مع بداية العدوان وكانت من قبله بس تفعلت يعني بشكل نحمد الله ونشكره مواكبا للوقائع والأحداث. وبفضل الله سبحانه وتعالى ظهر في بداية هذا الحرب ظهرت مواهب كثير كانت مدفونة يعني في جميع المجالات. والله سبحانه ذي بيمكن وذي بيهيئ وذي بيأيد وذي بيعطي الملكة وبيعطي القريحة للعبادة
0: فعلا.
1: وفي جميع المجالات في مستويات التصنيع طب يعني قصائد في مستوى جبهة في مستوى أي حاجة إعلام ربي ذي بيهيئ
0: أكيد.
1: يعني لما نشوف واقع كنا نعيش قبل كان به ناس يعني كنا نعتبرهم قدوات في شعر بس إذا انخرطوا مع العدوان خلاص طفيت أصواتهم.
0: صح.
1: والله بيقول ويا أبا الله أن يتم نورها ولك الباطل ما عد بلقات أيدي الله ولا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: حتى التأثير يقل على مستوى التأثير ومستوى القبول عند الناس وعلى العكس تماما من ينطلق ولو بأبسط الأشياء يتطور وبسرعة فائقة. محمد أنت بدأت قلت الشعر قبل العدوان، يعني بدأت تكون شاعر ولا بدأت تهوجس ولا بدأت تتأثر بمن؟
1: البيئة بشكل عام يعني في بلادنا البيئة الشعرية بحتة تضاريسها ورجالها وقبائلها وعادات وأسلاف وأعراف قبائل خولان الطيال هي معروفة للعالم يعني للعالم نقول أقل شيء للشعب اليمني من زوامل في أعراس ومراجش وهيادات وبالة معروف عند الناس كلهم. بذلك يعني المحيط الاجتماعي ذي كنا بنعيشه وذي بيساعد على ذي الجانب وكان من أجدادي شعراء.
0: من أثر فيك أو دعمك وشجعك انطلق؟
1: بداية انطلاقي كانت من يعني واحد من أولاد عمي بس أنا تأثرت كان يعني ساعة ما تقول كان عندي الشعر ما هو مسألة إنه هاجس ولا ما هاجس أي حين ما بدي أشعر بين شعر تلقائيا
0: هواية وموهبة يعني جاهزة
1: الحمد لله والشكر
0: يعني تكتب بطلب حتى
1: طبيعي يكتب تلقائيا بدون أي
0: يعني ما يحكمكش الهاجس أنت تحكمه.
1: لا
0: محمد طبعا أنت لك قصائد ولك زوامل نعمل لفة احنا وأنت والمستمعين في هذا الجولة الإذاعية مع مخرجنا العزيز نياز الرازحي يسمعنا بعض من هذه الأعمال ونعود لمواصلة هذا الحديث.

0: الفن الفنون.
1: من جديد حياكم الله وحيا الله ضيفنا العزيز محمد نشوان الشاعر القدير ابن خولان الطيال، وهو من أبرز من نتشرف بحضورهم اليوم معنا، ومن أصحاب القوافي الفذة والكلمات النارية الشعرية البديعة. محمد، أنت بدأت الشعر واعتبرته هواية فقط يعني على الطريق، ولا بتعتبره كل عملك وكل شغلك الشاغل؟
2: يعني الله سبحانه وتعالى بما ألهمك فيه من قدرات وإمكانيات ضروري ما تفعلها في سبيله. الله قال أنفقوا مما رزقناكم، هو ما قصدها ربي سبحانه وهي في الآية أنه ما بلا رزق مال ولا رزق. الرزق في كل جوانب حياتك،
1: صحيح،
2: في إدراكك، في إمكانياتك، في ذكائك، في مستوى يعني حضورك، في مستوى يعني إثباتك لمهارتك، أي مجال أنت فيها. الشعر جانب من الجوانب الذي بنقوم بها في عمل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله القبول والرضا فقط ولا غير. الجانب الشعر، الجانب الشعري ما بله يعني ما تقول في مجال من المجالات دي
1: لا مش الأساس يعني في حياتك كلها.
2: لا لا،
1: يعني بتعتبره هواية على الطريق.
2: هواية على الطريق، ويعني انفاق من الله بعد علينا من رزق.
1: وعملك وعمل جهادي آخر يعني.
2: أكيد.
1: كلام جميل، الله يوفقك. طيب، مشاركاتك الشعرية على مستوى المناسبات أو على مستوى المسابقات في الداخل الوطن أو خارجه مثلا؟
2: شاعر الصمود شاركت الموسمين فيها، وصلت للمرحلة 16.
1: العام كم؟
2: 32، في يعني بعد العدوان بسنتين.
1: في بداية الموسم يعني. أيوة. بداية البرنامج.
2: بدايته في يعني موسمين متتاليين. بس ما أذكر بالضبط 17 18 أو لا 20 21.
1: بعدها ليش وقف؟
2: وشارك ما وقفوا البرنامج نفسه. ما عاد اشتغل.
1: وتقريبا اشتغل قبل فترة من جديد.
2: ما اشتغل شاعر اليمن، شاركت فيه وحصلت على المركز الخامس من جميع الشعب اليمن.
1: كلام، يعني أنت لازلت مصر أنك بتشارك؟
2: أكيد، ومناسبات
1: في أي فرصة.
2: أي فرصة بين شارك طبيعي.
1: تكتب لكل مناسبة ولا المناسبات محددة فقط؟
2: يعني بالجميع المناسبات دي بتمر بها، يعني الأحداث دي مهمة بالنسبة لما يتضمن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ومحور المقاومة بشكل عام.
1: أكثر ما بيستفزك تكتب لها قصائد؟
2: أكثر ما بيستفزني يعني واقع الناس الذين لم ينتموا إلى هذا المسير القرآني، ولا واقع الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. يعني من بعد الأحداث التي كشفها الله سبحانه وتعالى لنا، يعني هل عاد شيء بعدها أحداث تضر الناس من الحق ومن هو الباطل؟
1: الله،
2: لو كان عاد باقي قرآن بينزل وبينزل يعني بعد إسرائيل وأمريكا في خندق، وإيران ومحور المقاومة في خندق، من هو ذي على حد؟
1: صح.
2: يعني هل قال إنها لا تعمل أبصر، قال ربي سبحانه، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما عاد بعد هذا.
1: وهذا أصدق ما قد يقال، وأصدق ما قد يشخص الحالة والوضع الدائر في البلاد بشكل عام وكل الناس وصنوفهم بهذه الطريقة. طيب، أخي محمد، شخصت أنت هذه الحالة بقصيدة مثلا؟
2: كل حالة بتمر بين أشخاصها.
1: هات بسمعنا ما كتبت.
2: صلوات الله على محمد،
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
2: يا ضجيج الصمت في داخل شجوني، هدي لا تبعثرني وأنا في منتهى الجدية.
1: الله،
2: التمحور حول ذاتي بات ينكس جهدي، واختزالي للحقائق يعكس النردية، بين طيات الحنايا والحنين الفردي، ما بقال أفكار قافي ثانية ودية، تحتويني في مشاعرها وتنهش كبدي، هدت أركاني ولا عندي لها ندية، جزرها في شاطئ أحزاني لملم مدي، والهدوء في موجها عاصفة رعدية. قال جزرها في شاطئ أحزاني لملم مدي، والهدوء في موجها عاصفة رعدية، في نهار الويل شمس الوهم تفسد ودي، والليالي عايفها لأحلامي الوردية، كيف عبر والهواجس عالقة في وجدي، والأحاسيس الحبيسة تشكي الوحدية، الأمل في كف عفريت السلام يعدي، حسب قانون الأمم وضاعها النقدية، قبل طوفان الكرامة كان حلمها وردي، واصبحت داعم قف الطوفان للسادية، أمة المليار لا تهدى ولكن تهدي للكيان القدس وفي قطبوسها اللحدية. قال قبل طوفان الكرامة كان حلمه وردي، واصبح الداعم قف الطوفان للسادية، أمة المليار لا تهدى ولكن تهدي للكيان القدس وفي قطقوسها اللحدية، والخيانة في عروق الشرق الأوسط تبدي، كل ما لاحت حسينية مع زيدية، لا تظن الصبر في كل المواقف مجدي، شوف صبر الدل كم عرق نعه نجدية.
1: أي والله،
2: حرب غزة في رحاها العالم المتردي، بان زيفه وانكشف بمراضها المعدية، بعد عامين انتصار الدم كان تحدي، أربك الموساد والغى النظرة الفردية، لا سلام إلا بحد السيف للمتعدي، واجتثاث الصهيونة في واقع حدية.
1: الله،
2: قال بعد عامين انتصار الدم كان تحدي، أربك الموساد والغى النظرة الفردية، لا سلام إلا بحد السيف للمتعدي، واجتثاث الصهيونة في واقع حدية، فرق ما بين الثرية والثراء يا كبدي، بين من قاتل ويقتل هو دافع دية، مالها إلا البدر وابن البدر، ذاك الصعد دي مرق أنف الأمريكان ويهودية، يا تكون أو لا تكون أمه بقايد مهدي، حيدري في الوعد الآخرين هي السردية، حيدري في الوعد الآخرين هي السردية، وسلامتكم.
1: سلمك ربي وعافاك، حيدري في الوعد الآخرين هي السردية. وبهذه المصطلحات الجزلة وبهذا الاختزال الشعري البديع يشخص شاعرنا وضيفنا القدير محمد نشوان الواقع، ويحكي وكأنه ينسج الخيال بعبر من شعره الجميل البديع. وهذه من الميزات التي ربما تميز كل شاعر عن آخر، أنه يمتلك ملكة شعرية وطابع خاص وإبداع حرفي ونظم متميز، ولكل طريقته وأسلوبه في نظم الأبيات واختيار الأفكار. أنت عادة متى تختار الفكرة؟ هل بطلب مثلا، لا تكتب إلا بطلب، أو بسبب مشهد، أو مثلا بسبب موقف معين؟ عادة إيش الذي بيخليك تكتب أصلا قصائد؟
2: المواقف والأحداث هي يعني الشيء الرئيسي دي أي شاعر نقول ما هو شاعر على هامش إنه بيكتب أي حاجة، لا يعني الشعر دي بيكون التأثير، بيكون له وقعه على المسامع، بيكون التأثير في الواقع.
1: نعم.
2: هو دي بيجي عن مواقف تحصل، أحداث بتقود يعني بتنفس عنك كل غضبك دي داخل، ولا أنه مجرد أنه شعر بينتقل إلى بعض الكلمات هي يعني كان لها، قال الإمام الحسين وهل عهد الله كلمة غير كلمة واحدة، الشعر هو كلمة
1: صح.
2: في كل التأثير في الواقع سواء في جانب سلبي أو جانب إيجابي. يعني مسألة ولا وبرا ومسألة يعني معادهم ولا، هي بتكون على أدي الأساس إن مسألة ما هي مسألة شعر وما شعر
1: بالضبط.
2: بس بتكون كلام إنك متولي للناس بأفعالك وأقوالك، وبتكون منطلق في ذي الخندق
1: صحيح.
2: توجهك الكامل هو ذي الخندق على أساس رضا الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله. طيب أنواع الشعر الذي بيكتبها محمد مثلا، هل بتكتب شعر يعني على حسب الحالة، ولا بتكتب مثلا نوع محدد، شعر حكمي، شعر مثلا الرثاء، شعر الهجاء، شعر المدح؟ إيش الأنواع دي بيكتب فيها محمد نشوان؟
2: منذ أن يعني منذ بداية العدوان إلى الآن كل قصائدي، وقبلها حتى ما كان يعجبني لا قصائد غزل ولا قصائد هزل ولا قصائد يعني مدح أي حاجة، بس الآن كل شعري مركز على الجانب الرئيسي وهو إعلاء كلمة الله وجهاد في سبيل الله، كلمات يكون يعني تصب في في في ذي المحور أو الخندق الذي بنتحرك فيه.
1: كلام يعني بتوظف
2: جهادي بحت،
1: كل هذه المجالات بتوظفها في هذا المصب وهذا الهدف.
2: أكيد.
1: كلام جميل. طيب محمد، الأحداث بشكل عام، بداية العدوان، هل بدأت تكتب على الجرائم؟ أول ما استفزك في بداية العدوان وأنت تكتب له؟
2: يعني بقصائد كثير من بداية العدوان،
1: خلينا نمر
2: بداية العدوان تحركنا نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني كان بعض الأوقات ما بيقدر واحد حتى يكتبه، وانتو عارفين الأحداث في بداية كانت المرحلة تحتاج يعني مواكبة حتى في جهاد، في مرحلة جهادية.
1: طيب أول قصيدة مثلا كتبتها هذيك الأيام وانت بتأثر سواء بمشاهد من القوة والمواجهة أو بمشاهد مؤثرة من إجرام العدو والضحايا التي سقطت؟
2: أول زامل كتبته في جبهة صرواح،
1: وانت مرابط هناك؟
2: وانا مرابط. قلت فيه: يا جر يا شوكه تحري معبري في مسلكه، يا جر يا شوكه تحري معبري في مسلكه، وحركي سكه من الترباس حيكها حيوك.
1: الله الله.
2: بتمتكه من كف مؤمن في الجباه المشركه، ومن تولى الامركه او من مشى نفس السلوك للمهلكه، يا من تعدانا بامر المملكه، سلمان قصره باندكه بامر ملاكه، الملوك دوره على السكه قسم بالله، ما بان تركوه فتح مكه بان عيده بعد ما نغزي تبوك، وفتح مكه بان عيده بعد ما نغزي تبوك، وسلامتكم.
1: سلمك ربي ما شاء الله. هذا البداية،
2: الله المستعان،
1: لكن كانت بداية ما شاء الله صاروخية مواكبة لبداية هذا الشعب.
2: نحمده ونشكره.
1: يعني كان تقريبا كل شيء ينطلق في سبيل الله منذ تلك الأيام إلى هذه الأيام موفق مسدد مؤيد ويصيب هدفه بدقة، حتى القصيدة تصيب الهدف وبدقة عالية ويصبح لها أثر كبير، يعني وكأن الله أنزل البركة والتأييد منذ تلك الأيام لمن يريد أن ينطلق في سبيله. مثل ما كانت الجرائم تمحيص واختبار، كانت أيضا الجهاد والانطلاق والمواقف هي أيضا فرصة، وهنيئا لمن استغل هذه الفرصة.
2: نحمد الله ونشكره، نسأل الله القبول والثبات على النهج هذا.
1: استمريت بالكتابة على كل موقف؟
2: أكيد.
1: أن ذكرت لي قبل الحلقة نقطة هامة جدا، وهذه ربما يصعب على الجميع، إذا لم نقول يصعب على الأغلب فهي صعبة تقريبا بشكل كبير، أنه أنت قلت أنك كنت تكتب بمواكبة لكل محاضرات السيد في أحد الرمضانات التي كان يلقي فيها محاضرات مستمرة، وتنتج لكل محاضرة تواكبها بقصيدة.
2: أكيد.
1: هل استطعت أن تواكب كل المواضيع؟
2: 60 قصيدة في 60 يوم، وكان أشتغل ذاك الأيام مدد لا شبو ناطع، بعض الأحيان كنت أكتب وأنا بين أسوق ولا جنب.
1: ما شاء الله.
2: وأنا بين أكتب 60 قصيدة ل60 محاضرة للسيد.
1: ولا توقف الهاجس
2: أبدا.
1: وإيش أبرز قصيدة عاد تذكرها؟
2: أي
1: أو لها موقف كذا مختلف؟
2: أنت يعني قادر تختار من 1 إلى 30 قصيدة في
1: بالحظ؟
2: أكيد.
1: الذي ذكرتها أنت، الذي قلت وأنت بتسوق، كيف فعلت أو كيف وصل الهاجس وأنت بتسوق أصلاً؟
2: أبسط لي محاضرة 18 أو 19، يعني كان دلحين لحد الآن مسجلات عندي وهن بأرقام. يعني محاضرة واحد في تاريخ كذا كذا، المحاضرة الأولى مثلاً بحق 1443 وهي ثمار التقوى سيدي عبد الملك في أي رمضان عليه السلام وأزكى السلام
1: سلام الله عليه.
2: يعني بيحثنا على في على هدى الله، على تقوى الله، على ان احنا يعني نحدد الطريقة التي نسلكها في رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون الغاية الأساسية والقصوى يعني والنهائية ان احنا نطلب رضا الله سبحانه وتعالى. هو سيدي عبد الملك ادعى على ثمان التقوى، وانا قلت في هذا القصيدة قلت في تاريخ 1443 في منتهى الشوق هجسي ضاق بالنجوى،
1: في منتهى الشوق هجسي ضاق بالنجوى
2: وضحت خبايا المشاعر فيه مفضوحة.
1: الله الله
2: مثله فهل العلم في طلته تروى لها سنة ضاميه لشرب من دوحة.
1: الله
2: هي أول الشهر طل البدر ذي ضوى نوره ليالي بها الرحمات منفوحة نفحات شهر الصيام تعطر الأجواء أسطورنا في رحاب الهدي مشروحة روحانيتها تزيل الغمة الشعوى وأبواب رحمة إله الخلق مفتوحة.
1: ونشهد
2: في كل لحظة لمن نفسه لها تهوى يسمع وينصت يغذي بالهدى روحه بالذكر ذي هو شفاء من علة الأهوى وطب الأرواح من عاهات مقبوحة للمه أمر ربنا بالصوم ما الدعوة ما سر هذا الفريض ليش مطروحة عرفتنا سيدي ما غاية التقوى في شهر تقوى يداوي نفس مجروحة.
1: الله الله
2: قال للمه أمر ربنا بالصوم ما الدعوة ما سر هذا الفريض ليش مطروحة عرفتنا سيدي ما غاية التقوى في شهر تقوى يداوي نفس مجروحة إقرارنا دون تقوى ما دفع بلوى لكن بها يستقيم العيش في صوحه حصن وعلاج لنفسنا من الأغوى ودرع واقي من الإفساد وجموحه بها نصل في الحياة للغاية القصوى من خلقنا والنجاة من النار ملفوحة من خلقنا والنجاة من النار ملفوحة.
1: نشهد صح الله لسانك
2: صح بدنك وروحك
1: هذه كتبتها وانت بتسوق
2: أكيد
1: ما شاء الله ما شاء الله ولا صدمت
2: ماشي
1: والهاجس بيشلك ويطير
2: الحمد لله شكرا الله يعني ساعة ما تقول المسافة الطويلة دي هنا نسير فيها نود واكتب لي بيت بيتين وامشي قليل وامشي
1: كل ما جل هاجس وقف كتب
2: ما بيش هاجس معي أنا معي أكتب أي حين ما بدي أكتب بين أكتب ما بيش هاجس
1: كلام طيب أنت ذكرت لي قبل قليل نقطة مهمة أنه أنت فزت في مرحلة الخامسة في برنامج شاعر اليمن إيش كانت قصيدة الفوز؟
2: قصيدة الفوز كان مشاركين من جميع المحافظات يعني كان منبهين على أنه ممنوع أن نذكر كل واحد أحزاب ولا قضايا ولا سياسيين على الشعب نقول على وصف صنعاء وعلى وصف اليمن بشكل عام قلنا فيها تنفح بكور الجزائل والقوافي بخور ومن شذاها حروف طاب وجاسها ما بين حر المشاعر واشتعال الشعور لهفة تشق الحنايا شهقة انفاسها يتلعثم الفكرة ولسان البلاغة يغور في وصف من كل واصف تاها بإحساسها أيقونة العشق صنعاء عبر كل العصور متهردة في معالمها وفي ناسها.
1: الله الله
2: قال يتلعثم الفكر ولسان البلاغة يغور في وصف من كل واصف تاها بإحساسها أيقونة العشق صنعاء عبر كل العصور متهردة في معالمها وفي ناسها مهد العرب والعروبة أصلها والجذور كل القبل والممالك فرع من ساسها لوحة عتيقة بديعة ما بها من فطور ما كن هلا سماوية بين داسها.
1: الله الله
2: عذرا وكل البكارة شيبتها الدهور تبلى العواصم وهي تتجدد أعراسها من قبل تحضر التاريخ كانت حضور تعلمها كيف يتصفح بكل راسها ما سام بالنوح قال من قبل يتحضر التاريخ كانت حضور تعلمه كيف يتصفح بفهراسها ما سام بالنوح في تاريخ هلا سطور وازال ما هو سوى صفحه بكل راسها مهد العرب والعروبة أصلها والجذور قال مهد العرب والعروبة أصلها والجذور والقحطنة كل أبوها فرع من ساسها نقوشها المسندية خلدتها الصخور عروشها السرمدية جسدت باسها أسرار غمدان ترويها خطوط الزبور وآثار غيمان وسعد تحوي الماس هاي يركع لها المجد حارز والكرامة قال يركع لها المجد هيبة والكرامة تخور من عزها والشرف قطرة وسط كاسها متصونة بالرواسي كل شامخ غيور والحاشدي والبكيلي خير حراسها في صيفها وشتالة باردها لا حرور كن المناخ انتقى جوها بمقياسها لو زل جبل والعنب والبن وانقل بذور ثمارها طيبة من طيب مغراسها جنح على الأرض محفوفة نوبها بسور لها سبع أبواب محكومة بترباسها
1: مشهد.
2: قال تغلق بوجهها التعصب والفتن والفجور ويفتتح للنقاء والطهر مجلاسها فخر العقيق اليماني والتوز والقدور وملحها مختلط سوقه بنحاسها مكحله دورها الياجور نوره ونور تغازل الشمس بكرتها وغلاسها مجلله بالمآذن والقبب والقصور ذي شاهده عن هويتها ونماسها. قال من يوم همدان جابت للعزيز الغفور ما قد وطاها قد باغي ولا داسها أم اليمن قبلة الثوار بدر البدور مقنفه ما توطي للعدو راسها وسلامتكم.
1: أنا أشهد الله يسلمك ويعافيك ما شاء الله كل قصيدة أقوى من الثانية أو أقوى مما سبق وكأنك بدأت الشعر الآن ثم نسمع واحدة وكأنك بدأت الآن
2: الله أنه يتقبل مننا
1: وهذا وأنت بتقول ما بش هاجس ما بالله على ما بتحكمها أنت
2: أيوه بالشغلة حق العمل بيجي ما بشي معنا
1: ومشغول بعمل وكذا وكذا
2: الله
1: لو عاد تتفرغ ما عاد تفعل
2: يعني قد كان معي قصيدة 30 بيت بغير نقط. قد كان معي فيسبوك في 5000 قصيدة واحد
1: عليه. 5000 قصيدة.
2: يشهد الله من أول العدوان. ما قصيدة يعني قصيدة ما هو بالشكل العام إني طويل وما بين زوامل وبالات وما بين عم تقول هيادات وما بين قصايد.
1: 5000 قصيدة خلال العدوان يعني أنت.
2: 5 سنين. يمكن من 15 إلى 20
1: أتجاوز حتى عدد الأيام يعني في اليوم قصيدة
2: من 15 إلى 20 كنت أكتب واصل
1: ما شاء يعني الله
2: يعني الأيام دي ما كان يجي فيها حرب ولا ما يجي زعما تقول ما هو واصل ولا الناس في الجبهة بيجي حرب كان يجي وقت فراغ ولا بيصب الهاج الصبوب
1: هذا قدو صبوب الصبوب ما عاد الصبوب بس يعني ما شاء الله تبارك الله لا عاد نسرعك بعد على الهواء احنا الضيف عندنا
2: نسأل الله القبول ما جاء من ربي حيابه
1: هذا يعتبر من الـ من الـ النعم الإلهية على المرء
2: اللهم الحمد
1: انه يعطيك من فضله بشكل اوسع من غيرك وبشكل اكبر وبشكل مش عشوائي يعني احنا بنسمع القصائد من اول مش مجرد قصائد يعني كل قصيده اجمل من الثانيه وكل قصيده لها رساله وقصيده مهدفه يعني تحمل معانيها توصل رسائلها لها مكانتها ولها مساحة في البلاغة ولها يعني كل قصيدة لها هدف وهدف مؤثر وهدف قوي جدا أنا أحييك أخي محمد
2: كل التعايا إذا ما كان للقصيدة هدف ولا الهاجس هدف ولا الشعر هدف ما يعني ما فايد إن واحد يكتبه
1: والله
2: إذا ما كان وزر قد واحد يجلس بغير قصيدة أفضل
1: فعلا الكلمات الحماسية أخي محمد أنت كنت بتكتبها عادة وأنت تشتي زوملوها ولا بس تشتي تنتشر وخلاص
2: كل ما بنكتبه لله سبحانه وتعالى يعني سواء انتشرت ما انتشرت تلحنت ما تلحنت والله ما بقلق من ذي الجانب أبدا
1: هذه ميزة تقريبا يعني أغلب شعراء كثير إذا كتبوا ما حد نشر لها القصيدة أو ما زوملوها له ربما يبطل يكتسف يجي له حالة نفسية لكن إصرارك واستمرارك هذا الحالة يعتبر مساحة خاصة من الإبداع والتوفيق
2: يعني ما هي مسألة واحد فلمي نقول إن إذا انتشرت بعض القصائد بيكون لها صدى أفضل وبيكون لها وقع ضخم جدا أمام الله وخلقه وبيكون لها تأثيرها في المجتمع والواقع لكن كل ما بتكتبه أنت هو لله حتى عملك ما أنت مراعي إن الناس يشوفوا عملك ويش أنت ويش سبرت
1: صحيح
2: يعني الله ذي بيتقبل وإذا أراد الله لها الظهور ولك الظهور وذي بيظهرها
1: بالضبط
2: قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا
1: ظاهر
2: إذا أراد لك الله الظهور وبيظهر من غير ما تحتاج إنك توسل فلان ولا تسير لا عند فلان ولا يا فلان بلغ لي عند فلان ما هو هذا الخبر
1: فعلا
2: يعني قدر التواصل الاجتماعي بيكفي وفي
1: أين بتنشر أنت قصائدك عادة
2: اتحاد الشعراء والمنشدين في ثنتين مجموعات في الواتساب وفي الفيسبوك
1: ليش ما تفعل لك مثلا قناة في التليجرام وصفحات بديلة في الفيسبوك
2: أشغول
1: ما بتحصل وقت
2: عابش.
1: تكلف أي أحد معروف مثلا لأنه قصائد كثيرة ومهمة وربما يستفاد منها يعني إحنا مثلا على المستوى الإعلامي بنستفيد من كل ما بكتب أي شاعر بنلقاه عنده أو بنلقاه من قصائده
2: بالنسبة للاتحاد حق الشعراء حقنا مدري ما لهم مهتمين حتى أنه ملغوا برنامج شاعر الصمود مرة وكان يعني كان نوعا ما بيظهر
1: قالوا مكلف
2: أيوة كيف
1: ويخسرهم زلط وهم ما بش معهم زلط طيب
2: هي جبهة لحالها كانت
1: بالضبط ولا زالت يعني عاد أيوة به كثير يعني
2: الاستمرارية موجودة هو من طلق واحد على أساس ذي الجانب إلا على أساس إنه بيستمر غير هذا ما بيجي عندنا يعني انحراف ولا زعما تقول العمل هو كما هو لما بشي قالك والله ما هو ذي ربي ذي بيعين
1: بالضبط طيب أنت ما قد جربت يعني تلف أو تجمع قصائدك كلها في ديوان مثلا وتخبي لأنه مثلا تفعلهم في صفحة والصفحة هذا تحذف وبعدين تجي تفعل صفحة جديدة وتحذف الذي فيها بتأرشفهن بأي طريقة
2: لا حد الآن ما بين الأرشيف
1: أبدا
2: ذواكر بس يعني معي ذواكر فيها ملفات بي دي اف ترى حد الآن ما قد قدرت إني ما قد لقيت جهة مثلا قال كان ابن جابر حق محاضرات السيد المفعلون في كتاب عند ضيف الله سلمان وهمل والموضوع وجاهله
1: أنت ما جربت أنت تبحث بطريقتك بأسلوبك عن وسيلة لأرشفتها مثلا في شكل كتاب في شكل قناة في التليجرام تحفظ فيها كل شيء إما تسجلها صوت أو تفعلها حتى فيديو أو تكتبها كتابة وترسلها النصوص تحفظ للجمهور لمن أراد أن يحصل على واحدة من هذه القصائد يحصلها بسهولة
2: والله أنه بدي ذي الخبر وأنه حاجة شاغل بالي لكن بيجي حاجة أهم من هذا الجانب وهنا ولا مهمة باي سهل الله ويعين الله ويدي أن الله من يحفظ إن كان أقل شيء في ملف فيديو في طباعة عادية ما نشي فيه
1: إن شاء الله
2: مع أن بعض المؤسسات بكتب يعني بحاجة والله ما تخرج فيها من المجتمع
1: صحيح
2: بين اشوف بين يعني القى في بعض المكتبات يعني اشعار وقصائد والله ما تلقى انه يقراها واحد جاهل ما هو مستوى حتى يعني في جوانب غزلي في جوانب هزلي
1: احنا اصلا احنا في اليمن تقريبا بلد زاخر بالشعراء وانت ذكرت نموذج من هذا النماذج مثلا خولان فيها منجم شعري طويل عريض ترى الصغير والكبير يكتب الشعر ويكتب القصائد والزامل والمواقف والى اخره وربما هذا التنوع هو الذي يغني اليمن بهذا الجانب الثقافي والفكري ويثري الجانب الشعري بهذا المستوى الكبير وربما هو السبب أعتقد أنه بقدر ما هو شيء إيجابي وأيضا شيء يعيق اكتشاف المواهب النادرة والأصوات البديعة الكثرة
2: صح
1: لكن بالأخير بركة، إحنا بنفرح إنه معانا أكثر من صوت، أكثر من مؤثر، أكثر من مبدع، وهذه حاجة تنفعنا ما ضرنا.
2: والمنك كلها لله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط.
2: هو اللي بيهي واللي بيأيد.
1: وهذا هو الأهم، أن تبقى كلها الأهداف لله، إن كانوا كثير أو كانوا
2: قليل.
1: وهذا هو المطلوب. طيب الجبهة، جو الجبهة وكتابتك القصائد في الجبهة، هل يختلف عن جو كتابتك للقصائد في أي مكان آخر؟
2: يعني الجبهة بيجي فيها روحانيتها وأحداثها ومواقفها، وحتى في مثلا جلستها يعني في شمسها وفي حرها ثاني على الواقع اللي بنعيش في القرى ولا في المدن ولا حتى لا مستوان واحد يضويزها ولا البيت بيسر الدنيا مظلمة عند بالذات في الأحداث هذه مهمة جدا، وأحداث أني بتطلب من واحد أنه يبذل أقصى جهد أنه يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجبهة لها روحانيتها، لها يعني قربها من الله سبحانه وتعالى، أقدس مكان ممكن الواحد فيه يذكر الله، يسبح، يستغفر، يدي قصائد شعرية، يعني بكل لكل حاجة في الجبهة التأثير،
1: لأنه الجبهة تقريبا فيها المقاتلين الذين يتأثرون بشكل مباشر بكل قصيدة، وإذا شاف القصيدة وتحمس وعجبته ربما تصنع القصيدة موقف عن طريق شخص تحمس أو غيرت في فكره أو لأنه الناس هكذا أذواق، والكثير يميلون إلى السجع وإلى اللغة العربية وإلى القصائد، واليمنيين بشكل خاص، وبهذا يعني المجاهد هو ذواق، فكان ربما تؤثر فيه القصيدة. هذا كيف كان يأثر عليك أنت كشاعر، أنه قبل ما تكتب هل بتهم أنه كيف شأثر فيهم كيف شا كذا، أم أنه كنت بتفعلها بالبركة والباري بيسدد؟
2: لا والله ما مسألة هم ولا شيء أني تأثر ولا ما تأثر، مثلا الهم الأكبر أني بيكون حاجة بيكون لها وقعها وصداها، يعني من جانب مثلا من جانب روحاني، من جانب هدى الله، من جانب قبولها عند الله سبحانه وتعالى، وأكبر حاجة كنا أنهمها أني يعني ترضي المجاهدين
1: كلام
2: في سبيل الله، وكان في يعني بقصائد على الواقع دي بيعيش والناس بالمحيط الاجتماعي والبيئة هذه من حولنا، يعني كنا نصل في بعض الجبهات ما قدوا معارفين عادي يقولوا يا حوذا بتشل الخمس، يا حوذا هندو قتله، يا حوذا كيف بتصفر، هي بعض المناطق دي ما حدث فيها قتال ويدخلوها الناس، بس بيقول لك تأثير القصيدة ويعني ونوعية القصيدة في الجبهة تختلف، يعني ما بيش وجه مقارنة على مع أنه كلهن لله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط. طيب نذهب إلى هذا الفاصل من عندك يعني يازي، ذكرنا بأجواء الجبهة بزامن معين، ثم نعود لنواصل حديثنا في فن الفنون في هذه الحلقة الخاصة مع ضيفنا الشاعر محمد نشوان.

0: فن الفنون.
1: عدنا من جديد مستمعينا الكرام مع ضيفنا العزيز الشاعر أبو كرم محمد نشوان، حياك من جديد، ارحب.
2: بقيت وعليت
1: محمد. محمد إلى حد الآن أنا من أشد المعجبين تقريبا بقصائدك التي أسمعتنا إياها، والتي عرفتها عنك من غير أن أسمعها في هذه الحلقة، لكن سمعناها في محافل وفي مناسبات أخرى. توقفنا تقريبا في بداية غزة وأحداث غزة، كيف شكلت عندك هذه المحطة بالنسبة لك أنت كشاعر وكمجاهد؟
2: يعني كمجاهد نقلتنا نقل نوعي، إحنا يعني في واقعنا لم نكن من يعني عانتنا الغزة بما قمنا به، ووفقنا الله سبحانه وتعالى القيام بالتحديات السيد القائد العلم عليه السلام. يعني حرب غزة أفادتنا ونقلتنا النقل النوعي للعالم أكبر من ما خدمنا إحنا في مواجهة في يعني ثباتنا معها ودعمها وإسنادها. يعني من جانب نشرت هدى الله سبحانه وتعالى للعالم كله وعرفوا منهم دي على حق باب المندب، جلس أكثر من 10 سنين وهو مفتوح للساري والجاي والناس بيحاربونا كلهم
1: ويحاصرونا.
2: يعني لا قال سيدي عبد الملك ممنوع في تي الحرب على أي أساس؟ على أساس يعني ما بيش وجههم قال إن إحنا نقول بأن حروبنا. قال سيدي عبد الملك قال 20 سنة ما كنا نسر نبلغ هدى الله للناس بالشكل الذي بلغته الواقع الفعلي والعملي
1: بالضبط
2: الجهادي المنطقة. وهذا المسير يعني أجي ولو قاطعت حديثه ما يقاطع كان يعني ثمرت الحرب والصمود ضد العدوان وتحالف الخليجي الملعون ثمرته ان احنا وقفنا مع غزه.
1: صحيح.
2: هذا ثمره وكان لها تاثير وصدى قوي على العالم كله، وعرفوا الناس منهم انصار الله الحقيقيين.
1: كان اشبه بـ بـ بـ بامتحان للصغير والكبير والقريب والبعيد ربما،
2: غرب الناس جمعه
1: فعلا. طيب اخي محمد الزامل، انت من كتاب الزامل، لكن كأحد المستمعين للزامل، إيش يحدث فيك أنت من تأثير؟ إيش يترك فيك من أثر إذا استمعت للزامل؟ وهل نوعيته تهمك أنت ولا كيف ما كان عادي؟ يعني الكلمات ولا ولا اللحن ولا من يزومله أصلاً؟
2: والله كان يعني من أكثر الزوامل ومن أكثر ما شدنا للمسيرة القرآني بعد هدى الله سبحانه وتعالى وبعد معرفة المجاهدين العظماء هو الزامل وكلمة الزامل. كان الزامل حق لطف القحوم وحق يعني عيسى اللي في أول المسيرة القرآني، حتى بدون صجه بدون أرج بدون مكسر، يعني من يستغرب لحد الآن بعض المنشدين قد تحولوا
1: صحيح
2: إلى يعني إلى مستوى يعني ما عاد تفرق بين هل هذا منشد ولا مغني
1: فعلا.
2: من الذي من جاء دخل ومن قد به مع قصيدة الدال واحد لحناه وقام يسبر له،
1: وإذا قلت له انتبه ولا اتقي الله يقلب
2: يا أخي. حاشا لله أن هذا المنهج والمبدأ، يقول لك نواكب، ما هي مواكبة. قال سيدي حسن ما بنصيح الله من الجديد
1: بالضبط،
2: الدخيل على ثقافتنا وعلى معتقداتنا وعلى تاريخنا. يعني ما بصيح الله منه
1: الابتداع فيما لا داعي له.
2: كان يعني نعرف القصائد الأول والزوامل الأول، يعني ما أحلى صوت لطف القحم وبيزوم المان بالي
1: صحيح،
2: وما أحلى يعني لا مران بسري، يعني بحاجات به تشد يعني تخليك تعيش في عالم ثاني وواقع ثاني
1: فعلا. صدقت. وإحنا نشي نحافظ على هوية هذه القصائد والزوامل الأصلية الشعبية التي أصلا لها رسالة ولها هدف، وجاءت في سبيل الله كأنها تطلق مثل الصاروخ الذي يطلق على الأعداء وتحقق أثر ونتيجة، أما دونها فهي جهد شخصي، يعني على قد شغلك وعلى قد جهدك تحصل النتيجة في الدنيا، أما الآخرة ما نضمن لك لحنا ولا أنت تضمن نفسك.
2: الله المستعان.
1: أبلى عند الباري. طيب أحداث غزة وكل ما مرينا به وهذه الانتقالات الواسعة والمتغيرات الكبيرة، كنت واكبها بشكل عام بقصائد؟
2: أيوة يعني بمواكبة على كل أحداث غزة، وكان من هذا الأحداث قصيدة حق طوفان الأقصى في بدايتها وفي وسطها. قلنا فيها نقسم برب الفلق والتين والزيتون وبكل آية جلية وسط قرآنه، ما نترك القدس يعبث به بني صهيون، ما نترك القدس يعبث به بني صهيون، وما بقي مننا من شب دخانه يا عصر كشف الحقائق خرج المكنون، قد كل شي بان لا داعي لتبيانه، بقوة الله ذي أمره بكافئ ونون، كان الحدث في صباح السبت برهانه، غزة ومن مثل غزة قط ما بتهون، طوفانها من رغم في الغرب وعوانه، صمودها داس كبر الباغي الملعون، وذلل أمريكا المقتر بدوانه، طوفان الأقصى بذاته يفضح المرهون، ويميز الحق عن ذاك الذي خانه، ما للعرب كل بتهم صابهم طاعون، إلا اليمن ذي برز للشرك بيمانه، يا المملكة يا الأمارة يا ذري فرعون، يا شرق يا غرب يا ذي صمل آذانه، وين العرب والعروبة صوتها مدفون، وين الذي من تمي للدين واركانه، القدس يصرخ وغزه كبدها مطعون، وفوقها المعتدي قد شن عدوانه، جرائم الاحتلال تعدت القانون، وكل ساعة بيقصفها بنيرانه.
1: الله الله.
2: قال القدس يصرخ وغزه كبدها مطعون، وفوقها المعتدي قد شن عدوانه، جرائم الاحتلال تعدت القانون، وكل ساعة بيقصفها بنيرانه، هل عاد شي دم فيكم يا عرب مخزون، كل يغمض على ما شافت عيانه، الدور جاي عليكم والقضاء مسنون، لا حد يفكر عيسلم شر طغيانه، وإحنا مع القدس قال الدور جاي عليكم والقضاء مسنون، لا حد يفكر عيسلم شر طغيانه، واحنا مع القدس وقسمنا برب الكون ما نتركه لين ما نوصل لبيبانه، مهما الوجع صابنا يا قدسنا الميمون انت السبب ذي تحركنا علشانه، لا بد من يوم والانصار يتجهون يطهروا باحتك من رجس شيطانه، والوعد الاخر قرب هذا الخبر مضمون، يدمروا ما على صهيون بنيانه، يدمروا ما على صهيون بنيانه. وسلامه.
1: سلمك ربي وعافك ما شاء الله تبارك الله. هناك قصيده انت قلت ان لها مكانه خاصه بالنسبه لك، هي من أيام الطوفان ولها قصة مختلفة.
2: أكيد.
1: إيش قصتها وما هي هذه القصيدة؟
2: قصتها على أساس تفويض المطلق لسيدي ومولاي القائد العلم حفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي في قضية التفويض في ضرب يعني إسرائيل وفي غلاق باب المندب.
1: نعم.
2: قلنا فيها على نهج الولا يا سيدي عبد الملك جيناك.
1: جيناك.
2: على نهج الولا يا سيدي عبد الملك جيناك، وفي خط الكرامة والفداء بالتضحية سرنا علم وفق المعايير الإلهية توليناك، وهذا خيرة الله ما هو احنا ذي تخيرنا بملء قلوبنا يا صبت غير الخلق، فوضنا قرار الشعب كله من قرارك ما تراجعنا.
1: أنا أشهد.
2: قلب ملء قلوبنا يا صبت غير الخلق، فوضناك قرار الشعب كله من قرارك ما تراجعنا، هنا الأنصار من تحت الحصار الكل بايعناك، ولك من بعد رب الكون فيما قلت سلمنا لنصرة قدسنا المحتل من صهيون لبيناك، وفينا شوق والشاهد علينا الله يسبقنا، توكل سمي الله وضرب الباغين آذناك، معك ما يوم نحشى في سبيل الحق لا يمنع.
1: أي والله.
2: قلت توكل سمي الله وضرب الباغين آذناك، معك ما يوم نخشى في سبيل الحق لا يمنى، طويلات المدى ومسيرات الحسم في يمناك، من أمريكا من إسرائيل ما دام القوي معنا، قوى الطاغوت مهما استكبرت تنداس تحذاك، وهذا انت قصفته تل أبيب وقلت هذا احنا، وبا نضرب وبا نقصف ومن هو كفوة يتعداك، خلقنا حرار وابن حرار من ذي بايركعنا. قال طويلات المدى ومسيرات الحسم في يمناك، من أمريكا من إسرائيل ما دام القوي معنا، قوى الطاغوت مهما استكبرت تنداس تحت حذاك، وهذا انته قصفته تل أبيب وقلت هذا احنا، وبا نضرب وبا نقصف ومن هو كفو يتعداك، خلقنا حرار وابن حرار من ذي بايركعنا، من هو من أبوه اللي بهذا العصر يتحداك، وقفت بيوم حكام العرب الغرب تتحنى.
1: اي والله.
2: قال من هو من أبوه اللي بهذا العصر يتحداك، وقفت بيوم حكام العرب للغرب تتحنى، على تم الجهوزية وما قد شافتها عيناك، تجندنا تدربنا تشكلنا تنظمنا برؤية واضحة والمنهجية حسب ما وصاك حسين البدر، وإحنا بعد منهاجه تحركنا إشارة من يدك، قال إشارة من يدك، وإحنا صواريخك ندك أعداك، إذا خان العرب لقصة قسم بالله ما خلنا، ويا طوفان لقصة بشرف طوفان اليماني جاك، ويا طوفان لقصة بشرف طوفان اليماني جاك، ويا غزة قسم ما تتركك صنعاء ولو تفنى، ويا غزة قسم ما تتركك صنعاء ولو تفنى. وسلامتكم.
1: سلمك ربي وعافاك.
2: الله يسلمكم.
1: هذا المزيج الشعري المشبع بالإيمان والقوافي المرصعة بالوعي وبالبأس الشديد، هذا كله شيء متوقع منك أخي محمد، ومن كل شاعر يحمل الثقافة القرآنية بين جنبيه وعلى عاتقه ويؤمن بالله وبكتابه ويلتزم بهذا النهج المعادي لأعداء الله والموالي لأولياء الله. أنا أحيي كل هذه القصائد التي قدمتها وهذا الحضور اللافت وهذا الإبداع والإصرار في الإنتاج الزاخر من القصائد المواكبة والقصائد الإبداعية الخاصة التي قرأتها والتي لم تقرأها. طبعا ربما الوقت يداهمنا، لكن هذا لا يمنع أن يكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة وحلقات مستقبلية نلقاك فيها
2: إن شاء الله،
1: لنواكب فيها جديد ما تكتب وجديد ما تنتج من القصائد الشعرية. أخي محمد، في الختام هل من رسالة تحب أن توجهها؟
2: رسالتي أولا إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن إحنا مسلمين لتسليم مطلق ومفوضين للتفويض كامل،
1: كلام
2: وبعنا لله سبحانه وتعالى في سبيل على كلمة الحق تحت راية سيدي ومولاي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. رسالتي إليه أنه يعني يا سيدي راهم بنا واضرب بنا البحر وخذ بنا غمرات الموت حيث كان، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويثبتنا على هذا، وأن لا يريك منا إلا ما تقرب به عينك. ورسالتنا إلى الشعب اليمني الصامت العظيم في كل أطيافه أنه يثبت على هذا المبدأ العظيم، وأنه يواجه يعني الحرب الناعم والإعلامي يعني الجارية الذي العدوان بعد يعني بعد تحالف أمريكا وإسرائيل وبعد تحالف الدول كلها علينا، ما عاد لقيوا حل يدخلوا علينا إلا من ذيل، يعني فهنا نجيهم على أرقى مستوى من الذكاء من الحيطة من الحذر، لا ينبغي أن يكون النفاق يعني يوصل إلى درجة أن احنا نتحطم أمامهم، يجب أن نكون صخر الصماء في مواجهة أعداء الله وفي مواجهة هذا الحرب الناعمة.
1: اللي
2: بيقول سيدي ماجد المطري قال إذا اليهود والنصارى وأهل الكتاب إذا عندهم إذا احتلوا النفوس قال أعظم من أن احتلوا البلد نفسه.
1: بالضبط.
2: ما دامت نفوسنا محررة ان شاء الله يعني ان احنا بنملك الكون كله، ما هي مجرد مستوى منطق ولا محافظ،
1: احنا بنقاتل مع ملك السماوات والارض يعني كل هذا
2: القادر سبحانه.
1: اكيد تحب تختتم بقصيدة بأبيات ولا تكتفي بما قد قلت؟ ما رأيك؟
2: أكتفي بما قلت وإن شاء الله نلقى آخر، ولكم ألف
1: لكن إحنا ما اكتفيناش عاد إحنا نش نسمع يعني ما شاء الله قصائد كل واحدة أقوى من السابقات،
2: ضيق الوقت وإن شاء الله في معنا عمل إن شاء الله في مرحلة ثانية
1: إن شاء الله نشربك في أي وقت. الإذاعة لك والميدان ميدانك، وهذا البرنامج يعتبره برنامجك في أي وقت. أهلا وسهلا بك،
2: أنا الشرف في مقابلتكم وألف ألف شكر لكم، خلص التحية،
1: شرفتنا ونورتنا، شكرا كثيرا لك،
2: الله يرضى عليكم وجزاكم
1: شكرا لك في
2: أمانكم، الله كتب الله أجركم
1: أجر الجميع.
2: الله
1: أيضا نشكركم مستمعينا الكرام، وننوه لكم في فقرتكم الخاصة، فقرة يقولها البداع، شاركونا بالقصائد والتسجيلات الصوتية للقصائد وللزوامل، وأرسلوها على رقم البرنامج 7811111991. في أمان الله.
0: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
0: فن الفنون، البث الأول
4: 10:00 كل جمعة،
0: ويعاد
4: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
0: 7811111991.
4: الرقم مرة أخرى
0: 7811111991.
3: فن الفنون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن في هذه الحلقة وهي الأخيرة، الحلقة 16 وهي الأخيرة من هذه السلسلة، نتحدث فيها عن نتائج الثورة الحسينية الكربلائية. ما هي النتائج التي حققتها ثورة الإمام الحسين في كربلاء؟ أولا، انطلقت موجة عاطفية وجدانية عارمة جعلت كثيرا من المسلمين يراجعون حساباتهم. استشهاد الإمام الحسين بما يحمل من قيمة رمزية، وفي وعي المسلمين، في وعي أيضا الذين سمعوا بفضله وعلمه ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان وعلى في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. أن يسقط شهيدا بذلك الشكل وبتلك الفضاعة، هذا أوجد صيحة وجدانية عارمة أعادت الناس وجعلتهم مجبرين على التفكير في الوضعية التي كانوا عليها، لم تعد وضعية مقبولة. علم الناس من خلال هذا أن هناك تمثيلا آخر للإسلام، وكسرت الاحتكار الأموي للإسلام. وهذا ما نلحظه في تدافع المجرمين في مسؤولية الجريمة. يزيد يدفع هذه الجريمة في وجه ابن زياد ويقول أو يحاول أن ينسب مسؤولية هذه الجريمة إلى ابن زياد. ابن زياد ينسب هذه المسؤولية إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد يسبقه في إرسال أوامره إلى نساء قريش وأعيان قريش بأنه مجرد مأمور. هذا التدافع الذي وصل إلى هذا الحد، ونجد أن هناك أيضا مشاعر عاطفية وجدانية تتضامن مع الحسين ومع آل الحسين في قصر يزيد نفسه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على موجة عاطفية اجتاحت المجتمع المسلم. نجد ذلك، نجد صداها أيضا في الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أنهم سمعوا أقوالا أو سمعوا الجن، وهي ترثي الإمام الحسين بالمراثي الشعرية، وهناك حكايات وهناك روايات وهناك أيضا أشعارا وأبياتا وقصائد قيلت، قالوا بأن الجن كانت تقولها ليلا. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم التوجع وكبير الفاجعة التي أصابت المجتمع المسلم. ومن ثم هذا أثبت أن الواقع الإسلامي على يد الأمويين في ذلك الحين ليس واقعا صحيحا، وأن المسلمين يجب عليهم أن يفكروا. اثنين، ثانيا، من خلال سفراء الثورة وقافلة الإباء وهم النساء والذراري والأطفال الذين أخذهم الإمام الحسين عليه السلام ليشهدوا هذا الموقف العظيم والثورة الكريمة، ثم ليبلغوها في كل مكان، وشاء الله عز وجل أن يهيئ لهم الدور العظيم. زينب كما ذكرنا بعضا من المواقف التي كانت لها مع ابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام، هذه المواقف التي هيئت لهم، التي هيئها الله عز وجل في حقيقة الأمر، من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ولهم في كل مكان موقف، ولهم في كل لحظة درس يسجلونه، وساقوهم أسرى. لكن مع ذلك نقلوا نبض هذه الثورة ووجدانها إلى كل مكان مروا عليه، ورووا كل تفاصيل المعركة المعرفية والذهنية والسياسية والثقافية نقلوه إلى كل من مروا عليه، مروا طبعا على مناطق واسعة في العراق، استقر بهم المقام في الشام فترة من الوقت، ثم مروا على مدن واسعة من الشام تركوا أثرا عميقا وتاريخيا في كل منطقة مروا عليها، في دمشق، في بعلبك، في قصر الأمويين، في مسجد دمشق، في ثم في الحجاز في المدينة، ثم فيما بعد ذلك ظلوا ينقلون كل وقائع تلك الثورة العظيمة. ولهذا نجد موقف مثلا زوجة يزيد لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد كما يقال، وحاول يزيد أن يتظاهر أمام زوجته هذا بأنه رجل لم يرضى بقتل الإمام الحسين، عندما سمعها تقول أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال نعم. فعند ذلك حاول أن يتظاهر أمامها وقال بأنه لم يرضى بهذه الجريمة البشعة، وقال نعم هذا هو الحسين، أعولي عليه وحدي على بنت رسول الله وصريحة قريش. لما أدخلت نساء الحسين على صورة قبيحة بكت نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله. هناك أيضا تبين للناس أن المسألة خطيرة، أن حادثة فظيعة بمستوى مقتل الإمام الحسين معناها أن الوضع غير صحيح، أن الوضعية التي كان عليها المجتمع المسلم وضعية خاطئة، أنها لا تمت بأي صلة إلى الحق ولا إلى الإسلام ولا إلى القرآن. يعني حتى وصل الأمر إلى أن الحسن البصري رضوان الله عليه يقول لما يعني يروى عنه أنه لما قتل الحسين بكى حتى اختلجت جنباه، قال واذل أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. أعرابي سمع عندما سمع بمقتل الإمام الحسين قال انظروا ابن دعيها يقتل ابن نبيها. فالمسألة تبين للناس أن هناك خطأ فظيعا يجب مراجعته، ويجب على الأمة التحرك في هذا الإطار وفي هذا في هذا المسار. يقول السيد القائد رضوان الله عليه ثالثا من يعني مما نذكره ثالثا من النتائج التي تحققت من خلال هذه الثورة ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، إن هذه الثورة هزت الضمائر الميتة في نفوس الكثير من أبناء الأمة وأيقظتهم من سبات غفلتهم، ولهذا بعدها قامت ثورات وثورات واشتعلت روح التمرد في مختلف بقاع العالم وكسرت هيبة الظالمين. قدمت البرهان الساطع والدليل القاطع أنه لا شرعية للظالم حتى ولو تجلبب بجلباب الدين ولو ادعى أنه أمير المؤمنين، لا شرعية لظالم ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ولو كان من المسلمين، حتى ولو كان إذا ما ظلم، إذا ما خرج، إذا ما تمرد، إذا ما فسق، فإنه هناك مشروعية. ثبت هذه المشروعية الإمام الحسين، كانت مشروعية الثورة على الظالمين، الخروج والثورة على الظالمين لم تكن مطبقة، كانت موجودة في ذهنية الناس، في ذهنية الصالحين من أبناء هذه الأمة، في التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية، لكن الإمام الحسين ترجم هذه التعليمات وهذه التوجيهات في واقع عملي عندما خرج في هذه الثورة. رابعا كما ذكر السيد القائد أيضا من كلام السيد القائد أنها سرعت هذه الثورة في تقويض سلطة يزيد وآل أبي سفيان، سقطت بالفعل هذه الدولة، دولة آل سفيان السفيانيين، بعد 3 سنوات فقط في عام 64 انتهى حكم آل أبي سفيان، أي بعد 3 سنوات من مقتل الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن احتواء الأموي اجتراء الأمويين على قتل الحسين وآل الحسين جرأهم على ارتكاب مجازر أخرى بحق المسلمين في وقعة الحرة، رمية الكعبة بالمنجنيق، ولكن ذلك كله عجل برحيل تلك السلطة الظالمة المنحرفة الفاسدة. أيضا رابعا أو خامسا يقول السيد القائد إن هذه الثورة صنعت الوعي ورسمت الموقف الحق وحددت المسار الصحيح لكل أجيال الأمة، أصبح مسارا مستمرا تمر عليه الأجيال وتنتهجه الأمم جيلا بعد جيل. نحن اليوم نشعر بهذا، نحن اليوم اليمنيين بالتحديد وغيرهم من الثوار الأحرار في هذا العالم اليوم يشعرون بانتمائهم إلى الإمام الحسين، يشعرون بانتمائهم إلى أدبيات تلك الثورة، وأنهم في نفس المسار عندما يتحرك أحرار حزب الله في مواجهة الإسرائيليين والصهاينة، عندما يتحرك الفلسطينيون ضد الصهاينة، عندما يتحرك اليمنيون ضد هذا العدوان الغاشم من عشرات الدول، نحن نرى في أنفسنا كيمنيين، اليمنيون الأحرار يرون في أنفسهم أنهم يمضون في ذات الطريق التي مضى فيها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم هم ثمرة من ثمرات الإمام الحسين. الثبات الذي عليه اليمنيون اليوم، التضحية، الفداء، الشموخ، العزة، أثبتوا أنهم بالفعل على هذا المسار. حتى هتافاتهم وشعاراتهم التي يهتفون بها، ومنها شعار هيهات من الذلة، إن شعارا لازلنا نهتف به بعد 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، ليدل على أن الثورة التي أطلقت هذا الشعار ثورة خالدة، وأنها ثورة اجتاحت وتجاوزت حدود الزمان والمكان، ليس ثورة مؤطرة بإطار زمني ولا بإطار مكاني ولا بإطار قطري ولا بإطار طائفي ولا مذهبي، هي ثورة الإنسانية. ولهذا رأينا كل الأحرار، الإمام الحسين أصبح سيد الأحرار، حتى الأحرار من غير المسلمين أصبحوا يرون في الإمام الحسين نموذجا وقدوة لهم يقتدون به. حتى قال ذلك الزعيم الهندي غاندي عندما قاد ثورة بلاده ضد الاحتلال البريطاني، ماذا قال؟ قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. قال عبارة أخرى أيضا كلها تدل على تمجيده وعلى أنه استفاد في تحركه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا من النتائج التي تحققت أن الإسلام حفظ لنا، هذه الثورة الحسينية حفظت الإسلام لنا بأصالته ومنهجه الحق، وكشفت وفضحت الزيف والضلال الذي كان يرتديه الأمويون ويضللون به على الأمة في ذلك الحين. أيضا من النتائج التي تحققت في تلك الثورة أنها قدمت النموذج والقدوة بالفعل في الثبات على الحق والصمود في مواجهة الطغيان والتفاني والاستبسال في سبيل الله، وقوة العزم والإرادة والصدق والصبر والوفاء وفي أقصى الظروف ومن أقصى الظروف. فهذه ومعاني أخرى ودروس عظيمة في كل محطة وفي كل موقف من كربلاء يمكن أن نستفيد درسا عظيما يجب أن نستفيده في واقعنا نحن اليمنيين اليوم. صحيح أننا كنا قبل فترة من الوقت، قبل 20 سنة مثلا، قبل 30 سنة، 25 سنة، كنا نحتفل بالإمام الحسين عليه السلام، ولكن كانت احتفالاتنا معرفية ذهنية. أما اليوم اليمنيون بعد أن خاضوا هذه المعركة، بعد أن صاروا من المجاهدين وانخرطوا في مسيرة الجهاد في سبيل الله وانطلقوا في المشروع النهضوي الرباني الذي يتحركون فيه اليوم، أصبحوا يشعرون بأنهم بالفعل حسينيين، حسينيين بالقول وبالفعل وبالعاطفة وبالوجدان وبالذهنية وبالمعرفة وبالنفسية وبالروحية وبكل المعايير وبكل المقاييس. أيضا من النتائج أن هذه الثورة أصبحت وصارت محطة، كما يقول السيد القائد، محطة تعبوية عظيمة تمنح الأمة الطاقة المعنوية الهائلة في مختلف محطات الشدة والضغوط المختلفة. المجاهد عندما يمر بضغوط مختلفة مثلا، من أين يستمد صبره وثباته وشموخه وقوته وعزته؟ عندما يتذكر ما كان محطات الإمام الحسين، عندما يتذكر ثورة الإمام الحسين، يتذكر صبر الإمام الحسين، طاقة الإمام الحسين الهائلة، فيتزود من هذا. وهذا هي قمة الاستفادة من التاريخ. التاريخ ليس مجرد تسلية نتسلى به، لا، تتحول تلك المعرفة التاريخية إلى سلوك. فتحولت معرفتنا التاريخية بالإمام الحسين ومشاركتنا لهذه الثورة وإحياؤنا لها تحول إلى واقع فينا، إلى سلوك، إلى موقف، إلى اتجاه، إلى قيمة نعتز بها. أيضا من النتائج أن الثورة الإنسانية المتدفقة عبر أبواب التاريخ تدوم. ثورة الإمام الحسين هي ثورة دائمة، هي ثورة إنسانية بيّنت أن الثورة الإنسانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي ثورة دائمة إلى يوم القيامة. صارت هذه الثورة أيقونة الحرية والعزة والكرامة لكل الإنسانية، رمزا لكل الأحرار يستلهمون منها ومن عظمتها معنوياتهم العظيمة. بات شعارها هيهات من الذلة، شعار الأحرار الذين يقضون مضاجع الظالمين ويخيفون دول الاستكبار. وإن ثورة لا زال الأحرار يصرخون بشعارها كما قلت حتى اليوم، لهي ثورة خالدة ودائمة في ضمير البشرية وإلى آخر عمر هذه البشرية. أيضا عندما نشاهد، وهذا ما نختم به، الواقع الذي أين الحسين اليوم؟ أين الحسين في رمز، في ضمير كل حر، في عقل كل بطل، في طموح كل إنسان ملهم؟ وأين حتى في الواقع كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، أين الإمام الحسين يحتفل به ويأتيه الزوار من كل مكان؟ كربلاء تعج بالزوار من كل أنحاء العالم، وأين هو قبر يزيد؟ أين هو يزيد اليوم؟ من هو الذي يحتفل بيزيد؟ من هو الذي يزور يزيد؟ هذه هي الدنيا عندما تجازي المحسن بإحسانه والأبطال ببطولاتهم وتجازي الظالمين بظلمهم. أين هو علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم؟ أين هو الإمام علي وكيف يحتفى به وكيف يزار من كل الزوار من كل أنحاء العالم؟ وأين هو معاوية؟ لا أحد يتذكر هذه النوعية من الناس. اليمنيون يرون في الحسين شخصا قدوة يعني، بل يعيشونه واقعا. أصبح الإمام الحسين يعاش واقعا في واقع كل يمني. الإمام الحسين خرج على التهم بأنه خرج على شرعية يزيد وثار ضدها. اليوم يقتل اليمنيون ويقاتلون على أنهم خرجوا على شرعية الدنبوع وآل سعود وترامب وبايدن ونتنياهو وأمثالهم وأضرابهم. اليمنيون حوصروا ويحاصرون اليوم بفتاوى التكفير والتضليل من علماء البلاط. والإمام الحسين أيضا الذي لم يخرج أشرا ولا بطرا ولا رئاء يحوصر أيضا بفتاوى التضليل ومزاجية التحريم والتحليل. حتى ذلك الرجل الذي يعني أولئك الذين كانوا يقتلون الإمام الحسين كان بعضهم ينطلق من منطلقات أنهم يطبقون الإسلام في قتل الخارجين على الدولة وعلى النظام. في نفس الوقت اليوم نشاهد هؤلاء الذين يقتلوننا بحجة أننا كما زعموا مجوس أو أننا يعني نشكل خطورة على ما سموه بالأمن القومي، في الوقت نفسه الذي يذهبون للارتماء في أحضان اليهود والنصارى وفي أحضان إسرائيل وأمريكا. يبشروننا بالنار مثل ما بشروا الإمام الحسين أيضا بالنار. يا لوقاحتهم، وهم يقتلون أطفالنا ونساءنا ويستهدفون الأبرياء ثم يبشروننا بالنار تماما كما فعل بالإمام الحسين. ذلك الرجل الأموي الذي بشره بشر الإمام الحسين بالنار وقال خذها يعني ولك النار يا حسين. في نفس الكلام يتكرر اليوم. كما كان هناك مرتزقة أيضا باعوا دم الإمام الحسين الغالي ودماء أهله وهم أهل الكوفة. بعض أهل الكوفة باعوه بأرخص الهوان وأبخس الأثمان. هناك أيضا مرتزقة ويمنيون أيضا يخططون كل يوم في كل مكان من كربلاء إلى الممتدة بطول وعرض هذا الوطن لمجزرة. قد تستهدف عرسا، قد تستهدف سوقا مسكنا، قد تستهدف مدرسة مسجدا، أي مجتمع يجتمع فيه اليمنيون. وكما خذل الإمام الحسين وبقي وحيدا ثابتا كالجبل شامخا لا يأبه لكثرة أولئك الطاغين والمنحرفين، كذلك اليمنيون اليوم خذلوا من كل العالم ولكنهم مع ذلك ثابتون وهم في طريقهم إلى انتزاع النصر الأكبر بعون الله وفضله. أيضا الوحشية التي بدأ فيها الأمويون ذكرتنا بالوحشية وهم يتعاملون مع جسد الإمام الحسين وكيف مزقوا جسده وجعلوه كالغربال لنبال حقدهم وسيوف وحشيتهم. أيضا اليوم اليزيديون الجدد يتعاملون مع اليمنيين بهذا المستوى، يحرقون أجساد أطفالنا، يقطعون أشلاء نسائنا، يحاصروننا برا وبحرا وجوا، يحرقون ويقتلون ويدمرون، يمنعون عنا الماء والغذاء والدواء، يتلذذون كما قال قائلهم بهذه المناظر التي أعادت لهم رجولتهم على حد زعمهم واكتشفوا بها أنهم الأقدر على تمثل الحجاج ويزيد وأمثالهم وأضرابهم. صرختنا واحدة، نحن نقول اليوم مثل ما قال الإمام الحسين، نقول اليوم ألا وإن الأمريكان والصهاينة وآل سعود وآل زايد قد خيرونا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. دم الإمام الحسين ودماء اليمنيين هي المسامير الأخيرة في نعش هذه الإمبراطوريات التي نراها اليوم بإذن الله عز وجل وبفضل الله. ونحن نمضي على درب الإمام الحسين ثباتا وصبرا وشموخا وعزة وإباء، وتمضي قوافل شهدائنا وتعرج إلى رب الأرض والسماء لتحلق في الفضاءات الخالدة في جنات المأوى. من صبر الإمام الحسين وعزيمته يستمد مجاهدون ويتعلم المثابرون ويحلق في علياء عزته الأنصار اليمنيون. زينبنا تستمد من زينب الإمام الحسين، علينا اليوم يستمد من علي بن الحسين، حسيننا اليوم يستمد من الإمام الحسين، وهكذا نحن يا إمامنا، نحن أيها الإمام منك وإليك، وأنصارنا من أنصارك، دربنا إلى دربك وطريقنا إلى طريقك. وسلام الله عليك في الأولين، وسلام الله على أنصارك أهل اليمن في الآخرين، وموعدنا بك يوم الدين، والنصر للحق والمحقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
3: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
4: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، وسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
2: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 35 بعد 600، التزكية والجزاء، القسم الخامس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وصلنا إلى قوله، في قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول فإذا الله يقول لمن؟ يقول للمسلمين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول اليهود والنصارى الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن ينفلت، يعني طبعا اليهود أيضا تصوروا أنهم أنهم يدخلون النار أيام معدودات، والمسيحيون النصارى يدعون أن المسيح بصلبه قد صار فداء لهم. طبعا هؤلاء يكتبون على أنفسهم. لذلك الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسلمون كذلك وضعوا الكثير من الأمور التي تخرجهم عن الوعيد الإلهي، بل ربما وقعوا في أخطر مما وقع فيه اليهود والنصارى. يعني الشخص يعني حتى لو لم يعمل عمل أصلا صالح، يقولون هذا تأتي كلمة لا إله إلا الله فقط قالها في الدنيا ولو مرة واحدة تأتي وتشفع له ويدخل الجنة، بالإضافة إلى الشفاعات الكثيرة. ذكروا حتى يعني ناس لم يعملوا خيرا قط ثم يدخلون الجنة. طبعا هذه كلها يخالفون بها هذه الآية الكريمة والقرآن الكريم جميعا. يقول الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن ينفلت من الالتزامات الأخلاقية والدينية والإيمانية فيظلم ويعصي ويفسد ويستهتر ويفعل ما تهواه نفسه. البعض يقول أنا لا أظن أن الله تعالى يعاقب، لا أظن. لمن أدراك؟ كيف تقول هذا الكلام؟ القرآن كلام الله ويقول غير ذلك. فبالتالي الله تعالى هو الذي يخاطبنا بهذه الأمور ويقول لك سيشفع له موسى أو عيسى أو نبي من الأنبياء. لا يمكن للإنسان أن يتجه في هذه الحياة ليعمل السوء ويظن أنه لن يجازى، أن الله سيعفيه من الجزاء، وأنه أنت بحكم انتمائك للإسلام يمكنك أن تزني أو تسرق أو تقتل النفس المحرمة بغير حق، أو تظلم أو تتنصل عن مسؤوليات، أو تقصر وتفرط في واجبات، أو تتهاون تجاه أعمال أساسية ألزمك الله بها، أو تستهتر بأخلاقيات وضوابط شرعية تأتي لتلعب وتعبث بمزاج نفسك وأهواء نفسك، لابد أن تجازى. من يعمل سوءا يجزى به، سنة إلهية، قانون إلهي، نظام إلهي، قرار إلهي، لا ينقضه أحد، ليس هناك حق النقض، لا ينقضه نبي، لا ينقضه وصي، لا ينقضه ولي من أولياء الله أبدا. ولهذا قال الله: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا ولي يشفع له ولا نصيرا يدفع عنه ويوفر له حماية. من قد ينطلق في هذه الحياة لعمل السوء وهو يظن أنه مرتبط بجهة يمكن أن تشكل له حماية، لا، الله سينالك بعقابه ولن تنفلت من العقاب الإلهي. ثم ذكر ارتباط النجاة والسلامة بالعمل الصالح وليس بالأمان الكاذبة، فقال: النجاة أين هي؟ السلامة أين هي؟ الخير أين هو؟ الوقاية من العذاب أين هي؟ الوصول إلى الجنة ومرضات الله سبحانه وتعالى والفوز بما وعد الله من الخير أين هو؟ الله تعالى وضحه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الاتجاه الذي ينجيك وينفعك وتعلق عليه الأمل. الإنسان يتجه في حياته هذا الاتجاه بالإيمان والعمل الصالح والطاعة لله سبحانه وتعالى والحذر من المعاصي في كل الاتجاهات، المعاصي التي هي من خلال التعدي لحدود الله والتجاوز فيما نهى الله عنه، وفعل المعصية بارتكاب الذنوب، بارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى من المخالفات، أو بالتقصير في الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي علينا أن نعملها ثم لا نعملها، كلها تدخل في هذا الباب، سواء في إطار العبادة الروحية كالصلاة والصيام ونحو ذلك، أو ما يتعلق بالمعاملات وهو مساحة واسعة، أو ما يتعلق بالمسؤوليات كالمسؤوليات العامة، كالاهتمام بأمر المسلمين، كالعمل على إغاثة الملهوفين ونصرة المظلومين والوقوف بوجه الظالمين وغير ذلك من المسؤوليات الواسعة. ثم ذكر أن الاهتمام بالعمل الصالح هو وحده طريق النجاة، فقال: الاهتمام بهذه الأعمال هو طريق النجاة والفوز والسعادة، فلا يمن الإنسان نفسه، لا يخدع نفسه، يوم القيامة يوم لا بد فيه من الحساب والجزاء، وفي الدنيا أيضا الحساب والجزاء، هنا يعني الوعيد شامل للدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الإنسان لن ينقص من عمله الصالح ولا مثقال ذرة، وفي نفس الوقت لن يضيع من جناياته وأعماله وإساءته أي شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي يحسب أعمالك ويحصي تصرفاتك هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعد لك ملف الأعمال والأقوال والتصرفات ليجازيك على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء ولا ينسى شيئا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى إمكانية تعجيل العذاب في الدنيا، قال: فإذا الإنسان عليه أن يوقن بالجزاء، سيجازى على أعماله وتصرفاته، جزء من هذا الجزاء يأتي في الدنيا نفسها، الله يعلم ويقدر أن يجازيك في هذه الدنيا بالطريقة التي يريدها هو. وقد قص الله تعالى لنا في القرآن الكريم كثيرا من أشكال هذا الجزاء، ما كان منه عقوبة مهلكة بشكل ضربة قاضية مثل ما حكى لنا عن أمم وأقوام أهلكها عبر التاريخ، قوم نوح، حكى لنا أيضا عن عاد، عن ثمود، عن قوم لوط، عن أصحاب مدين، عن أمم بأكملها أبادها الله وأهلكها، أو عقوبات متنوعة مثل ما حكى الله سبحانه وتعالى أيضا عن أصحاب القرية الذين مسخهم إلى قردة. وطبعا هذه حتى الآن موجودة، أحيانا نجد تسونامي، نجد عصير، نجد أشياء كثيرة جدا، نحن ربما الكثير يرجعها إلى أسباب مادية ويتغافل عن الأسباب الأخرى التي لا أدري، الله تعالى هو أعلم بها. ثم ذكر المعصية التي وقع فيها أصحاب السبت وكونها من المخالفات العملية، فقال: أصحاب القرية، مع أن المعصية لو طبقنا عليه الكثير الآن من المقاييس يتصورونها هينة جدا. يقول أصحاب القرية الذين مسخهم الله تعالى إلى قردة مخالفاتهم ومعصياتهم كانت مخالفات عملية، يعني أصحاب القرية الذين مسخهم الله إلى قردة هم قوم لم يلحدوا، لم يعلنوا مثلا إنكار الله، وكفروا بالله كفر الجحود مثلا فينكر الله وينكر وجوده مثلا، أو يرتدوا ارتدادا كليا عن الدين، إنما مخالفات عملية. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، مخالفة عملية. تلك المخالفة العملية عندما عتوا فيها وأصروا على الاستهتار والمواصلة لتلك المعصية، في الأخير قال الله سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ذكر نماذج عن العقوبات الإلهية العاجلة والتي قد لا يفطن لها الكثير من الناس، فقال: العقوبات الإلهية متنوعة، عقوبات واسعة، عقوبات كثيرة، عقوبات كنزع البركات، كمشكلة المياه، عندما تأتي عقوبات في الأمطار فتشح الأمطار وتنضب الأرض، عقوبات إلهية بالتسليط على بين العباد وضرب بعضهم ببعض، عقوبات إلهية بالأوبئة، عقوبات إلهية بأشياء كثيرة جدا متنوعة يمكن أن تنال البشر على المستوى الجماعي كأمم أو كأقوام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النماذج الكثيرة على ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: قال في القرآن الكريم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم دأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: العقوبات الجماعية التي تأتي على قوم أو على شعب أو على أمة أو على بحسب مستوى معين أو انتماء معين، العقوبات الفردية والشخصية، العقوبات الأسرية، العقوبات التي تصل إليك شخصيا، الله تعالى قال في كتابه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عذاب قبل عذاب يوم القيامة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر عباده بهذا العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، يعني الغرض من هذا العذاب هو الرجوع حتى لا نقع في عذاب الآخرة. يقول: لعل الإنسان يحس، ينتبه عندما يحس بالألم، عندما يحس بالعقوبة الإلهية، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول: أشكال كثيرة للعقوبات الإلهية العاجلة في الدنيا يمكن أن تطال الإنسان. ثم ذكر أسوأ العقوبات العاجلة وأخطرها، وهو الخذلان والزيغ. يقول: ربما من أخطر العقوبات الخذلان والزيغ. الإنسان عندما يسمع الحق، عندما يصل إليه الهدى الإلهي، عندما يذكر ثم لا يتذكر ولا يعتبر ولا ينتفع، قد يخذله الله سبحانه وتعالى، وهذه من أخطر العقوبات، من أخطر الضربات الإلهية، أن يخذل الإنسان، أن يسلب التوفيق فلا يهتدي ولا ينتفع، لا ينتفع حتى عندما يذكر ولا حتى عندما يؤدب بالعقوبات الإلهية. ثم ذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فقال: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول: هذا جانب وجزء من العقوبات الإلهية، الخذلان، سلب التوفيق، سلب الهداية، أن تقلب الأفئدة والأبصار بعد الجحود بالحق وبعد التعنت على الحق. كذلك الله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم ابتدأوا بالانحراف، خالفوا، عصوا، فعوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم فخذلهم، كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعطيه في قلبه الرغبة وانشراح الصدر والارتياح للدين، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني هو الذي بدأ بذلك، يضيق صدره، لا يتحمل، لا يرتاح أبدا للحق. لكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الذين يعارضون الحق، الذين يجادلون في الحق، الذين يستكبرون على الحق، الله تعالى يخذلهم في هذا المحل. ثم دعا إلى الاهتمام بترسيخ الإيمان بالجزاء الإلهي لتحقيق التزكية، فقال: على الإنسان أن يرسخ في نفسه الإيمان بالجزاء على الأعمال والعقوبات بقدر ترسيخ هذا الإيمان بقدر تأثيره في الحياة. ثم دعا إلى الاعتبار بما ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام. قال الله تعالى جعل لنا درسا مهما لبني آدم في قصة أبينا آدم عليه السلام، بعد أن عصى حين استزله الشيطان عوقب بشكل عاجل في الدنيا بالشقاء آنذاك عندما أخرج من الجنة التي كان فيها. حكى الله قصته عليه السلام في القرآن الكريم، قال جل شأنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أعطى الله آدم عليه السلام رعاية خاصة وشمله بنعمه التكريمية المعنوية والمادية. فأولا هذه النعمة بالتكريم نعمة معنوية، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. الله تعالى وفر له كل أسباب الخير، الطعام، الشراب، الملابس، كل كافة احتياجاته. وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا هذه الآية الكريمة يعني هي تعطينا القوانين، تذكر لنا قصة الإنسان، حقيقة الإنسان، مصير الإنسان، كل القوانين التي على الإنسان مراعاتها. يقول السيد عبد الملك فإذا القصة هنا متكاملة في إعطاء الدرس والعبرة في كيف عمل الشيطان على إخراج آدم عليه السلام من الجنة. طبعا نفس العمل الذي قام به الشيطان في حق آدم قام به في حق ذريته، على أن يدفع به إلى حالة الشقاء بعد ذلك النعيم والراحة والرفاهية من خلال المعصية. طبعا هذا الذي حدث هناك، وهو الذي حدث بعد ذلك في تاريخ البشرية جميعا، الغفلة عن الشيطان، الغفلة عن الهوى، الاستهانة بوعيد الله سبحانه وتعالى، الاستهانة بالتحذيرات الإلهية. تصور أن الله تعالى فقط يقول الكلام ويقول ذلك تلك المعاني ثم يعني لا دلالة لها، كل هذا طبعا من الغرور، من الأماني، من عدم تقدير الله، من عدم توقير الله، من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. الشخص تجده يعظم رسالة مديره أو مسؤوله فيطبق كل ما فيها حرفيا، ويأتي لأوامر الله سبحانه وتعالى يستهين بها، ويتصور أن الله غفور رحيم، هكذا يعني يتلاعب من هذه الكلمة، ينزلها في غير منزلها ويطبقها في غير المحل الذي أمرنا بتطبيقه فيها، والحمد لله رب العالمين.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هنا سام،
6: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: جارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكاية القبيلة اليمنية وعلى مواقفها وعلى ما بتقوم به. بيض الله وجهكم يا قبائل اليمن، يا أحرار اليمن، أين ما تواجدتوا بنبصر الوقفات والعرض والتعبية والسلاح. يفتخر واحد، يفتخر. بيض الله وجهكم، الثبات يا رجاء، الوعي. هذا الشائعات والخزعبلات والمجابر التافهة ما هوش وقت، كل شيء في وقته مليح. فحين وقت نخرج السعوديين من بلادنا، أيوة، الذي في المناطق الجنوبية نقول لهم معاكم ظهر، في المناطق الشمالية وإحنا شيء واحد، ما حد عايستر يستغني عن شيء أو قطعة من جسمه. تستر تستغني على يداك ولا على رجلك ولا على عينك ولا على ذناك ولا ما تسترش، ما حد يستر يستغني أبدا أبدا أبدا. وهذا أعوذ به من الشيطان، ومع الرجال رجال تتريجلوا. لموا الشام، خيرة الله عليكم، لموا الشام الواحد والصف، كلمة واحدة ورأي واحد، وأصلى على ما نختلف. ما هو لي بيننا ترحلها السعوديين مننا وبسلو بمصداقية بنية. احنا في نفوسنا نصدق مع بعضاتنا البعض، نخلص بنتحاكى وارحم الراحم انه ذاك المطلع على الضماير وما بتكنها الصدور. الوكيل هو علام الغيوب. يلا نخرج العدو من داخل البلاد، ونطالب السعودية بتعويض الشعب بإعمار ما خربته، تصرف مرتبات الناس، ما بنطلبش منها مروة ولا شيء، حقنا بنطلب حقنا، يتو من طولهم والله من عرضهم، بل وش هذا ولا الثاني، يتو حق الناس، يتو حق الناس، وعيشوا بكرامة وعيشوا بنخوة ورفعة رأس. ما قلت لكم السعوديين ما سود، والله ما بالله بتشبك واحد في واحد، ومن حيا حيا ومن مات مات. لأن اليوم 11 سنة اللي حين عادت تجلسوا ويا ناس على هذا الحالة، ولي حين ما حد يأكل لحم سواعد أيامه. فعلوا مقارنة ما بين الدولار والسعودي في عدن وفي صنعاء، بس تايدتك فيكم ما وصلتوا لين من حاء. كيف أحوالكم؟ بهذلوا وأهانة وبنتألم، والله إنه بيدخل في قلوبنا. أنتوا أوادم، أنتوا أوادم، يقوموا يدخلوا لك الناس في شعابه، لحد في حوله، ولا هو وقته ولا هو صدق. كذا قاموا يجمعوا الناس على سب بنت سطام حسين والعار، احنا دارين العار، ما قارين إلا النار. عار هو عار، النار ولا العار. أي حين وقت المجابرة هذه، وكم قد وقعت في بلادنا من هذا المجابر. السعودية كفانة، السعوديين من بتحرك، فتوقعوا وعوذ بو من الشيطان. واخي قال بي البلاد بلاد الناس جمعة، ولا عد استر اي قوة في الارض اني تستبدل الشعب اليمني بشعب ثاني. عجزوا فينا، ما قدروش لنا، ما عد الله يرجعوا يشبكونا واحد في ظهر الثاني، ما تكسر الحجر لاخته، ما عد تمش، ما عد تمش. التضليل والتغريرات يا اخوتنا يا ابناء الجنوب، الذي عندكم الحوثي والحوثي، بنقول احنا اخوه، احنا اخوه، احنا اخوه، وما يلف الثور الا جلده. وكفايه اهانه اهتنتوا على يد التحالف، وكلنا محاصري وكلنا مبهذلي من تحت راس السعوديه. اعقلوا، اثنوا، لو فيكم وعي وفيكم عقل ما عجلش الاجنبي داخل البلاد. اليوم 11 سنه ثاني مش انتوا عاجزي، انتوا رجاء. من قاتلك عدكم تقاتله، عد قاتل، عد واجه، عد تدي منحرك، عد تدي راسك، لأنك بتقاتل على حق وعلى قضية حق. جاهو يقومك تقاتل على نفسك، ألا جاهو يحميك ويقاتل عليك. هي مال الواحد يكون واعي ويبصر لن عيطير وما عقباها. قال ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مدرسه، ما عد خليته لكم شقيمة ولا اعتبر بين الناس. رجعتوا عاجزين لهذه الدرجة، ما عاي قاتل عليك إلا السعودي،

0: النابه كل واحد عايف على بالقرشين اللي يتطوله وعايز وين ما يجلس يفعل ما يقعد حسبه ما عاد معي من فائده فعل بالقرشين حقهم وضوى لكن احنا الضحيه احنا الذي بنعاني غريمنا السعوديه حقوق الشعب اليمني عند السعوديه هي ما كفايه قالوا الجهل طول الزمان عيب ادليت باكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نستطيع أن احنا نقوم بالتزاماتنا المالية إذا انطلقنا على أساس وعي وفهم صحيح إيش هي مسؤوليتنا تجاه المال، وماذا يعني لنا المال يعني. وضروري نفهم أن المال والجانب الاقتصادي في الإسلام يعتبر صمام أمان يعني في مواجهة أعداء الله وفي بناء الأمة بناء قوي، وموضوع مهم جدا بتقوم عليه.